عتبة الغلام قال بكى، قال له صاحبه مما بكاؤك؟ قال يا عنبسة إني والله ذكرت يوم العرض على الله ثم مال ليسقط. قال فاحتضنته فجعلت أنظر إلى عينيه تتقلبان قد اشتدت حمرتهما. قال ثم أزبد وجعل يرتفع صوته بالبكاء، فناديته عتبة عتبة حيغمى عليه؟ قال فأجابني بصوت خفي قطع ذكر يوم العرض على الله أوصال المحبين. قطع ذكر يوم العرض على الله أوصال المحبين. كيف أنا بدي صير هيك؟ كيف أنت بدك تصير هيك؟ بدك ثلاث أشياء تتكرر، هذه الأشياء الثلاثة في كثير من المواطن. بدك ذكر، وبدك علم، وبدك صحبة صالحة. إلزموا مجالس الذكر أيها الإخوة، إلزموا مجالس العلم، والزموا صحبة الصالحين يأخذونكم إلى هذا المكان. بس إذا ما في مجالس علم، في مجالس جهل، مجالس كذب، مجالس غيبة، مجالس سخرية، مجالس استهزاء، مجالس لغو، مجالس مضيعة وقت، مجالس شدة، مجالس طاولة، مجالس هزأ، ما في علم، في عكسه، ما في ذكر، في غفلة، في فحش، في نظر إلى المحرمات، وما في صالحين، بالعكس في عونطجية. شو بده يصير؟ بيموت القلب، لذلك يفجأه الموت فيبهت. شو هذا؟ لماذا حدث؟ يرى في العالم الآخر الحقيقة فيندم ولا تساعة مندم. ذلك نصيحة يا شباب، يا رجال، يا أخوات، يا أيها الإخوة، إلزموا مجالس العلم والذكر وصحبة الصالحين. قال فأجابني بصوت خفي قطع ذكر يوم العرض على الله أوصال المحبين. قال ثم جعل يحشرج بالبكاء ويقول تراك مولاي تعذب محبيك وأنت الحي الكريم. قال فلم يزل يرددها حتى والله أبكاني. تراك مولاي تعذب محبيك وأنت الحي الكريم. الله يرزقنا الحب لحضرة الله عز وجل، يرزقنا الخشية من حضرة الله عز وجل. وقال عتبة الغلام كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. يعني 20 سنة أنا عم صلي بس يعني هيك مكابدة، قهر للنفس، يعني عم صلي وما عم بفهم شيء، بدي فيها صلاة الصبح، هيك عم بجبر حالي جبر، وإلا أنا ماني مستمتع بالصلاة. بدي صلي العشاء وهيك متثاقل إليها، بس أنا مصر على هذا الشيء. مرات واحد أخ بيسأل إنه أنا عم صلي وما عم بخشع، شو ساوي؟ استمر في الصلاة، لأنه الشيطان مرات بيوسوس له، بيقول له أنت عم تصلي ما عم تفهم شيء من الصلاة. إيه بلاها الصلاة، إذا رد على الشيطان بيكون خسر. هذا رجل من الأولياء وعم بيقول أنا 20 سنة كابت الصلاة، أنت كم سنة صلاك عم تكابي؟ لسه في أمام، هو من الأولياء. فالشيطان ربما بيقول لك أخي أنت بدك تجي على قيام ليل، بدك تجي على صلاة تهجد، بدك تجي على الإحياء، شو جاي تساوي أنت أصلا؟ ما عم تفهم شيء من اللي قاعدين، يعني ما يحدث في المجلس. لا، ابقى جالسا وابقى ملتزما وابقى حاضرا معهم، لأنه أنه يوم بيفتح الباب. هلأ في واحد يفتح الباب من أول يوم، في واحد 10 أيام، في واحد بعد 50 يوم، واحد بعد سنة، واحد بعد سنتين. هذا رزق يا شباب، هذا رزق يا أيها الإخوة والأخوات. هلأ التاجر لما بيفتح محل بيعرف إيمت بده يعني تجيه الصفقة الكبيرة؟ ما بيعرف، بجوز من أول يوم يجي الزبون الكبير، بجوز بعد شهر، بجوز بعد سنة، بجوز بعد 10 سنين، بجوز بعد 20 سنة. بس إذا ظله ثابت بإذن الله، بإذن الله، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. في أخ تاجر بيحضر معنا، تاجر كبير كبير كبير، فالشباب اللي بيعرفوه بعقلهم الباطن
انه نياله الله يهنيه ما شاء الله، الله شو فاتح عليه، ما شاء الله شو بيزي مصاري، وهذا الكلام صح. بس انا بعرف اللي استاذ انا بقيت 30 سنه بنزل على محلي 8 الصبح، انا بفتح الغلاء وبسكر 8 المساء، ومعي الصفرطاس تبعي اخذ طبختي واخذ فطوري. اللي 30 سنه من 8 الصبح ل 8 المساء. قلت له ما بتروح تتغدى البيت؟ قال لي لا. بقى انت شفته هلا هو عم بيجمع المصاري، بس ما شفت المقدمات انه 30 سنه. كتر خيره اللي فعل. والله يا ايها الاخوه اذكر دعاني الى كتب كتاب بنته. هلا انت كم مره بعمرك بدك تكتب كتاب بنتك؟ يعني مره، واذا عندك بنتين معناتها مرتين، واذا خمس بنات يا سيدي خمس مرات. قلت له ايمن؟ قال لي الساعه 9. قلت له والله كثير يا ابو فلان، الساعه 9 المساء؟ قال لي ايه، لانه انا بسكر الساعه 8. يا لطيف، يوم كتب كتاب بنته انه انا بسكر 8 بطلع بما جهز حالي 9 بيجوا الناس. لكن يلي بيجتهد بينال. بس هلا انت ما بتعرف قيمه الله بيفتح عليك بعد سنه، لما سنتين، لما ثلاثه، لما خمسه، لما 30، بس انت بدك تبقى على الباب، بيقوم الله بيفتح عليك. ولا اذا واحد فتح محل، اعرف شبابا ثلاثه تشاركوا مع بعضهم بدهم يفتحوا مطعم، بعد 4 أشهر سكروا. قال ما عم يجينا زباين كثير. ايش مين قال لك بعد 4 أشهر يعني بتكفت العمله عليك؟ بدك تضلك ثابت. هلا هاد يا اخوان ويا ايتها الاخوات بامور الدنيا. طيب فامور الاخره شو؟ قال انا صلي عم بحضر 4 أشهر ما صار معي، ما صرت مثل هدول، بس 4 أشهر. هذا من الاولياء ويقول انا كابدت الصلاه 20 سنة بس بعدين واستمتعت بها 20 سنة. الله لما بيعطيك يدهشك بعطائه، بس عليك ان تثبت، عليك ان تستقيم، عليك أن تري ربك من نفسك خيرا. يا رب إني على الباب لن أفارقه، تعطيني تمنعني توسع علي تضيق علي، أنا باق على بابك. هلأ لما بشوف صدقك هيك فيعطيك شيئا يليق بكرمه. فكان يقول كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. وقال عبد الله بن مبشر دعا عتبة الغلام ربه أن يهب له 3 خصال في دار الدنيا. دعا الله أن يمن عليه بصوت حزين ودمع غزير وغذاء من غير تكلف. قال فكان إذا قرأ بكى وأبكى، وكانت دموعه جارية تهره، وكان الله تعالى يرزقه غذاءه من دون تكلف. سبق في الدرس الماضي هو كان عنده محل بينزل عليه بيشتغل، بس كان يأتيه رزقه لا يحتاج يعني أن يسأل الناس شيئا. وقال رجل لعبد الواحد بن زيد تعلم أحدا يمشي في الطريق مشتغلا بنفسه؟ قال ما أعرف إلا رجلا واحدا، الساعة يدخل عليكم. فدخل عتبة مشغول بنفسه، ما بيدخل فيما لا يعني، ما بيجي بيقول هذا قصير، هذا طويل، هذا كثير، هذا قليل، اشتغل بنفسي. ختاما قال قدامة بن أيوب وكان من أصحاب عتبة رأيت عتبة الغلام في المنام فقلت ما صنع الله بك، يعني بعد موته. قال يا قدامة دخلت الجنة بتلك الدعوات المكتوبة في بيتك. قال فلما أصبحت أتيت إلى بيتي يعني غرفتي، فإذا خط عتبة، لقيت ورقة كاتبة عتبة بنفس خطه مكتوب فيها يا هادي المضلين ويا راحم المذنبين ويا مقيل عثرات العاثرين ارحم عبدك ذا الخطر العظيم والمسلمين كلهم أجمعين وجعلنا من الأحياء المرزوقين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا على قدم أوليائه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين. ما زال الحديث معكم أحبتي عن أولئك النساء العظيمات اللاتي عشن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهن فأجلهن وأكرمهن صلوات ربي وسلامه عليه. والمرأة التي سأحدثكم عنها في هذه الحلقة هي امرأة لها علاقة قديمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أم هاني بنت أبي طالب، أخت علي بن أبي طالب وبنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يتربى في بيت عمه أبي طالب بعد أن مات جده عبد المطلب، وماتت أمه قبل ذلك، ومات أبوه وهو في بطن أمه صلوات ربي وسلامه عليه. أم هاني هذه التي أسري به صلى الله عليه وسلم من بيتها في ليلة الإسراء والمعراج. أم هاني لم تسلم إلا في عام الفتح، تأخر إسلامها، لكنها تكن حبا للنبي صلى الله عليه وسلم ويكن لها تقديرا. لما فتح الله عز وجل مكة على نبيه صلى الله عليه وسلم، دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت أم هاني، لأنه لم يبق له بيت في مكة. عقيل بن أبي طالب باع الديار وسأل أسامة النبي صلى الله عليه وسلم أين المنزل غدا، فقال صلى الله عليه وسلم وهل أبقى لنا عقيل من رباع. نزل عند بنت عمه أم هاني ودخل البيت واستقر فيه، ودخلت أم هاني البيت فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، وابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تستره صلوات ربي وسلامه عليه، فدخلت وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الصوت قال من هذه، فقالت أم هاني بنت أبي طالب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بأم هاني، مرحبا بأم هاني. تأملوا معي هذه الكلمة وهذا الترحيب. ثم انتظرت حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى في بيتها 8 ركعات في كساء واحد، ثم جاءت إليه فقالت يا رسول الله يزعم ابن أمي، يعني أخوها، أنه قاتل فلان ابن هبيرة رجل، وإني قد أجرته. فقال صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. الله أكبر، الله أكبر. أصبح للمرأة هذه المكانة، تجير في رجل فيتوقف الجيش عن قتله ويحقن دمه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مقدرا لها وهي تجير قد أجرنا من أجرتي، يرفع مكانتها. وانظروا كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معها، كيف رحب بها، والكلمات لها وقع عظيم على النفوس، والإنسان يبدو في كلامه حبه للشخص أو بغضه للشخص، والكلمات تعبر عما في الأرواح وما في القلوب، خاصة إذا خرجت بطريقة الحب والمحبين. أم هاني رحب بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأم هاني رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدرها وأجار من أجارت، كما إنه صلى الله عليه وسلم قد أجار من قبل ذلك أبو العاص بن الربيع لما أجارته زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي المرأة، وهكذا تعامل بالنبي معها، وهكذا تعامل مع قرابته. وليتنا نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع ذوي القربى، لأن الله عز وجل جعل لهم حقا وجعل لهم رحما. وهكذا رد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الإحسان، لأنه صلوات ربي وسلامه عليه هو الكريم في طبعه وفي صفاته وفي خلاله صلوات ربي وسلامه عليه. خرجت أم هاني من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهي مسرورة مغبوطة بهذا الصنيع وبهذا الأمر وبهذه المنقبة التي أكرمها بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأم هاني هذه تقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، تقدم لها ليخطبها، فقالت يا رسول الله لست عنك براغبة، ولكني امرأة كبيرة
ولي عيال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناهن على صغير. وذكر منقبة أخرى أنهن مع أزواجهن خير من يحفظن له الود، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه المنقبة وهذا الأمر وهذا الثناء لأنها كانت امرأة عاقلة، نظر لها وهي تنظر أبنائها وكبر سنها، وكأنها أرادت أن تتفرغ لأبنائها وأن تحنو على أولئك الصغار. وهنا أسأل نفسي وإياكم: أين اللاتي ربما تهمل أبنائها وبناتها ولا تفكر إلا في مصلحتها؟ هذه امرأة عظيمة، وهذه من أسرة هاشمية ومن نسل عظيم رفع الله ذكرها بالإسلام، وكانت لها هذه المكانة. وهكذا هو صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الدين الذي يعلي للمرأة كرامتها، وسيبقى دين الإسلام دين عظيم تفتخر كل أمة مسلمة أنها قد دخلت في هذا الدين، فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه مروية حب يرويها لنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زار رجل أخا له في قرية. خرج رجل من قريته وتوجه إلى قرية ثانية، فأدرج الله عز وجل في مدرجته ملك وهو في الطريق، وهو منتقل في طريق السفر، يعتبر من قرية إلى قرية أو في مشوار طويل من قرية إلى قرية، أدرج في هذا الطريق ملك، والملك جاء على هيئة بشرية، فقال له: أين تريد أن تذهب؟ سؤال مشروع إذا كنت في طريق سريع ولا في طريق سفر، لعلك تجد على حافة الطريق من ينتظر، من يقف عنده حتى يسأل أو حتى يركب. فقال له: أين تريد؟ قال: أريد قرية كذا لزيارة أخي لي. هو الآن مجاوبس عن سؤاله وانت بتروح، لعله يريد أن يذهب معاه في نفس الطريق أو يتعذر. قال: لا، بل أريد أن أذهب إلى هذه القرية، وسبب ذهابي إلى هناك هي الزيارة لأحد الأخوة الذين قد تآخيت معهم. قال هذا الرجل: هل لك، وفي رواية هل عليك، من نعمة تربها؟ يعني عندك مصالح فيما بينك وبينه، في شيء يعني تريد أن تتمه من المصالح سواء لك أو عليك؟ قال هذا الرجل: لا، إلا أني أحبه في الله. سبب خروجي من قريتي وذهابي إلى هذه القرية وسبب زيارتي هي زيارة لله عز وجل، للإطمئنان عليه، للسؤال عنه، للجلوس معه، للمؤانسة في جلسته، لأخذ الخير منه، نتبادل أطراف الحديث والسؤال ثم أرجع. فقط ليست لي مصلحة، لا مصلحة دنيوية ولا مصلحة أخرى، وليس العرف الذي بيني وبينه لجمال ولا لمال ولا لحسب ونسب ولا لأي مصلحة من المصالح، إنما أحببته في الله عز وجل. أي معناه أن هذا الرجل الذي أريد أن أزوره هو من أهل الطاعة، هو من أهل الخير، هو من أهل الدين، وأنه يقوم في حياته بما يرضي الله سبحانه وتعالى، فأنا أحببته لأنه فيما يظهر أنه من أولياء الله عز وجل، ومن الطائعين الصالحين، ومن المحسنين المتقين. وكما نعرف أن من كانت هذه صفته فإن من القربات التي تتقرب بها إلى الله عز وجل هو أن تتعرف على أمثال هؤلاء، وأن تحبهم في جلال الله عز وجل وفي روح الله وروحه. قال هذا الملك الذي على هيئة البشرية، قال: فإني رسول الله إليك. أنا ملك من الملائكة، لست من البشر، وقد أرسلني الله عز وجل، وهو من فوق عرشه جل وعلا، الرحمن على العرش استوى، أرسلني لكي أقول لك إن الله قد أحبك لحبك لأخيك. هنيئا للمتحابين في جلال الله، هنيئا لمن كانت زيارته لله عز وجل وكانت أخوته لله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل أعد فضائل وفضائل كثيرة لأولئك الذين تحابوا في الله وفي روح الله وروح الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا بهذه النعمة، أن نحب لله وأن نتقرب إليه بحبنا للطائعين والمسلمين والمؤمنين من عباد الله. ونلقاكم بإذن الله على الخير مع مروية حب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة هو مفهوم كيف تعبد رب العالمين على مراده وكما يحب. عن أبي هريرة يقول: قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتتصدق، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا خير فيها، هي من أهل النار. ثم قيل له: فلانة تصلي المكتوبة وتتصدق بأثوار، يعني لبن قديم كده دل عندها فبتطلعه. ثم قيل له: فلانة تصلي المكتوبة، يعني الفرائض بس، وتتصدق بأثوار، أثوار يعني لبن قديم دل عندها، دل تقدر تتصدق به، وتتصدق بأثوار لكنها لا تؤذي أحدا. فقال عليه الصلاة والسلام: هي من أهل الجنة. كنز من أعظم كنوز فهم يعني إيه إنسان قريب لربنا. بصوا يا جماعة، وجودك في الدنيا هنا للتخلق بأخلاق الله، ودي خلاصة دعوات الأنبياء، صناعة عبد رباني متخلق بأخلاق الله، أخلاق الجمال. ربنا سبحانه وتعالى عنده أخلاق جمال وأخلاق جلال. أخلاق الجمال زي العفو، الرحيم، اللطيف، الجميل، وهذه الأخلاق ربنا يحب يشوفها فيك على قد ما تقدر، بيسموها على قدرك البشري، يحب يشوفك عفو ورحيم ولطيف وجميل. وربنا عنده أخلاق جلال زي القوي، العزيز، العظيم، المتكبر، ودي ربنا سبحانه وتعالى يحب يشوفك متعلق بيها وتدعو بيها وتلجأ إلى الله عز وجل بأسماء جلاله. إذن أنت متخلق بأخلاق الجمال ومتعلق بأخلاق الجلال. طب الإنسان المؤذي ده متخلق بإيه؟ ربنا ما بيأذيش حد، وأي ابتلاء ربنا بيبتلي بيه أي إنسان بيبقى فيه وراه خير كتير، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لكن الإنسان المؤذي متخلق بأخلاق الشيطان، لم ينتفع بالإيمان، كان مؤمن في الظاهر لكنه مؤذي اللي حواليه، يبقى لم ينتفع بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده النبي إجابته كانت واضحة دون تردد: إنسان أو إنسانة كثير الصلاة كثير الصيام مؤذي، قال: لا خير فيها، هي في النار. وإنسان أو إنسانة بيصلي الفرائض ويصوم الفريضة لكنه إنسان نافع وبيساعد، قال: هو في الجنة. اعمل حسابك. ده الفهم الصحيح للتدين، والفهم الصحيح للقرب من الله، والفهم الصحيح للسير على سنة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اعبد ربك بينك وبين ربك على قد ما تقدر، أقل حاجة الفرائض، لو تقدر تزود يبقى ربنا يتقبل. لكن المهم جدا اللي لازم كلنا نعرفه: الإنسان المؤذي لا خير فيه. ربنا يفهمنا ويعلمنا ويبصرنا بالتدين الحقيقي، ومحدش فينا يكون مؤذي حتى يصير قريب من سيدنا محمد لو كان إنسان نافع، لأن سيدنا محمد هو أنفع الخلق للخلق. وصل اللهم وسلم وبارك على حبيب المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي

0: من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نبقى مع هذه التلاوة المباركة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

الله العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر على نعمك التي لا تعد ولا تحصى.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة الكرام مع وقفة مع آية من القرآن العظيم. إن الله تعالى أيها الإخوة يقول في سورة الأعراف عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. لقد أمرنا الأنبياء عليهم السلام بأوامر ونهونا عن نواهي، بعضها حكمته ظاهرة وبعضها حكمته غير ظاهرة خفية لم نطلع عليها، وإنما أمرنا أن نفعل كذا. مثلا أمرنا أن نصلي المغرب 3 ركعات، ولم يقل لنا لماذا 3 ركعات، لماذا ليست 4، أو لماذا ليست 2. فهذه حكمة خفية، لكن السرقة حرام، هذه حكمتها ظاهرة ما تحتاج إلى كثرة كلام. لما يكون يوم القيامة ويدخل أهل الجنة الجنة تنكشف الحقائق، فيظهر للناس أن كل ما أخبر به الأنبياء وأمرونا به من أوامر أو نهونا عنه من نواهي كان حقا، فيقولون لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وبعض الناس أيها الإخوة يعيش وهو في الدنيا بنفسية أهل الجنة، وهو في الدنيا يقول لقد جاءت رسل ربنا بالحق. كيف؟ يصدق بكل أمر أخبر الله عز وجل عنه أو أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. أليس المخبر هو الله؟ أليس المخبر هو رسول الله؟ إذن الموضوع حق. فهمت حكمته؟ لم أفهم حكمته؟ عقلي محدود، لكن المخبر هو الله عز وجل خالق الأكوان. فلا داعي لأن أرد الأمر الإلهي أو أرد الأمر النبوي لا لشيء إلا لأني لم أفهم حكمته. من هنا لما سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليلة صبيحة الإسراء والمعراج، وشاع الخبر في بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه قد أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى 7 سماوات وعاد من ليلته، فارتد بعض الناس من أصحاب الإيمان الضعيف الذين عقولهم قاصرة ولا تتسع عقولهم لمثل هذه الأخبار القوية. أي عقل أنه يذهب في ليلة ويعود في مسافة نحن نذهبها في شهر ونعود في شهر، هو يقول في ليلة ذهب ورجع. فارتد بعضهم وجاءوا إلى سيدنا أبي بكر الصديق يخبرونه، ولم يكن اسمه الصديق، جاءوا إلى أبي بكر فقالوا إن صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس وعاد من ليلته. انظروا ماذا قال سيدنا أبو بكر، قال أو قال ذلك صاحبي؟ قالوا نعم هو قال ذلك. قال إن قال ذلك فقد صدق، إن قال ذلك فقد صدق. فقط أنا أريد أن أتأكد أنه هو الذي قال، إما إن قالها فأنا مصدق بذلك. قالوا أو تصدقه في أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة؟ قال إني أصدقه بأبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء يأتيه في غدوة أو روحة. من هنا سمي سيدنا أبو بكر الصديق. كلنا أيها الإخوة يستطيع أن يعيش بهذه النفسية في الدنيا بأن يقول لقد جاءت رسل ربنا بالحق، فلا يرد أمرا إلهيا ولا يرد أمرا نبويا لا لشيء إلا لأنه تيقن من صدقه. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والشوق إلى لقائك. وما زلت أقول لن تشتاق لربك سبحانه وتعالى، ولا إلى رؤيته، ولا إلى لقائه، ولا إلى دخول جنته إلا أن تحبه، ولن تحبه إلا إذا تعرفت على معاني أسمائه وصفاته وجماله وجلاله وعلوه وحلمه وقدرته وعلى عظيم نعمته علينا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وحتى ندعو الله بأسمائه الحسنى علينا أن نعرف معانيها وما الذي تتضمنه هذه الأسامي، حتى نتعبد الله عز وجل من خلالها. من هذه الأسماء ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لنفسه وللآخرين: بسم الله رب الناس، أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. أليس الله عز وجل يقول فادعوه بها؟ فالله سبحانه وتعالى هو الشافي، إذن لا يمكن أن تشفى إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، إلا بتيسيره، إلا بإعانته. فماذا أفعل؟ أقول: يا شافي شافني، يا شافي يسر لي، يا معافي عافني، اللهم ابعث السكينة في قلبي والعافية في بدني. ادعو ربك سبحانه وتعالى. بل الله عز وجل هو الشافي الشفائي، الشفاء الحسي والشفاء المعنوي. وربما نحن نظلم هذا الاسم حقه، فلا نتذكر هذا الاسم إلا في الآلام، إلا في الأمراض الحسية. فإذا أصابني وجع في بطني أو في ظهري أو في رجلي، دعوت الله أن يشافيني، نعم، لكن لا تنسى الشفاء المعنوي. فهناك أمراض في الأخلاق، وأمراض في الأديان، أمراض اقتصادية، أمراض سياسية، أمراض في التوجه، أمراض في الفكر، من يشافيك منها إلا الشافي سبحانه وتعالى؟ فانطرح بين يديه واسأله سبحانه وتعالى أن يشفيك، حتى ييسر الله عز وجل لك. لا تظلم هذا الاسم حقه فتسأل الله عز وجل العافية من المرض الحسي وتنسى المرض المعنوي. ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. لاحظوا، في ديني ودنياي. الله سبحانه وتعالى ذكر عن القرآن أنه شفاء، فقال الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لما القرآن شفاء؟ لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. شفاء من ماذا؟ من وجع في الرأس، أو ألم في الظهر، أو مشكلة في العضد؟ نعم، لكنه شفاء كذلك لتخبط الناس الحاصل في مناهجهم، في أفكارهم، في حياتهم. والله عز وجل قد قال عن هذا القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. من خلال هذا القرآن تصل إلى الشفاء من كل الأمراض، سواء كانت معنوية أو حسية. وبناء عليه أستثمر هذه الفرصة، وأنا أتذكر ما عند ربي سبحانه وتعالى من العطاء والتوفيق والتسديد، وأنا أتذكر أن ربنا عز وجل يطمعنا في فضله، فأقول: يا ربي، من كان منا مريضا فشافه، ومن كان منا مبتلى فعافه، ومن كان منا تائبا فاقبل توبته، ومن كان منا فقيرا فأغنه بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، ومن كان منا غنيا فبارك له في أهله وماله ونفسه وأنفاسه، واجعله من الشاكرين لك. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع تلاوة عطرة بصوت القارئ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء،
3: ملك ألوذ به إلاك يا سندي.
0: إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله. الإمام عبد الله بن المبارك يقول لك: ما قسم ظهور الرجال إلا الدين. الدين ده فعلا ذل بالنهار وهم بالليل، ذل بالنهار وهم بالليل، ده حقيقة. أكتر حاجة كنت بتشوف، من أكتر الحاجات اللي كنا بنشوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ منها هو الدين. أصل أكرم حاجة للبني آدم إني محدش يطلبه بشيء، إني محدش يقوله عليك شيء. وبيني وبينكم إحنا كلنا محتاجين إن ربنا يفك عنا الدين، ومحتاجين إنه ما يدي الناس. عدم الدين هو الغنى. أنا بقولها لكم بصراحة، عارفين مين الغني؟ مش الغني اللي معاه فلوس، الغني اللي مش مديون. عشان كده ده دعاء أنا لما بسمعه بحب أمن قوي معاه، لأن كلنا محتاجينه. تعالوا نأمن مع الدعاء ده علشان ربنا سبحانه وتعالى ينجيني وينجيكم من شر الدين.

0: اللهم امين اللهم امين اللهم امين. شفت الدعاء جميل ازاي؟ فعلا يا جماعه، يعني اقصى حاجه ممكن تتخيلها ان واحد يبقى فاقد لحريته. الفقدان الحريه ده امر يعني امر شديد جدا. لذلك انت بتلاحظ في الدعاء ثاوم بين غلبة الدين وغلبة العدو، وكان الدعاء متوازن توازن عجيب. اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. هي بالضبط كده، يعني الدين بيتساوى مع العداوة بالضبط. العدو بيحاول يذل البني آدم، بيحاول يذل الإنسان، بيحاول يسلبه كرامته، برضو الدين بيعمل كده. بجد الله يكون في عون كل مديون. الدين ده عبء. تخيلوا بقى، شوفوا حضراتكم الدليل ان ربنا هو الرزاق، ان الواحد لو مديون لواحد بمبلغ من المال عمال يفكر يجيبه منين ولا يروح فين. امال ربنا اللي بيدبر ارزاق كل الناس، في مره من المرات الناس نازلين وهم يوم النفره كده من عرفات، واحد بيقول للامام احمد بن حنبل سؤال جميل قوي. الناس كتيره بقى ده في وقتها، يعني والمثل كان وقتها 30,000 40,000 واحد، النهارده 3 مليون 4 مليون. فالراجل المهم بيقول للامام احمد: انظر يا امام، كل هؤلاء الخلق كيف سيحاسبهم الله في وقت واحد؟ قال له: كما يرزقهم في وقت واحد، زي ما رزقهم يا اخي. كل دول بيتعشوا، كل دول بيفطروا، كل دول بيتغدوا، كل دول بيتعشوا، كلهم بيشربوا ميه، وكلهم بيتنفسوا هواء، واللي بيدبر كل ده هو ربنا عز وجل. الواحد فينا لو بيجري على عيل ولا عيلين وشايل همهم، امال بقى ولله المثل الاعلى. خالق السماوات والارض، رزاق السماوات والارض، اللي خلق الكون ده كله وجعله مطوي برحمته وبقدرته. ربنا بيقول: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوات المتين. العجيب ان احنا بنصلي ومش ضامنين ان ربنا يتقبل صلاتنا، انما بنعمل اللي علينا ونصلي. بنيجي في الرزق وبنخاف، بنيجي في سداد الدين وبنخاف. يا اخي ما تخافش، مو سداد الدين ده طالما في امر مشروع، بس اوعى يكون الدين في امر غير مشروع. يعني واحد يستلف علشان امور طرفيه، لا ما تستلفش عشان امور طرفيه، لانه الدين زي ما قلت لك ظل بالنهار وهم بالليل. وربنا يريد المؤمن يكون عزيز النفس. فعلى العموم لو كان دينك في دواء او في غذاء او في كساء او في ايواء، يعني حد يسكن ولا يعيش ولا يتستر ولا، هذا الكلام امر مقبول جدا جدا جدا، بس استعين بالله. على فكرة الدعاء دوت للناس اللي ناوية تسد، اصل في ناس النهاردة تستلف انما مش ناوية تسد ومش ناوية توريك وشها بعد ما تستلف. في ناس كده ربنا يهديهم، لكن اللي ناوي يسد يستعين بالله على السداد. تعال بقى معايا للدعاء التاني، بس هقوله لحبايبنا واصدقائنا. خد بالك انت بقى معانا الدعاء اللي جاي ده، الدعاء ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيدعي ربنا من كل الاساليب ومن كل الاشياء ومن كل الوسائل اللي بتصيب الانسان بالاحباط. يقول: اعوذ بك من العجز والكسل، اعوذ بك من الجبن والبخل، اعوذ بك من الدين وقهر الرجال. ده كلام مهم جدا، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ من العجز والكسل. الانسان المحبط، في واحد محبط تلقاه قاعد كده ولا بيتحرك ولا بيعمل ولا بيحاول ولا بيشتغل
1: ولا ناوي يعمل ده، وعمال طول الوقت
0: انا هغرق انا هضيع انا دوت، عمره ما هيواجه مشاكله وعمره ما هيقف على رجليه.
1: لابد انك تعرف ان ربنا بيقول: انا عند ظن عبدي بي. انت ظنك بربنا ايه؟ انه هيسد دينك ولا لا؟
0: انه هيسد عنك ولا لا؟ انه هيساعدك ولا لا؟ عرفت بقى غلبة الدين وقهر الرجال؟ يعني ايه غلبة الدين؟ ان الديون تكتر على الانسان ومعرفش يسد. وقهر الرجال ان واحد يتحكم في واحد، ان واحد يصيب التاني بالقهر. مش انت بتقرأ سورة الضحى وربنا بيقول: فأما اليتيمة فلا ايه تقهر، وأما السائلة فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. يبقى شفت الدعاء اهو: أعوذ بك من الهم والحزن. الهم والحزن، الهم اللي هو الشيء المستقر في القلب، الحزن انك تزعل من اي حاجة، وعوذ بك من العجز والكسل. شوف التناغم في الحديث، كأنه قطعة موسيقية، الدعاء كأنه قطعة معزوفة. الهم والحزن، العجز والكسل،
1: وأعوذ بك من غلبة الدين، وأعوذ بك من الجبن والبخل،
0: وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. معاني عظيمة جدا. آخر
1: شابتر أو آخر جزء في الدعاء جميل قوي، لو بصيت في الجزء الأخير من الدعاء هتلقى حاجة في منتهى الإعجاز الكريم في الدعاء. يقول لك إيه؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.
0: كلها أمور غيبيات أهي، عذاب القبر ومن أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال،
1: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. يعني أي اختبار صعب وأنت عايش، وأي اختبار صعب بتتعرض له في سؤالك في القبر،
0: وأعوذ بك اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم.
1: أجمل حاجة ممكن تسمعها في الدعاء. عارف المأثم يعني إيه؟
0: يعني أي حاجة تجرك إلى الإثم. المغرم أي حاجة تسبب لك تلفيات وخسائر.
1: عشان كده أنا دايما أقول للناس،
0: أنتوا عارفين يا جماعة يعني الرزق زي ربنا يبارك في الرزق، إنك ممكن يكون مرتبك بسيط إنما الحمد لله ما بتتحوكش لعمل عملية جراحية، ما بتتحوكش لدفع مخالفة، ما بتتحوكش إنك تدفع كفالة في محكمة، ما بتتحوكش إنك تعوض واحد عن تلفيات سببتها له. كل ده اسمه إيه؟ كل ده اسمه المغرم. يعني حاجات بتسبب غرامات، يبقى حاجة تسبب اسم، حاجة تسبب مغرم. أما بقى إنك تستعيذ بالله
1: من الغيبيات بس ما ينفعش، الغيبيات والماديات،
0: وقدم الغيبيات على الماديات. فعلا دعاء جميل إن الواحد يستعيذ من المأثم والمغرم. اللهم أمين اللهم أمين. تعالوا بقى بعد ما فهمنا الدعاء نأمن بلحظة صفاء، عسى أن تكون ساعة إجابة. الله.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يارب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: شروط البيع. الرضا في البيع. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض. أخرجه الترمذي وأبو داود. عن أبي هريرة

رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وآكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة. أخرجه البخاري. ملكية العاقد للمبيع. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. بيع الفضولي. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج ثلاثة نفر يمشون فأصابهم المطر، فدخلوا في غار في جبل، فانحطت عليهم صخرة. قال: فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه. فقال أحدهم: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت أخرج فأرعى ثم أجيء فأحلب، فأجيء بالحلاب فآتي به أبوي فيشربان، ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي، فاحتبست ليلة فجئت فإذا هما نائمان. قال: فكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون عند رجلي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. قال: ففرج عنهم. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء، فقالت: لا تنال ذلك منها حتى تعطيها 100 دينار. فسعيت فيها حتى جمعتها، فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت وتركتها. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة. قال: ففرج عنهم الثلثين. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة فأعطيته وأبى ذاك أن يأخذ، فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها، ثم جاء فقال: يا عبد الله، أعطني حقي. فقلت: انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك. فقال: أتستهزئ بي؟ قال: فقلت: ما أستهزئ بك، ولكنها لك. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. فكشف عنهم.

أخرجه البخاري ومسلم. عن عروة بن أبي الجعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاه، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاه، فدعا له بالبركة في بيعه. أخرجه البخاري ومسلم. القدرة على التسليم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. أخرجه البخاري ومسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. أخرجه البخاري ومسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قال: حتى تحمار. أخرجه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. أخرجه البخاري ومسلم. العلم بالمبيع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. أخرجه البخاري ومسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. أخرجه البخاري ومسلم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عثمان، إذا اشتريت فاكتل، وإذا بعت فكل. أخرجه أحمد.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. إن الأشياء والحوادث التي تجري في الحياة قابلة لأن ترى بطرق مختلفة وأن ينظر إليها من زوايا مختلفة، وبالتالي فإن في الإمكان أن نفسرها تفسيرات مختلفة. حين تقع مصيبة فإن المرء قد ينظر إليها على أنها كارثة عظيمة لا تطاق، وبأن حياته قد انتهت معها، ويمكن أن ينظر إليها نظرة أخرى، يقول هذه الكارثة وقع مثلها لغيري في كثير من الأحيان، ولكنهم لم ينتهوا وعاشوا، وأنا أيضا أستطيع أن أعيش بعدها. يستطيع أن يقول إن المصيبة تكون كبيرة ثم تصغر. وفي هذا الإطار كان عمر رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب، كان يقول: ما أصبت بمصيبة إلا تذكرت ثلاثة أمور: تذكرت ثواب الله تعالى عليها، وحمدت الله عز وجل أنها لم تكن في ديني، وحمدته أن لم تكن أكبر مما وقعت، لأنه ما من مصيبة إلا وقد يكون هناك ما هو أكبر منها. وفي هذا السياق يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إذن حين ننال نعمة فلنفرح بهذه النعمة، ولكن لنتذكر أن النعم هي موضع امتحان وابتلاء ليرى الله عز وجل منا كيف نتعامل معها. وحين أيضا نقع في كرب وفي شدة وفي بلاء فلنتذكر أيضا أن هذا أمر عارض، وستنتهي مشاعر الضيق في فرصة وفي وقت ليس بالبعيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعاد مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله والله ما لك غير الله من أحد

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواننا الكرام، دائما يجب علينا أن نفرق إن كان الخبر الذي أتانا هو من ربنا جل جلاله ومن نبينا صلى الله عليه وسلم، أو جاءنا هذا الخبر من غيرهما. فلما يأتي الأمر من الله أو يأتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب علينا الإيمان والتسليم القاطع، وإلا نقول يمكن، لعله، يمكن في خطأ. ما في خطأ عند الله، ما في خطأ، وعند النبي صلى الله عليه وسلم ما في خطأ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. من جملة ذلك ما أخرجه البخاري عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي اشتكى بطنه، يعني بطن فيها ألم. فقال له صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا، يعني دله على دواء سماه القرآن العظيم فيه شفاء للناس. فذهب فسقاه، فعاد فقال ما زال بطنه يؤلمه. فقال له صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. فذهب فسقاه وعاد فقال: اسقه عسلا ثلاث مرات. ثم عاد بعد ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه عسلا فبرئ. سقاه في الأولى وفي الثانية وفي الثالثة، وفي روايات إن أخي استطلق بطنه، يعني صار عنده إسهال. فلما سقاه عسلا بدأ العسل ينظف البطن من ما فيه من بقايا الطعام غير الصالح. فلما رأى أن العسل يزيد الإسهال، ظن بأن العسل زاد الإسهال، هو في الحقيقة كان ينظف البطن. فلذلك في بعض الروايات قال: لم يزده العسل إلا استطلاقا، يعني العسل جعل له بطنه يمشي بزيادة. فقال له صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه فبرئ. إذن هكذا علينا أن نتلقى الأوامر الإلهية، وألا نقول يعني يمكن في وجهة نظر. في كلام الله ما في وجهة نظر، في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما في هناك وجهة نظر، في كلام غيرهما ممكن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة حنين، وربنا سبحانه وتعالى أراد أن يؤدب بعض الصحابة الكرام الذين قال بعضهم لما رأوا كثرة المسلمين: لن نغلب اليوم من قلة. فأراد الله عز وجل أن يؤدبهم فقال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. فلما أحاط المشركون بالمسلمين وبالنبي صلى الله عليه وسلم، نزل عن بغلته عليه الصلاة والسلام ولم يختبئ، بل رفع صوته وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لا كذب يعني أنا نبي من عند الله حقا، لم أكذب عليكم لما قلت أنا نبي، إن الله ناصري وعدني أن ينصرني سبحانه وتعالى، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لذلك هكذا حال المؤمن الصادق مع الله عز وجل، عندما يرى أن الواقع يخالف ما أخبر به ربه يثق بوعد ربه، ولو خالف الواقع ما وعد به الله، ثقة بوعد الله عز وجل. اللهم اجعلنا مصدقين بكل أوامرك وأوامر رسولك، إنك يا ربي على ما تشاء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة عليه الصلاة والسلام كنز روحاني بيعرفك على ربنا. سيدنا أبو واقد الليثي أحد الصحابة يقول: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر ثلاثة نفر، فجاء أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فجلس، وجلس الآخر من ورائهم، وانطلق الثالث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر هؤلاء النفر؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الذي جاء فجلس فأوى فآواه الله، وأما الذي جلس من ورائكم فاستحيا فاستحيا الله منهم، وأما الذي انطلق أعرض فأعرض الله عنهم. رواه البخاري. حديث منتهى الجمال. سيدنا محمد قاعد في الدرس بتاعه صلى الله عليه وسلم، جه ثلاثة، واحد لقى مكان فاضي في الحلقة الأولانية، يعني في الصف الأولاني أمام النبي فقعد، وواحد تاني استحيا أنه يعمل زحمة فقعد ورا، واحد تالت بص لقى الدنيا كده مقفلة شوية فمشي. فسيدنا محمد قال إن الأولاني، وده أول كنز، أوى إلى الله فآواه الله. يأوي إلى الله يعني يرتمي بين يدي الله، يقول له: يا رب خد بإيدي وعلمني وفهمني ووصلني ليك وعرفني عليك. فأي إنسان، وده أول كنز، يأوي إلى الله، يرجع إلى الله، يتوب إلى الله، يعرف يقينا إن ربنا هيقبله. وده للنبي وعد بيه صلى الله عليه وسلم، فقال: فأما الأول فأوى إلى الله فآواه الله. اوعى تشك لو تبت أو رجعت لربنا إن ربنا مش هيقبلك، لا، هيقبلك لأنه سبحانه وتعالى التواب. الكنز الثاني، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منهم. سيدنا محمد بيقول لك إن الله جبار السماوات والأرض العظيم الكريم بيستحي منك. طب أنا عايز أعرف علامة تدل إن ربنا بيستحي مني. قال لك: العلامة عندك، لو أنت بتستحي من الله يبقى ربنا بيستحي منك. يستحي إنه يعذبك، يستحي إنه يرد دعائك، يستحي إنه يفضحك. تعرف إزاي؟ لما تبص في قلبك تلاقي حياء من الله. الرجل التاني رجع قعد ورا كده حياء من الله: يا رب اقبلني مع هؤلاء الصالحين، فاستحي الله منه. وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. ممكن واحد يكون مننا معرض عن الله؟ عارف سر الإعراض عن الله إيه؟ إيه سبب الإعراض عن الله؟ وده الكنز الثالث، إن ساعات الإنسان بيكون ربنا مظبط له كل حياته، حياته مستقرة، مفيش حاجة ناقصاه، عربيته واقفة تحت البيت، تليفونه في جيبه يوصل بيه لأي حد في العالم، دخله مستقر والحمد لله، الناس بتحبه، فكأنه مش محتاج لربنا، فمش هيصلي، فمش هيدعي، فمش هيقول يا رب، فمش هيعمل أعمال صالحة تقربه لربنا، لأنه مفيش حاجة ناقصاه تخليه يرتمي بين يدي الله، مع إنه مش واخد باله إن كل حاجة متظبطة، لأن ربنا قريب منه وجنبه ومش سايبه. ولو في لحظة من اللحظات ربنا بعد عنه ممكن حياته تضيع. عارف لما يكون في جهاز شغال وفجأة تشد الفيشة مات اتطفى. سيدنا محمد بيقول ده معرض عن الله. علشان كده ساعات كتير النعمة بتبقى سبب إعراض كثير مننا عن ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. يا نهار أبيض، بقى أبعد عن المنعم عشان أكرمني، لأن نسيته، لأني حاسس أن أنا مش محتاج له، مع أن كل ذرة وكل لحظة في حياتي مش ماشية إلا بتوفيق من رب العالمين. فلا تعرض عن ربك، وصدق القائل ابن عطاء الله: ما حجبه عنك إلا شدة قربه منك. عشان هو قريب قوي منك وعمل لك كل حاجة أنت مش حاسس بيه، زي ناس كتير عندها عقوق وعندها سوء أدب مع أهلها، مع أن لحم كتافه من خير أهله. عشان كده كنز النهاردة، يقينا لو أويت إلى الله هيأويك. الكنز التاني، الله بيستحي من العبد الحيي منه سبحانه وتعالى. الكنز التالت، اوعى تكون النعمة سبب في إعراضك عن رب العالمين. وربنا ينجينا وياخد بإيدينا ويحببنا في طريقه، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. رواه البخاري ومسلم.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع مرويات الحب عندنا 5 روايات تكلمت عن أحب الأعمال إلى الله، وقد تكون هناك في روايات أيضا زيادة على ذلك، ولكن الذي جمعته فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الروايات 5 التي وقفت عليها. أحب الأعمال إلى الله، لازم نعرف بالأول أن كل أعمال البر وأعمال الإحسان وشعب الإيمان الكثيرة كلها من الأعمال التي يحبها الله عز وجل، لأن الله عز وجل ما شرع لنا من الأعمال إلا ما يحب، ولكن هناك في بعض الأعمال تكون متفاوتة في الأجر وهي أكثر عند الله عز وجل مقاما. خلوني أقف معكم مع هذه الروايات المتعددة التي قالها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولها: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يعني أن تجتهد على عمل صالح، سواء في باب التطوع في الصلوات أو التطوع في الصيام أو التطوع في الصدقات أو التطوع في الذكر أو التطوع في المناسك، هذه الأعمال التطوعية وإن قلت ولكن أنت مستمر عليها، اعلم بأن الله عز وجل يحبها. قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. القضية ما هي بقضية الكثرة، بعض الناس ممكن يكثر في الأعمال الصالحة ولكن ما إن تأتي عليه أيام أو شهور أو سنوات ثم يتوقف بعد ذلك، ولكن نذكر الجميع بهذا الحديث: إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها، أتصلي الفجر في وقت الفجر، والظهر في وقت الظهر، والعصر في وقت العصر، والمغرب في وقت المغرب، والعشاء في وقت العشاء. أنك تأخر الصلاة عن الصلاة أو أن تجمع الصلوات في غير يعني الـ الـ الـ الأسباب الشرعية، أو أن تقلل من شأن الصلاة فيعني تصلي اليوم فرض وباشر ما تصليه، هذه في الحقيقة من المخاطر. ولكن أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها. أحب الأعمال إلى الله بر الوالدين والإحسان إليهما. أحب الأعمال إلى الله صلة الأرحام. أحب الأعمال إلى الله الجهاد في سبيل الله. أحب الأعمال إلى الله كلمة حق عند سلطان جائر. أحب الأعمال إلى الله أن تعمل الخدمات لمن طلب منك الخدمة وأن تسعى في خدمته إلى أن تثبتها له، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولئن أمشي في حاجة أخي حتى أقضيها له أحب إليه من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. وعلى هذا نقول الأعمال التي يحبها الله عز وجل هي ما ذكرها محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كانت جميع أعمال البر والإحسان وشعب الإيمان تعتبر من الأعمال التي يحبها الله عز وجل، ولكن يا ليت تتعرف على مثل هذه الأعمال حتى تلتزمها وتتقرب فيها إلى الله عز وجل أكثر، ويعظم لك الله عز وجل فيها الأجر والثواب، وأن ترتفع لك درجات في جنات النعيم عند ربي. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله، يعطيكم العافية. اليوم موضوعنا هو إجابة عن سؤال كبير جدا في تربية الأبناء. الكل عم بيسأل، أنا لما أربي أولادي إيش هي الحاجات، إيش هي الأشياء، إيش هي المحاور اللي أنا لازم أشوفها بتوازن عشان يطلع ابني وبنتي بتميز وبنجاح وكما يريده الله سبحانه وتعالى ومحمد صلى الله عليه وسلم. اليوم حديثنا عن الحاجات النمائية اللي هي أربع أشياء أساسية ولازم كأهل نشوفها مرة تانية بتوازن، لأنه إذا طغى جانب على جانب تاني رح يصير في عندنا مشكلات كثيرة وكبيرة جدا في المستقبل القريب أو البعيد عند أولادنا. الحاجات الأربع الأساسية هي الحاجة الجسدية، نمو ابني جسديا، فلما لا سمح الله يمرض بروح باخده على طبيب، لما يوقع كيف بينام، كيف فرشته، كيف إلى النمو الجسدي بشكل عام. الحاجة النمائية الثانية اللي لازم انتبه لها اللي هي الحاجة النمائية المتعلقة بالعقل والإدراك، اللي منها مثلا نمو اللغوي، قدرته على التفكير والتحليل والتركيب والاستنتاج واتخاذ القرار، كلها مهارات عقلية مهمة جدا. ومن أهم موضوعات التربية العقلية عند الأبناء هو عدم التسلط على أفكار الأبناء. خلي ابني يسأل براحته، يتساءل براحته، يتحاور براحته، وأنا حواري الذكي مع ابني بوصله دائما لبر الأمان. فالنمو الثاني أو المجال الثاني هو النمو العقلي. المجال الثالث والرابع هم اللي إحنا بنسميهم بالتربية المظلومين، مش كثير من الأهل بيهتموا فيهم، حكي لكم إياهم. المجال الثالث هو النمو الشعوري، نمو المشاعر عند ابني أو بنتي بمختلف مراحلهم العمرية، سواء كانوا أجنة أو كان عمرهم بالعشرينات. لازم طفلي يتعرف على مشاعره، يعرف أنه هذا شعور حب، شعور حزن، شعور غضب، ويدير مشاعره كيف يدير المشاعر، لأنه مرات المغالاة في الحب زي ما حكى صلى الله عليه وسلم سلبية. أحبب حبيبك هونا ما وأبغض بغيضك هونا ما، من أعظم الأحاديث في التربية الانفعالية لازم يهتم فيها. ولازم بالتربية الانفعالية طفلي يتعرف على مشاعر الآخرين، مشاعر أخوه وأخته وأمه وأبوه وأصدقائه وصديقاتها وإلى آخره. ورابعا يساعد الآخرين لأنهم يتحكموا بمشاعرهم. فهذا المجال الثالث اللي هو المجال النمائي المتعلق بالحالة الشعورية عند أبنائي، لازم أشوفها وأدرسها وأنميها. المجال الرابع واللي هو المظلوم كمان، المجال الاجتماعي. أنا كيف ابني بيكون علاقات اجتماعية؟ أنا كيف ابني بيقدر يكون متعاون؟ هل ابني يا ترى عدواني ولا خجول؟ هاي النمو الاجتماعي موضوع مهم جدا. فلما أجي أربي أبنائي سواء كانوا بعمر صغير أو عمر كبير، بدي أشوف الأربعة متساوية أو متوازية، عادل فيما بينهم جسديا وعقليا وشعوريا واجتماعيا. رأس الهرم بهذا كله هو التربية بلا شك الدينية. يعني أنا ميزاني في التربية الجسدية إسلامنا، ميزاني بالتربية العقلية إسلامنا، ميزاني بالتربية الشعورية أكيد إسلامنا، وميزاني بالعلاقات الاجتماعية برضو إسلامنا. فلازم ننتبه لأحكام الإسلام في تربية الأبناء على الحاجات النمائية الأربعة، وأحاديثه صلى الله عليه وسلم بالاهتمام بالتربية الجسدية والعقلية الذهنية والشعورية والاجتماعية من أعلى ما يكون، لأنه هذا هو الإنسان المتكامل. ويا ريت مش بس بيوتنا تشوف الرباعية هاي، يا ريت مدارسنا تهتم بهاي الرباعية. بعض المدارس بيهتم بكثافة بموضوع المعلومة والمعرفة، المعلومة والمعرفة، فبنظلم أبنائنا. فلازم نهتم بالرباعية.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
2: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسماء بنت أبي بكر الصديق، ذات النطاقين، التي أسلمت صغيرة مبكرا مع آل بيت أبي بكر الصديق. أسماء التي كانت تخرج بالطعام للنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، ولما جاءت لتربط الطعام لم تجد ما تربط به الطعام، فشقت نطاقها إلى قسمين، فربطت الطعام بجزء منه فكانت ذات النطاقين. أسماء رضي الله عنها وأرضاها زوجها أبوها بصحابي جليل، الزبير بن العوام، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الصحابي الجليل ذو المنقبة الرفيعة لم يكن ذا مال ولم يكن ذا يسر في هذه الدنيا. تقول: تزوجت الزبير وليس له إلا ناضح، الناضح بعير ينزح عليه الماء ويسني عليه الماء، وفرسه التي يركبها. تقول: وكنت أسقي الماء وأعلف تلك الفرس وأعجن العجين، إلا أني لا أحسن الخبز أو الخبز. فكان لي جارات من الأنصار، جارات صدق، كنا يخبزن لي، وكنت أذهب. تقول عن نفسها: أجمع النوى من أرض للزبير، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه إياها، تبعد عن منزلي ثلثي فرسخ، الفرسخ من 5 إلى 6 كيلومترات، تذهب ثلثي الفرسخ يعني ما يقارب 4 كيلومترات ذهاب وأربع كيلومترات إياب، ما يقارب 8 كيلومتر تسيرها على قدميها لتجمع النوى كي تطعم ذلك الفرس. وتوقفوا معي هنا، هذه المرأة خدمت زوجها وقامت بسياسة هذا الفرس وهي تصنع الطعام ولم تتضجر. إن خدمة المرأة لزوجها تكريم ورفعة لقدرها، والرجل بالنسبة للمرأة شيء عظيم. وإذا صامت المرأة شهرها وصلت فرضها وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. هذه تخدم زوجها. وبنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة أيضا كانت تخدم علي رضي الله عنه، بل جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقد تمجرت يداها من كثرة ما تطحن الرحى، تأثرت الأيدي، وذلك كله لا ينقص من قدرها بل يزيد. تقول: فعدت ذات يوم وقد حملت النوى. نعود لأسماء: وبينما أنا أحمل النوى على رأسي إذ برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، فلما رآني أشفق علي وقال: إخ إخ، يعني للبعير لينيخ، ثم أمرني أن أركب، يريد أن يحملني معه، المسافة طويلة. تقول: فاستحييت أن أسير مع الرجال. وهكذا المرأة، الحياء زينة للمرأة. المرأة كلما كانت ذات حياء وذات ابتعاد عن الرجال أصبحت كالجوهرة والدرة المكنونة، وزاد التعلق بها وزانت بحيائها. تقول: وتذكرت غيرة الزبير، زوجها كان ذو غيرة شديدة، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مني، وكان لماحا صلى الله عليه وسلم، فانطلق وتركني. فعدت إلى البيت، ولما دخل زوجها الزبير قصت عليه الخبر وأخبرته بالقصة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بها وما دار بينهم، فقال لها صلى الله عليه وسلم: والله لحملك النوى أشق علي من ركوبك مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هو زوج أختها عائشة رضي الله عنها وارضاها، وهو صاحب أبيها أبو بكر الصديق، وهو رسول رب العالمين، ولكنها استحت أن تسير مع الرجال. وزوجها الزبير يقول: حملك النوى أشد علي أن تسيري بهذا النوى أمام الناس. تقول: فما لبثت أن أرسل لي أبو بكر الصديق أبوها بخادم وغلام يسوس الفرس فكفاها المؤونة. تقول: فكأنما أعتقني. لماذا اعتقها؟ لأنها كانت تعيش في تعب شديد في هذا الصنيع. وهنا أتعجب كيف اختار أبو بكر الصديق هذا الرجل ليكون زوجا لابنته. وهذا هو المقياس الحقيقي لاختيار زوج البنت
مرحبا بمن كان ذا مال ومنصب ودين وكل منقبة حسنة، لكن إذا لم يكن إلا الدين فإن الدين هو الفاصل. وإنها وإن كانت قد عاشت مع زوجها في شدة عيش إلا أنها عاشت فأنجبت له العظماء عروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير، وعاشت في كنف أبيها وزوجها حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا تعامله معها صلى الله عليه وسلم ورحمته بها، وهو يرى هذه المرأة تحمل هذا الثقل على رأسها وتسير هذه المسافات، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يحسن إليها وألا تتعب هذه المرأة وألا تكد. هو رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه، هكذا عاش مع من حوله من النساء، لا تزال كل امرأة منهن تعرف له موقفا يرفع من شأنه في نفسها، فهو القدوة صلوات ربي وسلامه عليه.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة، وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: مرحى مرحى يا أصدقائي، أنتم دائما في الموعد. أعلم أنكم متعطشون لسماع قصة اليوم وأن تستفيدوا من حكمتها. لحظات قليلة وسنبدأ قصتنا. ها هي. جاءت الشريعة الإسلامية باليسر والتيسير، ولم تأتي بالشدة والتعسير، بل هو التوسط والاعتدال. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله العظيم. وحديثنا اليوم فيه الدلالة والتأكيد على هذا المبدأ الإسلامي الحنيف. انظروا إلى أمر هؤلاء الرجال.
2: أشعر بالتقصير والتخاذل في ديني كلما أسندت رأسي ليلا لأنام، وهذا الإحساس يقتلني ويذهب النوم من عيني.
3: هون على نفسك يا رجل، فلست وحدك الذي يلوم نفسه ولا يستطيع النوم. فأنا أحترق خجلا من الله كلما تذكرت يوم ألقاه.
4: لا تزال الفرصة أمامنا لننجو بأنفسنا قبل أن نهلك.
3: ها؟ كيف؟
4: أخبرنا أثابك الله. نذهب إلى أمهات المؤمنين ليخبرونا عن شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلم منهن أمر رسولنا في العبادة والتقرب من الله بالنوافل في بيته، فنسير على نهجه وخطاه.
3: أصبت يا أخي، إن إن شاء الله لفاعلون.
4: إذن هيا هيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها:
5: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟
6: وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
7: أما أنا فأصلي الليل أبدا،
3: وأنا أصوم الظهر ولا أفطر،
4: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا.
1: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظهر في العالم الإسلامي وداخل المجتمعات المسلمة أناس يلتزمون بالمغالاة ويتمسكون بالتجديد، كما ظهر فئة أخرى يأخذون جانب التقصير والتهاون. سبحانه وتعالى خلق الإنسان ويعلم طبيعته وتكوينه وفطرته، وأودع فيه الميول والغرائز، وأرسل الرسل لبيان القواعد والضوابط التي تحيط بمكونات الإنسان الفطرية والاجتماعية والبيئية والنفسية لتوجيهها في المسار الصحيح.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه له كلمة لطيفة جدا ومعبرة جدا، يقول لك لو كان الفقر رجلا لقتلته. الفقر شيء يعني بتلاقيه بيتساوى مع ايه؟ يتساوى مع الكفر، فقر والكفر. لانه الفقر للي ما عندوش عقيدة ممكن يخليه يبيع دينه ويبيع عرضه، يعمل حاجات مش لطيفة ابدا. الفقر ده شيء يعني نعوذ بالله منه. على فكرة الفقر مش فقر فلوس بس، الفقر فقر فلوس وفقر اخلاق وفقر ذمم وفقر ضمائر. عارف الفقير من الفقير؟ المفتقر الى غيره، والغني المستغني عن غيره. يبقى المسألة ما هياش بكم الثروة اللي عندك، إنما بكم استغناءك عما في أيدي الناس. ما تيجوا بقى ندعي الدعاء ده اللي هتسمعوه، وعاوز أقول لكم دعاء مجرب للهروب والخلاص من الفقر والدخول في دائرة الغنى. دعاء للفقراء الذين يريدون الغنى، أمنوا، لأن ذلك الدعاء هدية لكم جميعا.

0: اللهم أمين اللهم أمين. شفت الدعاء جميل إزاي؟ عارف الدعاء دوت لو أنت قعدت كده تمعن كده نفسك وتفكر فيه هتلقى حاجة غريبة جدا، هتلقى شيء في منتهى العجب. هتلقى أنك أنت بتقول له يا غني يا من لا يفقرك شيء، يا قوي يا من لا يضعفك شيء، يا قادر يا من لا يعجزك شيء. فأنت بتطلب من ربنا اللي عنده كل ده. عارف لما تيجي تطلب من واحد غني والله المثل الأعلى تقول له إيه؟ تقول له إيه؟ لو سمحت اديني كذا وكذا، أنت مش هيأثر معاك، ده أنت عندك وأنت عندك وأنت عندك وأنت عندك. يعني أنت زي ما أنت تشوف، زي ما يقولك وريني الساعة، أنت ما أنت شايف الساعة؟ فلما تشوف الساعة أصب منك كده بتاعت كل إنسان هتعرف إن الدنيا دي فانية. حد فينا شايف الساعة؟ ما حدش شايف الساعة. فلازم الإنسان يكون عنده نوع من أنواع اليقين إن كل الدنيا دي ما تسواش شيء. فلما تطلب من واحد، تطلب من غني الغني، إنما هتروح لواحد فقير تطلب منه؟ يعني أنت شايف واحد أصلا فقير هو معهوش حاجة، واخد بالك؟ فهتطلب منه إيه؟ هضرب لك مثال أوريك الناس زمان كانوا بيفكروا إزاي. واحد لقى واحد كده ماشي قصاد منه فعاوز يقول له اديني لله وانا مش باخد منك، ده العاطل وهاب والله سبحانه وتعالى. فراح رايح قايل له كالاتي، قال له ايه؟ هات ليس منك. بص الكلام، هات ليس منك، يعني من البدايه بيقول له انا مش باخد منك، انا باخد من اللي عطاك، انا باخد من اللي منحك. يقوم التاني يبص له هيقول له ايه ده؟ ده الراجل عنده عقيدة سليمة فعلا العاطي والله. راح الراجل حاطط ايده في جيبه كده ومطلع الدرهم وقال له خذ ليس لك. اظن بقى حوار انت لو دققت فيه هتلاقي كل الخير فيه. هات ليس منك، خذ ليس لك. لا انت بتدي لان الواهب هو الله، ولا انت بتطلب من حد غير ربنا سبحانه وتعالى لانه المانح هو الله. فلما نعرف هذا الأمر يبقى حتة إنك تخاف على فقر، تخاف من الفقر أو تخاف، ده كلام مش مظبوط. ربنا سبحانه وتعالى قال قل لهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. هو أنت متصور من المانح والمعطي؟ هو الله سبحانه وتعالى. عشان كده أنك كنت في سورة الفاتحة وأظن كلكم عارفينها وحافظينها والحمد لله. ربنا يقول في كتابه الكريم هو أصدق القائلين يقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك الله، مالك يوم الدين. هو يملك وأنا وأنت لا نملك. عشان كده الدعاء ده الدعاء مؤثر جدا. شوف الدعاء يقولك إيه؟ اللهم رب السماوات ورب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى. ربنا بيفلق الحبة والنبات، يعني بيوفر للبذرة رزقها. مش هيوفر لك رزقك، يرزق الدودة الصماء في الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، يرزق من يشاء بغير حساب. ده بيقول لك أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. محدش فينا يستطيع أنه يتخيل هذه القدرة الإلهية هتعجز إنها تسد فقرك، بس يكون عندك يقين. الفكرة انك انت تبقى عارف انك بتتكلم مع غني سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا بيقول لك ايه؟
1: ولله خزائن السماوات والارض.
0: ولكن المنافقين لا يعلمون. ولله خزائن السماوات والارض يعني ايه؟
1: يعني ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا عنده الخزائن كلها. من انا ومن انت؟ هل سنعجز الله؟
0: لو عطاك شيء، هو ربنا بيقول فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما،
1: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. يعني أنت بتظن أن ربنا سبحانه وتعالى منع عنك رزق أو أعطاك رزق عشان
0: ليك كرامة عند الله خاصة؟
1: لا لا لا، ده كل ده امتحان. الفقر امتحان. ربنا بيبتلي الغني بغناه، ويبتلي الفقير بفقره،
0: يبتلي القوي بقوته، ويبتلي الضعيف بضعفه، يبتلي العالم بعلمه، ويبتلي الجاهل بجهله، يبتلي الصحيح بصحته، ويبتلي المريضة بمرضه. اختبارات
1: وامتحانات.
0: عشان كده يقول لك ومنزل التوراة والإنجيل
1: والفرقان. أعوذ بك من شر كل شيء أنت أخذ بناصيته. مش ربنا اللي بيقبض أرواح العباد وأرواح المخلوقات؟
0: ومش ربنا سبحانه وتعالى بيده الحياة وبيده الموت؟ اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. في حد قبل ربنا؟ قبل القبل وبعد البعد، لا شيء قبل ولا شيء بعد. لا تحيط به الفهوم ولا تدركه العلوم، لا يعرف بالحواس، لا يدرك بالقياس، لا يقاس بالناس،
1: وكل ما خطر ببالك الله خلاف ذلك. يا ابن آدم، خلقتك بيدي وربيتك بنعمتي، وأنت تهجرني وتعصيني.
0: فإن هجرتني وعصيتني حلمت عليك حتى تتوب، فإن تبت إلي قبلتك،
1: فإن قبلتك غفرت لك، فإن غفرت لك أدخلتك الجنة وأنجيتك من النار.
0: فمن أين تجد لك ربا مثلي وأنا الغفور الرحيم؟ يا ابن آدم، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك.
1: يا ابن آدم، خلقت كل الكون لك
0: وخلقتك لي، فلا تنشغل بما هو لك عما أنت له. تعالوا ندعي ونأمن
1: وبعدين نرجع مرة تانية.
0: اللهم أمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في أي مكان كنتم مع خواطرنا المختصرة المعنونة ب والشوق إلى لقائك. نتحدث فيها عن ربنا سبحانه وتعالى، وما لنا لا نتحدث عن ربنا، إنه أعظم متحدث عنه. ونحن قد تحدثنا عن الدنيا كثيرا، عن البشر كثيرا، أفلا نتحدث عن الخالق، عن الرازق، عن المحيي، عن المميت، عن الرب العظيم الكريم المعطي سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث أنه ليس أحد أحب إليه المدح من الله تعالى، ولذلك مدح نفسه. فأعظم من يحب المدح هو الله، وأعظم من يجب أن يمدح وأن يثنى عليه هو الله سبحانه وتعالى. إن كثيرا من مدحنا للبشر لنكذب فيه أو نبالغ فيه، أما الله سبحانه وتعالى فلو اجتمع الأنبياء والملائكة والمرسلون والصالحون والجن والإنس ليمدحوا الله ليثنوا عليه ما بلغوا ما يستحقه الله سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في الصحيح في السجود: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالله سبحانه وتعالى عظيم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لن يدعو أحد منكم الله بدعاء إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، إما أن يستجيب له، وإما أن يدخرها له يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فقال الصحابة: إذن نكثر يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر، الله أكثر، الله أكثر بعطائه، الله أكثر بنعمته، الله أكثر بمغفرته، برحمته، بعفوه، ونحن المحتاجون إليه. ربنا سبحانه وتعالى يقول في حقيقة عظيمة من أعظم حقائق القرآن في سورة فاطر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. الغني لا يحتاج إلى أحد من خلقه، بعكس المخلوق نحتاج إلى ربنا سبحانه وتعالى. نستطيع أن نعيش في حياتنا الدنيا بدون أن نحتاج إلى المخلوقين. عاش كم من الناس ولم يروا آباءهم ولا أمهاتهم، عاش كم من الناس ما تزوجوا، عاش كم من الناس وحده لا يحب الأصدقاء، هكذا هكذا طبعه. لكن أن تعيش بدون ربك ما تستطيع. وقد كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء دقيقا: ولا تكلني إلى نفسي كم ساعة يوما كاملا، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. من الذي يسر تدفق هذا الدم من قلبك إلى جسمك، ثم من الجسم إلى القلب؟ من الذي يسر لك عمل الكلى والكبد؟ من الذي يسر لك عمل 100 تريليون خلية في جسمك إلا الله سبحانه وتعالى؟ فنحن محتاجون إليه. إياك أن تتصور في يوم من الأيام وأنت القوي وأنت الغني وأنت صاحب الجاه العظيم أنه يمكن أن تستغني عن الله، تصاب بمقتل، تهلك. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قارون ظن أنه بهذه الأموال الكثيرة العظيمة، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، أنه يمكن أن يعيش بدون ربه بذكائه بعبقريته. كانت النتيجة: فخسفنا به وبداره الأرض، خسفنا به وبداره الأرض. فما هو الحل؟ الحل أن تعرف فقرك أمام غنى الله سبحانه وتعالى، أن تعرف حاجتك أمام عظمة الله سبحانه وتعالى، أن تعرف جهلك أمام علم الله سبحانه وتعالى، وأن تصلح العلاقة معه. وباختصار: من أراد السعادة والاستقرار فليصلح علاقته مع العزيز الغفار.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه

0: بسم الله الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، والصلاة والسلام على النبي العدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أيها الإخوة الأكارم، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. رحبوا معي بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، آية اليوم من سورة القصص، قال تعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. هذا مثل يضربه الله تعالى، فكيف نوضحه ونضرب من خلاله مثلا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. بادئ ذي بدل، عند الله أن يستوي المحسن مع المسيء، الصادق مع الكاذب، المعطي مع المانع، المتكبر مع المتواضع. اذكر من هذه المتناقضات ما شئت. أن يستوي هؤلاء وهؤلاء عند الله، هذا لا يتناقض مع عدله فحسب، بل مع وجوده. ما دام الله موجود، المحسن مكرم والمسيء معاقب، والمعطي يرزق والمانع يقتل عليه في الرزق. لا بد من نتيجة لعمل الإنسان. إذا في إله، في نتيجة
0: في الدنيا أو في الآخرة.
1: فإذا أنكرنا النتيجة أنكرنا الإله.
0: لا.
1: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه قطعا. لكن النقطة الدقيقة جدا والتي تلفت النظر، لو إنسان عطى 100 آتاه الله 1000 بعد دقيقة، التغى الاختيار، يقف الناس في طوابير طويلة جدا
0: للإحسان.
1: للإحسان لا، تعمل عملا صالحا، ترعى يتيما، ترعى أرملة، تكون زوجا صالحا والدخل محدود. فإذا علم الله منك الصدق والثبات والاستمرار كافأك. لا تأتي المكافأة وراء العمل الطيب، لو تأتي وراءها ألغي الاختيار أصلا. فلك أن تطيعه إلى أمد ليس بالقليل، ولا تجد شيئا. الدخل دخل، والمشكلة مشكلة، والصحة صحة. لكن بعد أن تثبت على هذا العمل ويمتحن صدقك وثباتك وإصرارك، يأتي العطاء. هذا الملمح دقيق جدا. لا تنتظر أنه تعمل عمل أن تأخذ الأجر بعد دقيقة، لا لا لا، أنت عملته لوجه الله. لابد من تحرير هذا العمل من كل ما يشوبه، والله عز وجل قادر أن يجعلك تحرر عملك من كل ما يشوبه.
0: نعم. إذن سيدي، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. المؤمن يعاني أيضا في الدنيا، يعاني ما يعانيه.
1: المؤمن يعاني كما يعاني الآخر، في حر يعاني الحر، في وباء يعاني الوباء. يعني كل ما يعانيه البشر يعاني منه المؤمن، إلا أن المؤمن يتميز أن الله وعده بالجنة. هذا الوعد يمتص كل متاعبه، موعود بجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالمؤمن ما الذي يمتص كل متاعبه في الدنيا؟ أن الله وعده بالجنة.
0: لو نضرب المثل سيدي عن هذا الشخص الفقير الذي ورث مبلغا،
1: الحقيقة هي قصة واقعية. إنسان يسكن في غرفة معه 5 أطفال، والدخل لا يكفي 8 خبز. يعني صف هذه الغرفة بضيقها وقلة دخله ما شئت. هذا فجأة جاءه بسبب أو بآخر له قريب غني كبير، مات فجأة بحادث، ورثه الوحيد 500 مليون، لكن حتى يقبضها أو حتى يقبضها يحتاج إلى عام بيقبله، معاملات والأنظمة الحكومية والشهادات
0: وحصر الفرس
1: وما إلى ذلك. لماذا هو في هذه السنة أسعد إنسان في الأرض مع أنه لم يأكل لقمة زائدة،
0: ما زال في بيته القديم
1: ولم يشتري دراجة؟
0: نعم،
1: بيته القديم. فقال الله عز وجل: أفمن وعدناه، والمؤمن موعود بالجنة، أفمن وعدناه وعدا حسنا من الله. قد يعدك إنسان بوعد بعدين بيعتذر، والله ما تمكنت، حاولت بس ما قدرت، كان في شخص صاحبي انتقل.
0: نعم.
1: أي إنسان وعدك قد لا يستطيع تحقيق الوعد، أما خالق الأكوان أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه حتما، يعني حتمية الوعد، تحقيق الوعد بالمية مليار،
0: لا مجال للتخلف
1: أبدا، فهو لاقيه دقيق.
0: وما يحصل من الله
1: كمن متعناه
0: متاع الحياة الدنيا،
1: متاع الحياة الدنيا، أكل شرب بيت، بس كبر بالسن، تعب بصره حط نظارة، تعب بعض الأجهزة حط مساعدة له، فهو لاقيه. أما المتاع الدنيوي متاع موقت، قل متاع الدنيا قليل، الإله إلا قليل.
0: نعم،
1: عفوا،
0: متاع الدنيا
1: قليل التقريب بس، يعني إذا كان طفل عقب العيد زاره قريبه خاله قال له معي مبلغ عظيم، هذا الطفل كم تقدر في الأردن؟ 100 دينار.
0: نعم.
1: فإذا قال موظف كبير في دولة قوية أعددنا لهذه الحرب مبلغا عظيما، يعني 100 مليار.
0: نعم.
1: فإذا قال ملك الملوك وهو الله ومالك الملوك وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، كلمة عظيم من قالها؟ خالق الأكوان. الله أعد للمؤمن عطاء عظيم، جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
0: أما متاع الدنيا
1: قليل،
0: قليل،
1: قل متاع الدنيا قليل.
0: المصيبة أنه ليس في قلته، لكن ثم هو يوم القيامة من المحضرين.
1: الموت ينهي قوة القوي وضعف الضعيف، غنى الغني، فقر الفقير، ينهي وسامة الوسيم، دمامة الدميم، ينهي أي منصب، ينهي أي ثروة، ينهي أي قصر، هذا كله ينتهي بالموت. عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت.
0: جل جلاله. سيدي، وعدناه وعدا حسنا فهو
1: لاقيه،
0: لاقيه
1: قطعا وحتما.
0: نعم، لذلك نحن نعيش للآخرة
1: أبدا،
0: لكن لا يلغي ذلك أن نعمل في الدنيا.
1: نعمل، لنا حرفة نعيش منها، نتزوج زوجة صالحة، ننجب أولاد نربيهم تربية صالحة، نتقدم بالسن، أصبحنا بسن يعني في قيادة الأسرة بكاملة، فكل مرحلة إلى أشياء رائعة جدا.
0: إذا سيدي، لا يمنع في الدنيا أن يطلب الإنسان المال، يطلب الرزق، يسعى، هذا لا يتناقض مع
1: أبدا
0: العمل للآخرة.
1: ضمن وظيفته في الدنيا أنه الزواج ضروري، تحتاج إلى مهر للزوجة، إلى بيت تسكنه، إلى أساس، في حاجات أساسية لا بد منها. أما الذي عزف عن الدنيا ألغى مهمته في الدنيا، ألغى رسالته في الدنيا، ألغى سبب الجنة، يعني إنسان بعيد عن الدنيا ما معه شيء إطلاقا، لا عنده زوجة ولا أولاد، ساكن بغرفة، هذا كيف يستطيع أن يعمل عملا صالحا؟ لا، أنجب أولاد أبرار، قد أولاد علماء كبار صاروا. لا لا، هي الدنيا يجب أن نأخذها كما أراد الله لا كما أردناها نحن، أرادها الله نقلة للآخرة،
0: مطية للآخرة.
1: أرادها الله مطية للآخرة.
0: نعم. ختام الآية: سيدي ثم هو يوم القيامة من المحضرين. إذن هو تمتع في الدنيا لكنه نسي أنه سيقف للسؤال.
1: لو أننا قلنا لإنسان افعل ما شئت واكسب المال كيف ما شئت، انفقه كيف ما شئت، التقي مع من تحب مهما تكن نوع اللقاء، لكن بعدها ستحاسب حسابا عسيرا. هذه الكلمة تكفي، هذه
0: لينضبط
1: المؤمن، يعلم يحاسب عن كسبه، عن انفاقه، عن علاقته بالمرأة، زوجته أو أقاربه. ما في لقاءات جانبية، ما في أشياء مخالفة للمنهج. محاسب على المال في كسب حلال 100%، والحلال تحلو به النفس، والحرام تحرم به النفس من السعادة. فدخله حلال، انفاقه حلال، علاقته بالنساء مع زوجته محاربه فقط، لقاءاته لقاءات إلا إيجابية، ما فيها اختلاط، ما فيها أشياء ما لا ترضي الله، ما فيها لعب للنرد للساعة 3 بالليل مثلا، لا لقاءاته كلها مشروعة وكلامه مشروع، وحتى يعني متعه بالحياة مشروعة
0: مشروعة.
1: إذا أخذ أهله سيران، أنا أرى أن له أجر بها السيران. أخذوا يوم العطلة نزهة، أطعمهم طعام طيب، رأوا مناظر جميلة. فلذلك أنا أقول كلمة، عادات المؤمن إذا جاب طعام طيب، جاب لأولاده، أتى بثياب جيدة، عادات المؤمن عبادات، وعبادات المنافق سيئات.
0: نعم، لأنها ليست لله.
1: نعم.
0: جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الكرام، شكر الله لكم حسن متابعتكم. إلى الملتقى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: في ظلال السيرة بين قلوب الأنصار وقلب الحاخام استقبل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه زهاء 500 من الأنصار فحفوهما بالسلاح وقالوا انطلقا آمنين مطاعين. فانطلقا في الطرقات حيث كانت الأيدي تمتد للزمام، كانت العيون تحاول الارتواء منه صلى الله عليه وسلم فتزداد عطشا له. يتواصل الركض والهتاف وينتشر الأطفال والخدم في الطرقات ينادون حبيبهم: يا محمد يا رسول الله، يا محمد يا رسول الله. ويلتفت أحد الأطفال فيرى الفتيات المراهقات وإشاراتهن على أسطح المنازل فيقول: إن العواتق لفوق البيوت يتراءين. يقولن: أيهم هو؟ أيهم هو؟ فما رأينا منظرا شبيها به يومئذ. ثم يقول: شهدت يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فلم أر يوما أحسن ولا أضوأ منه. ويسيل موكب النور حتى يفيض على حي بني النجار، وفي الحي فتيات يضربن بدفوفهن ويتغنين ويقولن: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. وفي ذلك الجوار يتوقف صلى الله عليه وسلم فيقول لأخواله: أي بيوت أهلنا أقرب؟ فيتقدم أنصاري سخي يقال له أبو أيوب، يتقدم والسعادة تغمره فيقول: أنا يا نبي الله. ثم يشير أبو أيوب بيده فيقول: هذه داري وهذا بابي. فيقول صلى الله عليه وسلم: فانطلق فهيئ لنا مقيلا. كان عليه السلام حديث المدينة، وصل خبره إلى مسامع حاخام يهودي مطلع ومتواضع، كان منشغلا بالاختراف لأهله، فارتاع للخبر وانخرط مسرعا وانطلق مذهولا. ومن ذهوله أنه ركض وهو يحمل الوعاء الذي كان معه دون أن يشعر. ولما وصل إلى حي بني النجار وجد المكان مزينا بالقلوب تحفه صلى الله عليه وسلم. هدأت خطوات الحاخام وتقدم رويدا رويدا يحدق يتفرس في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال في نفسه: هذا ليس بوجه كذاب. ثم تأكدت فراسته عندما أخذت عقله وقلبه أول خطبة خطبها صلى الله عليه وسلم، كلمات راقية تسفر عن نبي وقائد جاء رحمة وألفة للعائلة وللمجتمع والوطن، وقبل ذلك إخلاصا لله، حين قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. قائد أول كلماته لشعبه: سلام في الشوارع والبيوت والديار، ورحمة بالمساكين. لم يعد الحاخام يملك قلبه، وهو يرى أبا أيوب يأخذ نبي الله لبيته، فتلفت وانتظر، فلما خلى المكان من يهود لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولما سلم عليه رجاه أن يخبئه عنده حتى لا يراه يهود. في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: يا هبة.
2: أيوة يا نهيل. أيوة
1: إهوان إن شاء الله تك سنانك. ولك إيش بتعملي؟
2: قاعدة بتوضى، بدي أصلي.
1: لسه هلقيت أذن الظهر، تعالي.
2: أيوة إيش في؟
1: من الصبح قلت لك ظروف الزبالة هذول طلعيهم برا عشان لما يجي راجع بياخدهم معاه. ليش مش مطلعاهم؟
2: ما أنا قلت لو طلعتهم الصبح كان البسس قاعدة تلعب فيهم وملت الشارع، قلت بطلعهم الظهر، ما هو رجب بيجي الظهر.
1: ما شاء الله، والله صايرة تشوري وتقولي في الدار. امشي امشي طلعيهم برا يلا.
2: حاضر.
3: السلام عليكم. عليكم السلام. جود مورنينج بويز.
2: الله جابك يا رجب، خد خد ظروف الزباله.
3: بدي اخذها من اول انا وبدي احطهم في عكارة، بس اخوي ضل يتكاتل معايا وبدوش ياخذوا المصاري مني.
2: هو انت معك مصاري يا رجب؟
3: ما بشتغل، مش انا كل ما باخذ زباله من عند الناس ضلهم يعطوني مصاري، واحيانا بقول لهم بديش مصاري، بدي فلوس انا، وبحوش كتير، بس أخوي بقول لي بحوش لك، بده يتجوزني.
2: ماشي يا رجب، ربنا يفرحك إن شاء الله.
3: وحياتي أنا باجي أنا بس عشانك أنت، عشان أنا بكره نهيل وبكره جوزة كمان مع سيارة مكركعة مكسرة.
2: لا عيب يا رجب، عيب تغلط عليهم، بضلهم ولاد عمي.
3: ما بغلط عليهم، عشان نهيل أول امبارح أنا مرقت من الشارع كانت تزعق عليك وتسب عليك، يا ربي هيك تموت ونوق المفتول عندهم غيميتي كمان، وبعدين تقوم وضرها الصريخ حطوها في الإنعاش.
2: لا يا رجب، عيب عيب اللي بحكي هذا الكلام.
3: ما هم ليش بضلهم يزعقوا ويحكوا؟ وأنا بحبش إلا أنت وائل، أنت أحسن ناس في الدنيا كلها.
2: الله يسعدك يا رجب.
3: ربنا يسعدك أنت كمان، ونهيل تموت يوم الثلاثة بعد صلاة الجمعة. عن إذنك، عن إذنك.
2: إيش بدك تعمل يا رجب؟
3: بدنا ننظف عباب الدار ورصيفة كله، أنظف وتنظيف 100%. ولما بدك تشيل الزبالة بتقولي لي أنا بدي أخذها من الدار، عشان أنت ما توسخيش إيديك.
2: والله إنك إنسان طيب يا رجب.
3: بدك إيش أجيب لك من دكاني؟
2: لا لا، بدي سلامتك.
3: السلام عليكم. عليكم السلام. جود مورنينج بويز.
2: الله يسهل عليك.
1: ولك ايش قاعدة بتطقي حنك مع الهلفوت اللي برا؟
2: يو وانتي وقفالي عن نقرة؟ مش قلتي لي اعطي لي زبالة؟
1: قلت لك اعطي لي زبالة، مش تقعدي تفتحي لي قصص معاه.
2: انا ما فتحتش قصص معاه.
1: طب فوتي يا ام لسان طويل، فوتي فوتي.
4: زي ما بحكي لك ناظم، العمر بيخلص والشغل بخلصش. طوعني وسافر معي على الصين 7 أيام 8 أيام، بتغير جو، ومنه كمان لو شفت لك صفقة حاجة بتعملها وبتستفيد.
5: والله ما بقدر يا أحمد أسيب المصنع وأسيب الأرض. بعدين أنت شايف يا أحمد أخوي واللي بعمله فيه، بدك إياه أنا أسيب وأطلع؟
4: يا عمي وأنت حسسني إنه أخوك هو المعلم، أنت عندك معلمين وماشيين الشغل، وانت اكم مره قلت له روح دير بالك على الشغل؟ هو بروح يعني بينه وبينك زيه يعني زي الكرسي، يعني معلش بهالكلمه.
5: اي والله حتى يمكن الكرسي احسن.
4: طب طوعني طوعني.
5: لا لا لا يا احمد بقدرش، مستحيل يا زلمه.
4: طب دير بالك دير بالك دير بالك الكاره دير بالك.
6: ايه ايه ابعد ابعد، خش معاكس ابعد هيك.
7: وحش ابعد متش ابعد وابعد، انت العكس مخاشش.
6: ولك ابعد هيك
4: شوي شوي شوي شوي. خبطته هيا.
5: الله لا يقيمه. اي والله بدي ادعسه كمان.
7: يا رجلي يا رجلي علي صار يجعوني. حكون انت اسف اموت تتعيني، انا قاعد بموت.
4: الحق يا ناظر الحق الحق، شكله اندهس.
5: كذاب يا زلمي، ادوب السيارة صابت الكارة، هي صابته.
4: طب انزل انزل انزل بسرعة، انزل انزل. لا لا سليمة سليمة سليمة، الحمد لله على السلامة الحمد لله على السلامة.
7: طيب شا الحمد لله على السلامة، ايش دي بتشعني ها انكسرت؟ هاي بدهم يقصوها رجلي. رجلي.
4: ايش يقصوها يا راجل؟ فيش فيك ولا حاجة؟ السيارة مصابت كاش. يلا يلا زيح الكار على شقة، وتاني مرة يا حبيبي ما تخشش معاكس.
3: اما خشيتش معاكس، انتوا العكسين مخشش.
6: هيو انت شكلك جاي تبلينا، خد كارتك وامشي يلا.
4: بشويش يا نازك، بشويش بشويش
6: يا زلمة، قرفنا يا زلمة، جاي تهبل علينا.
3: ايش تهبل عليكم؟ اي بدا انا في نص اسفلت، اخد عستوني. يا رجلي يا رجلي مناخيري صار يجعلني من عند دنيا. حقوني دعسني بالجيب هذا الزلمة.
4: يا فضحتنا فضيحة يا نازك. نازك تعال تعال.
6: ايش بدك يا احمد؟ ايش عمله؟ خليه يزعق يا زلمة.
4: ايش يزعق بس؟ تعال شيل معاي تنشيل، ونعطيه 20 شيكل ولا 50 شيكل. هذا شكله مسكين على البركة.
6: ولا شيكل بعطيه، قوم ولا
4: شويش بشويش بشويش.
3: ما بديش اقوم، دهستني وحياط الغراء على المستفشى. واجي اقولهم دهستني صار معي نصيب في مناخيري وفي اصبعي، وهي راسي معاه صار صداع. هاي بدي احرق على الصفر عشان صار في بجعني.
4: والله شكله هذا بطل يجمع يا ماسك.
8: بقول لك سوالف.
6: عارفهم هدول دواوانجي يا احمد، عشان المصاري هدول بيعمل هيك.
4: خد حبيبي، تعال تعال.
3: ايش بدك؟ ايش؟
4: خد هاي 50 شيكل، والله يسهل عليك.
3: ايش 50 شيكل؟ انا باخد 10 شيكل بس. تضحك علي 50 شيكل؟
4: ما هن 50 شيكل يعني 500,000 ليرة. اكتر من 10 شيكل قد 10 شيكل 5 مرات.
6: يا زلمتك قاعد تقنع فيه، بتفكروا بن آدم؟ روح ولا من هال، روح.
3: بديش أروح أنا، بديش أروح. أنا عيني بدروح على المستفشى وأرفع عليك قضية، خليهم يحبسوك يعطوني الجيب تبعك.
6: روح يا زلمة، لما في خيرك اركب وروح.
4: استنى يا زلمة استنى، خد يا حبيبي خد هاي 50 شيكل. خد.
3: بديش 50 شيكل، بدي أروح على المستشفى وأجي أقول لهم أنت دهستني.
6: خلص يا أحمد، أعطيه 10 شيكل وانهينا من هالقصة.
9: ايش ابو النساء، خلاص ولا بدك تاخد كمان؟
10: حط لي مكسرات من كل نوع 0.5 كيلو.
9: في عنا بندق وكاجو ولوز وجوز.
10: طب في عندكم فزق حلبي وهذا زلط من النوع الصغير؟
9: والله خلص، بس اذا بدك بكره بجيب لك.
10: خلص مش مشكله، حط الموجود.
9: عبود حط لي 0.5 كيلو كاجو، ونص كيلو لوز، ونص كيلو جوز، ونص كيلو بندق. ابو النسر بدك

0: العشاء يصير ياكل فظافره، عشان هيك انا بجيب له مكسرات خليه كيف.
1: طب انت يا ابو النسر شكلك ناس الكولا والعصير. انا بعرف رجب بسخسخ على الكولا وعلى العصير.
0: والله ذكرتني. طب خلاص اقدح لك اثنين اصفر واثنين اسمر من الشويبس. ها
1: عبود هات اثنين اصفر واثنين اسمر من الشويبس.
0: بالله كمان بالمره خليه يقدح له اثنين تبوزينة اصفر واثنين تبوزينة توت.
1: اثنين تبوزينة توت واثنين تبوزينة برقان. بجد بجد عمري شفت واحد بعز اخوه زي ما بتعز اخوك يا ابو النسر.
0: هو اكم اخو الي يا راجل. تعرف يعني انا مستعد افدي بروحي هالولد، بحط القرش على القرش عشان احوش له وجوزه.
1: والله عفارم عليك، اي هاي الاخو ولا بلاش؟
0: والله يا اخوي كله لله، كله في سبيل الله.
1: الله يقدرك يا ابو النسر، الله يقدرك، يا ريت كل الاخوه زيك.
0: طيب يا اخوي تحياتنا، بدك اشي؟
1: بس عفوا يا ابو النسر نسيت تدفع حق التوبوزينة والشويبس.
0: معلش والله ايش بوخد العقل، معلش. تفضل يا سيدي.
1: يسلموا.
0: يلا السلام عليكم.
1: والله نيالك يا رجع، نيالك في اخوك.
2: يا عم والله اللي عملته غلط، انت والله غلط.
3: مش غلط يا ناظر، مش غلط. فرضا كان معاك كسور، فرضا صار معانا زيف، وقول لك ايش احنا كتلوا الزلم وشردوا، هينا صورنا وطمننا عليه وتمام 100% وكتب له مضاد حيوي ولف له القحطه تبعت رجله تمام التمام، ما فيش حاجه يعني.
1: واختيش عمليه.
2: اقبض يا اخوي، يلا خد شوف.
3: بس استنى شوي، فيش عمليه يا رجب. اسمك رجب صح؟
1: اسمي رجب انا. واختيش دم يعمل عمليه، اعطوني التحويله على تقريا.
2: بدي سفر على تركيا يا حبيبي، اللهم صل على سيدنا محمد.
3: اي بس اسمع انت، فيش سفر لا على تركيا ولا غير تركيا يا رجب، انت فيش فيك ولا حاجه. خد هاي 100 شيكل وهاي الكحته اللي كانت في رجلك كاد هاي حطينا لك عليها لفاف وتمام التمام، والدكتور قال ما فيش فيك ولا اي حاجه، الله يسهل عليك.
1: واذا في الليل صار معي نزيف؟
3: اذا في الليل صار معك نزيف احنا حنجيك.
1: وما انت كيف بدك تعرف انه انا صار معي نزيف؟
3: احنا حنطل عليك بكره، حنطل عليك، خلص توكل على الله.
1: طيب ماشي، سلام عليك، معك السلام، جود مورنينج بويز.
2: روح يا زلمه روح.
3: ناصك منفعش عمايلك كادي، منفعش يا اخوي منفعش. انت سايق حديد وهذول بني ادمين، في ناس بتقع من الرصيف على الاسفلت وبتموت.
2: يا زلمه هدول بيلكحوا حالهم علينا عشان ياخذوا المصاري، عارفهم انا يا راجل عارفهم.
3: طيب خلاص اركب اركب، اجت سليمه اركب خلاص.
4: مالك ابو الزكر، مالك كل ما نحكي معاك بتنفش ريشك يعني، على ايش شايف حالك يعني؟
5: قرين ما تفتحليش تمك زي باب المقبره، تضلك تحكي في وجهي. لما بدك تحكي معايا بتحكي بشويش.
6: مالك ابو الزكر، ايش الدعوة ايش فيه؟ هو غلط معاك يعني؟ غلط معاك؟ انت كل ما بدك تجيب لنا سيجارة ولا حبة بدك تزل ابونا وتزل اهالينا؟
5: ابو الاعدام انا من هنا وطالع، لا بدي اجيب حشيش ولا ترمال، ريح راسك، اللي بده بروح بدور لحاله.
4: والله اللي بسمعك بقول انك بتصرف علينا، ما احنا اول باول بنعطيك حق اللي بتجيبه.
6: مزبوط ابو الزكر، اول باول احنا بنعطيك مزاري، كل مرة انت بدك تعمل لك قصة.
5: ابو الاعدام المرة اللي فاتت الله من فوق لطف شوية وكنت أنا في الحديد.
6: طيب ماشي، لقيت لما بدنا نسهر، لما بدنا نسهر وين بدنا نسهر ومن مين بدنا نجيب؟
5: هو أنتوا بتدفعوا من جيابكو، تايسون اللي بدفع عنكم.
6: طيب تايسون اللي بدفع عنا، ومش كل مرة بدفع تايسون، لا أنا بندفع كمان.
5: كذاب بلا مؤاخذة في هالكلمة يعني.
6: أنا كذاب أبو الزكر؟ أنا كذاب؟ ماجي ماجي أبو الزكر ماجي.
4: أبو العدام انت ليش بتحكي معاه؟ خلص انسى الموضوع يا زلمة.
5: والله يا قرن انت اليوم ما في حطين راسك.
4: والله ما انا عارف يا ابو الزكر ايش اللي بدك اياه، ولا عاجبك احنا ناخذ منك ولا عاجبك تايسون يدفع لك.
5: انا بدي اياكو تفكروا بعقل وتفكروا بمخ. هلقيت لما تايسون بده يجينا على الورشة علشان ياخذ الوضع، انتو هيك بتشكلوا خطر علي، بتفتحوا عينين الشباب علي وعينين صاحب الورشة.
4: احكي من الاول زي هيك، لما احنا بدنا حاجة انت بتجيبها معك واحنا بنجيش على الورشة.
5: انا بديش ولا واحد يجينا على الورشة.
4: اقول لك محمل عليك الورشة تبعتك. ابو الادام قوم قوم سيبنا منه قوم، هذا واحد مقاطع.

0: هيك بعيش بقى بالذكر هيك بعد صعبة 7 سنين 7 سنين نحجش مع بعض ونجرب حبوب مع بعض ونروح على السهرات مع بعض ونسرق مع بعض بالحقير هيك يا بالذكر هيك بالذكر ماجي ماجي قوم يا قرن قوم
1: وين انتو استنوا شوية بس انتو بدكو جنازة وتشبعوا فيها لطيم استبروا استبروا
0: من الزبر يا ابو الجكر غلز انا ارجوك هجعتنا انت
1: يا جماعة الخير والله ان انا بحبكو وبدنا نضل شلة مع بعض بدناش نفترق بس بترضول المضرة فرضا واحد من الورشة شافني المكافحة تاخدني حيحققوا معايا وحجيبكو واحد واحد وقال واحد فينا يعني حياخد له سنة سنتين هيك كويس ابو الاعدام
0: لا مجي كويس
1: ها اجا كلام هالقيت هاي اللي بدي اياه تفهموه
0: دايب غلس انت قلت بدي اجيب لكم بالمره كيف بدنا نجرب كيف بدنا نتزلتن
1: انا مش قصدي ابو الاعدام انا كنت فايع ويعني خلص انت دقيت على هالكلمه انا اهم حاجه بديش ولا واحد يجينا على الورشه يا شباب
2: ماشي ابو الذكر ولا واحد راح يجي على الورشه هيك مبسوط
1: انا بديش تزعلوا يا قرهن
2: لا مش زعلانين يلا ابو الاعدام
1: طيب بخصوص تايسون
2: ايش ماله تايسون
1: انا بصراحه مش كتير مطمن له
0: يا امي مش كتير مطمن له مو بحجج معانا باخده يا ابوه وما مزاري ما مزاري
1: يا عمي القصه مش مصاره مع تايسون انا هذا الزلمه بالعربي مش مرتاح له واذا القصه قصه مصاري من هالقيت لازم نفكر كيف بدنا نحصل مصاري
0: من وين يعني في بنوك مثلا بتوزع كل واحد كرتونة مزاري مثلا
2: او مثلا في عنا مطبعة مصاري وبنطبع زي ما بدنا
1: ابو الاعدام اكيد بتعرف سوبر ماركت بلبل
0: ده بقى نباربه ايش ماله
1: فهمها لحالك يا ابو الاعدام
2: قصدك نسرقه
1: لو بدك تجيب سيارة نص نقل وتعبيها اقل حاجة بنطلع لنا ب 10,000 دولار

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعين تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله.

0: وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
2: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
1: أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: خلق الله.
2: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى.

تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا خلق الله. خلق القمر الجزء الأول.

0: بل الظالمون في ضلال مبين.
1: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء جديد مفعم باليقين والإيمان والعلم النافع بإذن الله تعالى، مع حلقة جديدة من برنامجكم هذا خلق الله.
2: نحن على موعد اليوم مع قصة خلق القمر، وبإذن الله تعالى نقدم لكم وجبة علمية إيمانية مباركة تهدف إلى تعميق الإيمان في نفوسنا مع استشعار عظمة الخالق سبحانه.
1: أحبتنا الكرام، تكلمنا في الحلقات الماضية عن خلق الشمس، ووقفنا على معلومات مبهرة حول خلق هذا النجم العظيم. واليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن خلق القمر وما فيه من آيات على قدرة الخالق جل وعلا. وقد قرن الله تعالى بين الشمس والقمر في كثير من آيات القرآن الكريم.

0: لقد ذكر الله تعالى القمر في 28 موضعا من القرآن الكريم، منها 11 آية تحدثت عن خلق الشمس والقمر واعتبارهما آيتين من آيات الله، كما تناولت سجودهما للخالق سبحانه وتسخيرهما في خدمة المخلوقات في هذا الكون.
1: خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر

0: بل أنزل الله تعالى سورة كاملة في كتابه الكريم سماها سورة القمر.
1: وقد بدأ الحق تبارك وتعالى سورة القمر بمطلع باهر وبداية مثيرة بذكر آية عظيمة من آيات الله، ألا وهي آية انشقاق القمر.
2: اقتربت

0: يعلمون.
1: قال الشيخ الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير: جعل الله تعالى القمر نورا للانتفاع بنوره انتفاعا مناسبا للحاجة التي قد تعرض إلى طلب رؤية الأشياء في وقت الظلمة وهو الليل، ولذلك جعل نوره أضعف لينتفع به بقدر ضرورة المنتفع، فمن لم يضطر إلى الانتفاع به لا يشعر بنوره ولا يصرفه ذلك عن سكونه الذي جعل ظلام الليل لحصوله.
0: أحبتنا الكرام، إن تكرار ذكر القمر في القرآن الكريم واعتباره آية من آيات الله فيه إشارة عظيمة على وجوب التفكر والتأمل في هذا الكوكب الذي يأخذ نوره من أشعة الشمس ثم يعود فيعكس هذا النور على الأرض.

0: ولله تعالى حكم جليلة من خلق القمر، منها تعلم الحساب، فقد قدر الله تعالى للقمر منازل، وهي المواقع التي يظهر القمر في جهتها كل ليلة من الشهر، وهي 28 منزلة. والعلة في تقدير القمر منازل هي معرفة الناس عدد السنين والحساب بحصول كل سنة باجتماع 12 شهرا.
1: أحبتنا المستمعين، إن القمر آية عظيمة من آيات الله، فهذا الكوكب العظيم بحجمه وشكله ونوره ومنازله ودورته وآثاره في الحياة وقيامه في الفضاء بلا عمد، يدل دلالة بليغة على عظمة الخالق جل جلاله وعز كماله، وأن لهذا الكون إلها عظيما قويا قديرا له صفات الجلال والكمال.
0: ومن اللفتات القرآنية المباركة المرتبطة بالشمس والقمر ذكر الضوء مع الشمس والنور مع القمر.

0: فالضياء الذي ذكره الله عن الشمس هو النور الذي فيه إشراق وإحراق، أي الذي تنبعث معه حرارة. وأما النور الذي وصف به القمر فهو النور المحض الذي هو إشراق بغير إحراق. فسبحان الله العظيم القادر الذي خلق هذه الكواكب فسواها وأحكم صنعها وسيرها وحركتها.
1: والقمر إذا تلاها، القمر إذا تلاها قيل إذا تلاها في السير وقيل إذا تلاها في الإضاءة. وما دامت الآية تحتمل هذا وهذا فإن القاعدة في علم التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين وجب الأخذ بهما جميعا، لأن الأخذ بالمعنيين جميعا أوسع للمعنى. فنقول إذا تلاها في السير، لأن القمر يتأخر كل يوم عن الشمس، فبينما تجده في أول الشهر قريبا منها في المغرب، إذا هو في نصف الشهر أبعد ما يكون عنها في المشرق، لأنه يتأخر كل يوم. أو إذا تلاها في الإضاءة، لأنها إذا غابت بدا ضوء القمر، لا سيما في الربع الثاني إلى نهاية الربع الثالث، فإن ضوء القمر يكون بين واضح. يعني إذا مضى 7 أيام وإلى أن يبقى 7 أيام يكون الضوء قويا، وأما في 7 الأولى والأخيرة فهو ضعيف. وعلى كل حال فإن إضاءة القمر لا تكون إلا بعد ذهاب ضوء الشمس كما هو ظاهر.
2: مستمعين الأعزاء، هكذا مر وقتنا معكم سريعا في هذه الحلقة. نترككم في رعاية الله وحفظه، على وعد بأن نتابع في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى خلق القمر. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: هذا خلق الله.
0: هذا خلق الله.
2: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. عبد الرحمن ابن مهدي، نحن نقرأ في سير الأولياء، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عملهم فتلحق برتبتهم. يا أيها الإخوة، عندما تسمعون الله عز وجل يقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، عندما تسمعون أن الله عز وجل يريدكم أن تكونوا وراء خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عندما تسمعون أن الله يريدكم أن تقتدوا بأبي الأنبياء، معناها الإسلام يريد أن يرفعك يرفعك يرفعك يرفعك لتنافس الملائكة. كان بعض الصالحين يقول: أيحسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسبقون إليه في الآخرة كما سبقون إليه في الدنيا؟ والله لنزاحمنهم إليه بالركب. الإسلام يا شباب يريدكم أن تكونوا فوق، وأن تنظروا إلى فوق، وأن تسيروا مسير الكبار جدا، بل تسيروا مسير أشرف الخلق وأفضل الخلق وأكمل الخلق. لذلك لما تسمعون نتحدث عن سير الأولياء، لأنه أنت لازم تصير ولي، يليق بك أن تصير وليا، في منهاج بين يديك يصنعك وليا، لك قدوات كبار. لا يوجد في الدنيا أمة عندها قدوات كبار كأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مئات آلاف، عشرات الآلاف، مئات الآلاف من المحدثين والمفسرين والفقهاء والعلماء والأولياء. مكتبة التراجم في المكتبة الإسلامية من أكبر المكتبات. التراجم هذه مجموعة كتب مؤلفات تتحدث عن تراجم سير الناس الكبار. في عندنا كتب في تراجم الأولياء، ونحن الآن نقرأ صلنا سنتين ثلاثة أربعة في كتاب صفة الصفوة يتحدث عن تراجم الأولياء، وهذا الكتاب مجلدتين، وهو مختصر من كتاب أكبر مؤلف من تسع مجلدات يتحدث عن تراجم أولياء هذه الأمة. وعندنا تراجم للحفاظ، وتراجم للمفسرين، وتراجم للفقهاء، وتراجم للمحدثين، وتراجم. يا أخي، إذا لم تقتدي بهذا اقتدي بهذا، مو بالثاني بالثالث، مو بالثالث بالعاشر، بالألف، بالعشر آلاف، بالمئة ألف. عندنا قدوات كبار في الماضي وفي الحاضر، بس ما عليك إلا أن ترفع رأسك وتمشي إلى الأعلى، ولا تبقى عفوا يعني مع الأشياء الدنية همه فيما يضعه في بطنه، همه في حذائه، همه في تسريحة شعره، همه في ثوبه، همه في فرجه، همه في جيبه. لما يحدثنا القرآن أنه ارتضى لنا أن نكون وراء الأنبياء، معناته ارتضى لنا أن نكون فوق وإلى الأعلى. بس الله عز وجل قال: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله بده يطلعك لفوقك، بده ينزلك لتحت، مو نزل سهل، ميلا عظيما بده ينزلك. لذلك تسمع يأتينا من الشرق والغرب، يأتينا الأفلام والدعايات والمنتجات كلها من أجل إغراق الناس عفوا في الشهوات. وبزمنات بنو إسرائيل أمرهم الله تعالى بأمر فبدلوه، فقال الله تعالى لهم: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا
يعني ما بده تعاليم الله نزيل خليك تحت، أما تعاليم رب العالمين تريد أن ترفعك. من عمر بن الخطاب يا إخوان لولا الإسلام؟ عمر بن الخطاب شو كان؟ يعني كان مليونير عمر بن الخطاب؟ كان معه شهادات من السوربون عمر بن الخطاب؟ كان ضابط معه رتب عسكرية عالية؟ عمر بن الخطاب لما دخل في مدرسة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، دخل في مدرسة الإسلام، دخل في مدرسة الحب، صار عمر فاروق الدنيا، صار عمر رجل يهتز له كسرى وقيصر، ولأنه كان معه مصاري كثير، ولا لأنه بياكل كثير، ولا لأنه شاري بط موديله تقيل كثير، ولا لأنه قميصه بيجيبه من برات البلد لما من جوات البلد، ولا لأنه المطاعم تبع الدنيا كلها فاتل عليها عمر، بس عمر اقتدى بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عمر دخل في مدرسة ذكر الله تعالى، في مدرسة الحب لله تعالى، في مدرسة العلم، في مدرسة الصلة بالله، فصار عمر عمرا. وهكذا سيدنا أبو بكر وسيدنا سعد وسعيد وطلحة والزبير وأبو الدرداء، كل هؤلاء لما مشوا وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاروا كبارا. طبعا صحبة الكبير بتكبرك، ولو مشوا بعكس الإسلام، أبو جهل كان اسمه أبو الحكم، يعني قريش مرجعها كلها لعقل أبو جهل، فلما رمى الإسلام سموه أبو جهل، كان أبو العلم صار أبو الجهل. يا شباب نحن ذاهبون إلى رمضان، لا ترضى أن تخرج من رمضان إلا وأنت من أولياء الله تعالى. هيك قل له من أول يوم، من هلأ قل له يا رب أنا بدي بنهاية رمضان بدي يكون من أوليائك، من جماعتك، من خاصتك. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بتصير أنت من هالجماعة، يعني شو بدي ساوي؟ أهم شيء تفزع إلى الله بقلبك انكسارا والتجاء وذكرا، وتاني شيء لا تغادر مجالس العلم عشان تتعلم كيف بدك تصل، بدك ذكر وبدك علم. لا تترك أن تكون مع جماعة المؤمنين في صلاة الفجر، ولو بدك تتعب ولو بدك تنعس ولو بده ينهد حيلك، ليكن شو عليه خليك توصل لعشرين ركعة تراويح، عشرين ركعة قيام ليل، وانت ما عاد فيك حتسقط، سقط لك شي مرة والله. وبتصير انت اذا سجدت بتقول له يا رب انا انهدت قوايا من اجلك. هلا ما في مرات واحد بالشغل تنهد قوى؟ والله قال لي مرة حلاق، فأنتم بتعرفوا الحلاقين، قال لي أستاذ 36 ساعة عمل متواصل، ليلة العيد وصباح العيد ولمغرب العيد. ومرة قال لي لحام بعيد الأضحى، رابع يوم العيد العصر قال لي هلأ فتت على بيتي لحام شان شوية لحمة وعظام ومآدم، بيقضي 4 أيام العيد بالشغل، وانت بدك تصير من الاولياء ما بتقدم يعني 30 يوم بالشغل؟ ليكن. ما بنعرف يا اخوان، ما بنعرف يا شباب، ما بنعرف يا رجال، ما بنعرف هل ياتي علينا رمضان الاخر او لا ياتي. كن انت سابقا الى الله، نافس هؤلاء الناس. ليش يسبقك غيرك؟ ليش غيرك بصلاه الفجر بالجامع وانت ببيتك؟ مو عيب. ليش غيرك 20 ركعه وانت 8؟ مو عيب. أنت مسلم وهو مسلم، أنت بتحب الله وهو بيحب الله، أنت متجوز وهو متجوز، أنت بتشتغل وهو بيشتغل، شو بيفرق بينك وبينه؟ أنت بيجعك ظهرك وهو واجع ظهره، أنت عندك التزامات وهو عنده التزامات. لا تدع للشيطان يوسوس لك أنه أخي أنت بتعرف عندك مرأة وولاد وبدك، يعني شو هدول كلهم اللي قاعدين بالجامع عزابية؟

إلا أن تكون من السابقين. الإسلام بده إياك هيك، بس غالب نفسك وأقبل. والله والله إذا صدقت مع الله، إذا صدقتم مع الله عز وجل، والله يا أخوان الله بيعطيكم أشياء لا تخطر لكم على بال. لا تغادر مجلس العلم، ولا تغادر بقلبك الانكسار على باب الله، وبلسانك وبقلبك ذكر الله عز وجل. هذا درب الولاية. فتخرج من شهر رمضان بعد 30 يوم أنت مختلف عنك قبل رمضان، ولاقي لك شي رفيق يشد لك همتك. قل له أخي أنت كل يوم بتجي لعندي، بدي قل لي ما ترضى لتمشي أنا وياك. والله أنا أعرفه، يعني من نفسي ومن أخواني ومن أساتذتي، الله وكيلكم يا أخوان، والله شو بدنا نقول، يعني كنا ننام على عتبة الباب مو بالغرفة، لأنه متى ما نمت بالغرفة حطيت حرامك وعلى فرشتك ومخدتك وطفيت هالأضوية راحت عليك. هلأ مو ننام بالغرفة، والله والله على العتبة، على العتبة هيك أفه الباب هذا مثلا نايمين، أي واحد بده يطلع أي واحد بده يفوت يكون فتح هالباب ضرب لك بطنك، بدك تفيق شئت أم أبيت. وأصلا شو هالنوم المأرأزة، يعني نايم على عتبة الباب الديار، طبعا لكن شو بدك تصير؟ بدك تصير ببلاش؟ ما بتصير ببلاش. ومن الأخوة من يأتي كان ليعتكف في المسجد، بس حتى إذا اعتكف في المسجد ما في نوم، ينام هيك يعني ساعة ساعتين، بينام ساعة وبيقوم بيشتغل، بينام ساعة بيقوم بيشتغل، يعني يريد أن يقبل على الله عز وجل. وهكذا الإقبال على الله ببلاش ما بيصير، بدك تدفع ثمنه. وهلأ الآن خاصة إذا كنت شابا، هلأ الوقت أحسن بكثير من الأيام القادمات، ومع هيك إذا كنت كبيرا كمان فرصة أنك تحيا في شهر رمضان. فنحن عم نقرأ في سير الأولياء مشان أنت تمضي بهذا الاتجاه، الحديث عن عبد الرحمن بن مهدي، وهو من كبار المحدثين ونقاد الحديث. قال عبيد الله ابن عمر القواريري: أملى علي عبد الرحمن ابن مهدي 20,000 حديث حفظا. ما شاء الله حافظ 20,000 حديث، سبحان الله، موهبة هي من الله. ألا نحن الآن يعني هذا الرقم يستعظم، بس الآن يوجد شباب يحفظون هذا الأعداد، يوجد بنات تحفظ هذا الأعداد، ما فيها شيء. لا في ما شاء الله، في واحد حافظ كل موديلات وماركات السيارات حتى بيقول لك مواصفاتهم، في واحد حافظ كل المباريات ما شاء الله وكل اللعيبة، وبعام ما بعرف 1920 مين فاز، وبالسبعين مين فاز، وكم جول، واثنين واحد وثلاثة صفر، ما شاء الله كيف حافظه، يلي بيحب شغله بيحفظه. وفي واحد حافظ الدفتر تبعه تبع الديون يلي إله على الناس كمان ما شاء الله، بيقول لك أخي المال أخو الروح، شو ما بدي يحفظون. وفي ناس عندهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخو الروح، إذاك بيحفظه. على كل الأحوال لا ريب بأنه في ناس موهوبين، يعني الله عطيهم كمان قدرة أكثر من أناس آخرين. كان عبد الرحمن بن مهدي يقول: كان يقال إذا لقي الرجل من فوقه في العلم كان يوم غنيمة، وإذا لقي من هو مثله دارسه وتعلم منه، وإذا لقي من هو دونه تواضع له وعلمه. ولا يكون إماما في العلم من يحدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما في العلم من يحدث عن كل أحد، ولا يكون إماما في العلم من يحدث بالشاذ من العلم والحفظ والإتقان. هذا كيف بدك تصل إلى الله؟ بدك علم. إيش هلا عم نحكي؟ كيف بدك تقتدي بالأنبياء؟ أول شيء بدك تلحق بالعلم والعلماء. عبد الرحمن بن مهدي من العلماء، 20,000 حديث حافظهم. يقول إذا أنت لقيت من هو أعلى منك علما نيالك هي يوم الغنيمة تبعك، وإذا لقيت من هو مساويك فأنت تتدارس معه بالعلم، وإذا لقيت من هو أقل منك فأنت تعلمه وتتواضع له. العلماء دائما سبحان الله برامجهم كلها مليئة بالعلم، مليئة بالنفع، مليئة بالخير، رفقات إذا قعدوا مع بعضهم. لعلي قلت لكم أكثر سنوات في حياتي قرأت فيها كتبا عندما كنت طالب جامعة، توافقت أنا وأربعة أو ثلاثة من رفقاتي على جلسة كل أسبوع في بيت واحد بيننا، وكل واحد بيقرأ كتاب وبيجي بيلخص لنا إياه وبيقول لنا إياه بقلب الجلسة.

الأسبوع مثلا أنا، الأسبوع الثاني رفيقي، الأسبوع الثالث رفيقي، الأسبوع الرابع رفيقي. فكل شهر لازم أنت تقرأ كتاب لحالك وتلخصه، وبتجي بتعمل فيه درس على هدول اللي قاعدين. فكنا هيك في كل أسبوع ناخذ كتاب جديد ومنتناقش ومندرس ومنضحك ومنشرب شاي ومنتعشى، ماشي الحال. بس في مادة علمية يعني، وشجع عندي هذا الأمر، حببني بالقراءة، مع أنه أنا بالأصل ما كنت بحب القراءة، وأصلاً فتت علمي لأنه ما بحب القراءة، ما بحب الحفظ زيك وأحفظ شغلة. بس من كثرة القراءة، كثرة القراءة سبحان الله حبيت القراءة. العلم بالتعلم، الحلم بالتحلم، الخطابة بالخطابة، تقرأ بصير تحب القراءة. والقراءة كاتب الكتاب يعطيك عقله، بل يعطيك أفضل عقله. فأنت لما عم تأخذ كتاب، أنت عم تأخذ عقل واحد أعطاك أفضل ما عنده. هتلاقي غير مخك صار يكبر يكبر يكبر. ما سامحني إذا قعد لي على هذا الفيس والواتس، تبعت نكت تستقبل نكت، تبعت نكت تستقبل نكت، تبعت نكت تستقبل نكت. يعني ماشي الحال، النكتة بجوز أنا كل شي شهرين لأبعت لي نكتة أو استقبل نكتة، بس ما معقول كله نكت نكت نكت نكت. بعدين بصير يعني يستخفوا به، حتى مادتي العقلية بتصير يعني هيك بسيطة، وشغل مقلسة وضحك. يعني هي الضحكة مشان تنشطني، مشان العمل، يعني الأساس العمل. فعبد الرحمن ابن مهدي يقول: إما أن يكون إنسان فوقك تفيد منه، أو إنسان دونك فأنت تفيده. ثم يقول: ولا يكون إماما في العلم من يحدث بكل ما سمع. مو كل شغلة أنت بتقراها بدك تحكيها للناس، مو كل شغلة تقال في مجالس العلم تصلح أن تنقل للجميع. يعني أنت بدك تتخير. يقولون: المرء يكتب أفضل ما سمع. بعلامة أنكم ما عم تكتبوا أنتم، ما شاء الله عم تحفظوا فورا. المرء يكتب أفضل ما سمع، ويحفظ أفضل ما كتب، ويحدث بأفضل ما حفظ. فأنت مو كل شغلة يعني تنقلها للآخرين، في شيء مناسب لهذا الأستاذ، في شيء مناسب لهذا، في شيء مناسب لهذا. فعليك أن تتخير من الكلام أنسبه لكل متلق. قال: لا يكون إماما في العلم من يحدث بكل ما سمع، فضلا أنه في بعض مما تسمعه ليس صحيحا. مرات واحدنا بيوصلوا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم على الواتس، فورا بيبعثوا للمجموعات: يا أخي أنت طيب عفوا، يعني تحققت من هذا الحديث؟ تعرفوا صح لما موضوع؟ كيف هيك؟ قال: والله لقيته حلو بعته، بلكي كان موضوع. فأنت شاركنا بنشر الأحاديث الموضوع. لا تفعل. لا يكون إماما من يحدث بكل ما سمع. لا يكون إماما في العلم من يحدث عن كل أحد. مو كل الناس يؤخذ منهم. أخي والله أنا عم بفتح على اليوتيوب، عم يطلع مشايخ، عم يطلع علماء، والله كلامهم حلو عجبني. مو كل واحد لبس طاقية وقلابية ولبس طاموغرافي وقال أنا بدي حدسك بالدين يؤخذ منه. قال: بس والله حافظ حافظ حافظ منيح. مش من قال لك بأن العلم بالحفظ؟ لو العلم بالحفظ إبليس حافظ أكثر واحد. شايف؟ العلم بالانضباط بالتقوى، مع الحفظ بده انضباط بالتقوى. إذا ما في انضباط بالتقوى شو استفدنا من العلم؟ بالعكس، هذا كان العلم سببا في الضلال، هذا لا يؤخذ منه العلم. لا يكون إماما في العلم من يحدث عن كل أحد، ولا يكون إماما في العلم من يحدث بالشاذ من العلم والحفظ والإتقان. الشاذ، نحن إن شاء الله برمضان في عندنا دورة عن مصطلح الحديث، وستجدون بأن الشاذ نوع من أنواع الأحاديث الضعيفة. كمان لا يكون إماما بالعلم من يحدث بالأحاديث الضعيفة والأخبار الواهية. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من هنا
1: من هنا وأعرف ما أرمي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
2: وللمستقبل قد مضي
4: علي علي علي خلي عدوك يولي
0: معكم فهذه أيادينا
5: مصطوبة بالمجد والحناء هذه أغانينا
0: صوت الحق
2: صوت الحق صوت الحق
0: إذاعة التوحيد الإسلامي
2: إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: آخر طبعة المواجهة الكبرى، أهلا بكم وإلى العناوين. عن الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة يكتب موقع تشاتام هاوس: عزلة إسرائيل تتزايد دوليا، فلماذا يغيب ذلك عن أجندة المرشحين؟ ويكتب موقع إسرائيل نت عن تقرير البنتاغون يكشف ما حاول ترامب إخفاءه والإخفاق الأمريكي الذريع في الحرب على إيران. عن معركة الساحل الغربي نقرأ في وول ستريت جورنال: الهجوم الخاطف الذي مكن صنعاء من السيطرة على ممر النفط الحيوي. وفي الميادين نت يكتب عادل عبد المهدي: الحسابات الختامية لموازين القوى بعد طوفان الأقصى في غرب آسيا. هذه العناوين ومقالات أخرى نناقشها مع ضيفنا لليوم من القدس الأستاذ نهرو جمهور، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك أستاذ نهرو، وأهلا بكم مشاهدينا. تتزايد عزلة إسرائيل دوليا، فلماذا تغيب هذه القضية عن أجندة الانتخابات؟ ويكتب موقع تشاتام هاوس: إن الإسرائيليين يقللون من شأن الانتقادات الصادرة عن الحلفاء القدامى، ويطرحون بدلا منها فكرة إقامة شراكات جديدة. فلسنوات عديدة تعلم الإسرائيليون التعايش مع عدم شعبيتهم، ولكن شيئا ما تغير. لقد أصبح تآكل مكانة إسرائيل واضحا على نحو متزايد في الولايات المتحدة وفي كل العواصم الأوروبية تقريبا، وحتى بين أجزاء من اليمين الأمريكي. ونظرا إلى ذلك، فمن المنطقي أن تشكل العزلة الدبلوماسية لإسرائيل قضية كبيرة في حملة الانتخابات العامة في الفترة التي تسبق التصويت في 27 من أكتوبر تشرين الأول، وبدلا من ذلك بالكاد تتم مناقشته. وعن فلسطين أيضا يكتب موقع القناة السابعة الإسرائيلية: الرد على خطة عرفات. على مدى عقدين ظل سكان يتسهار شمالي الضفة ينظرون إلى المنطقة الممتدة في اتجاه وادي قانا، وينتظرون اللحظة التي تتحول فيها الرؤية إلى واقع. وخلال السنة والنصف الماضية أقيمت في المنطقة نقاط استيطانية جديدة. إن من يتجول اليوم في الجزء الشرقي من وادي قانا لن يتمكن من تجاهل التغيير الدراماتيكي للواقع على الأرض. فالمنطقة التي صنفت عشية اتفاقيات أوسلو بأنها منطقة باء، وكان ياسر عرفات يخطط لتحويلها إلى تواصل جغرافي عربي يربط نابلس بتكتل سلفيت، تغير ملامحها اليوم. وفي مواجهة محاولات السلطة الفلسطينية فرض وقائع على الأرض وإرساء البنية التحتية لدولة فلسطينية، نشأت خلال السنة والنصف الماضية حركة مضادة قوية من الاستيطان اليهودي الريادي، وهي تنتصر. وفي جريدة الأخبار يكتب يحيى دبوق: إسرائيل في الضفة، الإبادة بالضم الزاحف. حتى سنوات قليلة مضت تركزت المقاربة الإسرائيلية تجاه الضفة على ما عرف بإدارة الصراع، ولذا كان المطلوب منع الانفجار مع الحفاظ على وجود السلطة الفلسطينية وتنسيق الأمني معها. لكن هذا التصور أصيب بانتكاسة عام 2022 مع تأليف حكومة تتصدرها قوى تعد الضفة أرضا إسرائيلية تاريخية. وسجلت في السنوات الأربع الماضية سلسلة إجراءات شملت نقل صلاحيات الإنفاذ والرقابة إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية، وانشأ بؤر استيطانية. اتفاقيات أوسلو كانت قد أرست نظاما يقسم الضفة إلى ثلاث مناطق: ألف حيث السيطرة الفلسطينية، باء حيث السيطرة مشتركة، وجيم حيث السيطرة إسرائيلية. وإذا ما توسع الاستيطان داخل المجال الفلسطيني يتغير هذا النظام من دون الحاجة إلى إعلان إلغائه. نجدد الترحيب بضيفنا الأستاذ نهرو جمهور من القدس المحتلة، ونبدأ معك فيما يتعلق بالحملة الانتخابية الإسرائيلية. لماذا بقيت عزلة إسرائيل شبه غائبة عن هذه الحملة رغم العقوبات ورغم تآكل الدعم في أوروبا وحتى داخل أجزاء من اليمين الأمريكي؟
1: صباح الخير لك ست آلاء ولكافة السادة المشاهدين. حقيقة في إسرائيل طبيعة الحاكمين الجدد وطبيعة تفكيرهم هي لا تراعي أبدا مثل الآراء الدولية. هي تنطلق من فكرة كان بن غوريون يرددها سابقا، أنه ليس المهم ما يقوله العالم عنا، المهم ما نفعله على الأرض. أهم ما جرى في الفترة الأخيرة، وكما قال أفشلايم وهو أحد المؤرخين الجدد في إسرائيل لديه كتاب حديث، قال أهم ما جرى أن إسرائيل فعلا تحولت من سردية الضحية التي روجتها بعد أحداث الهولوكوست إلى سردية المجرم بالصوت بالفيديو وبالصوت وبالصورة. إسرائيل في العالم الآن مزروعة هي مجرم، هي تعيد إنتاج الهولوكوست، هي يعني وفقا للكاتب طبعا، وهو يقول أن يعني ما كان يفترض أن يكون تعويض لليهود عن الجرائم التي جرت في الهولوكوست، تحول يعني هذا المشروع إلى مصدر أساسي للهولوكوست، يعيد إنتاج هذه المأساة الإنسانية وفقا لرأي الكاتب. إذا نحن نتحدث عن مجموعة من الإسرائيليين المسيحانيين الذين يشعرون بأن لديهم طموح أيديولوجي. هناك في طبيعة التفكير الذي يحملونه تفكير دائما بأن كل العالم ممن يسمون بالجويم بالأغيار، كل هذا العالم خلق لخدمة المشروع اليهودي المتخيل. نحن نتحدث عن مجموعات تتخيل سيناريوهات لاحتلال كل منطقة الشرق الأوسط وصولا لاحتلال العالم، وبالتالي هي لا ترى في هذا إجراما، وإنما هي تبرر حتى عمليات الاغتصاب في ذي اهتمام. رأينا أن هناك مباركة من أحد الحاخامات لمن كانوا متهمين بهذه العملية. نرى الآن مثلا على مستوى فيلم قصير يخرج بشهادات، بالمناسبة يعني هذا الفيلم يتحدث عن شهادات على ألسنة جنود خدموا في الوحدة 8200.
0: عن فيلم نازا تحدثون؟
1: نعم عفوا،
0: نازا هو الفيلم الذي تتحدث
1: عنه؟ نعم نازا، هو نازا نيزك أجاف، هو بالعبري بالأساس يعني التسمية أنه ضرر عرضي أو ضرر جانبي، هي التسمية المصطلح العسكري الذي كان يستخدم للتعبير عن عندما كان يسقط مدنيين. كانت هذه الرواية الإسرائيلية الدائمة أن هذا يعني ضرر عرضي بالخطأ، وبالتالي هو ناقش حول مركزية اتخاذ القرار في قتل كل الأبرياء على طريق جنود. إذن إسرائيل اليوم تواجه مشكلة في الداخل في تبرير جريمتها، أو حتى تواجه صورتها في العالم قد ضربت، وهم لا يرون أن هذه المعركة ستربح في الوقت الحالي. وطبيعة الصراعات الداخلية والعلاقات الحزبية ما بين جميع الكتل المتناحرة تنتج خطاب داخلي أكثر تشدد على حساب الصورة العالمية التي يبدو أن إسرائيل لا تراعيها، أو الحكام الجدد من اليمينيين المتطرفين في إسرائيل لا يراعونها، مثل ما كان مثلا المشروع ما يسمى العمالي أو اليساري المؤسسين لهذا المشروع، كانوا كثيرا يهتموا بصورة إسرائيل في العالم لأنهم يعلمون جيدا أن إسرائيل أسست بقرار دولي وليست إسرائيل دولة طبيعية في المنطقة.
0: ما خلف الصورة أستاذ نهر علاقات وشراكات بالطبع، هل تستطيع إسرائيل تعويض تراجع علاقاتها الغربية بشراكات آسيوية لربما أو حتى خليجية، أم أن اعتمادها العسكري وأيضا الدبلوماسي على واشنطن يجعل هذا الرهان أو مجال خلق علاقات جديدة محدودا؟
1: حتى في واشنطن ست آلاء يعني إسرائيل فقدت شعبيتها، وآخر استطلاع رأي كان مقلق جدا للإسرائيليين وتحدثوا فيه كثيرا، وهو أن فلسطين مفضلة على إسرائيل باختصار في أمريكا. لكن هذه الشراكات يعني هذه الحالة الرفض للمشروع الصهيوني أو الممارسات الإسرائيلية لم ترتقي إلى أن تتحول إلى سياسات في إسرائيل. هناك دول أوروبية كثيرة عمليا الرأي العام فيها كله انقلب على إسرائيل، لكن ما زالت هناك شراكات اقتصادية، وما زالت هناك حالة من التعاطي مع المشروع على قاعدة الانتقاد من أجل يعني وكأنها يعني الممسح التي تريد أن تنظف من خلالها يعني نفسها حتى لا تدان. لكن هناك مثلا في ألمانيا، رغم أن ألمانيا دولة داعمة، هناك أبحاث اليوم يتحدثون عن أبحاث شريكة في قتل الفلسطينيين. حتى في بريطانيا الخطوة التي اتخذت من بريطانيا مهمة جدا ويمكن البناء عليها، لكنها غير كافية. حتى في إسبانيا هناك علاقات إسرائيلية، حتى في دول الجوار أختي الكريمة، بعض الدول مما تتحدث عن يعني العداء مع إسرائيل عند أول أزمة حليب هذه قبل 6 شهور، أزمة الحليب بحليب البقر في الكيبوتسات، والمزارعين الإسرائيليين قاموا بسكب الحليب في الشوارع من باب الضغط على سموتريتش. كانت يعني الحليب أتى من دولة أو تقدم نفسها اليوم أنها تعادي إسرائيل، بمعنى أن هناك علاقات وهذه لم تمس أو تمس حالة إسرائيل على صعيد القوة وأهمية الوجود الإسرائيلي، لكن على الصعيد الشعبي إسرائيل تعيش الأزمة، إسرائيل منبوذة. مهم ما يجعل، أنا لا أقول أنه ليس مهم بالمناسبة، لكن إسرائيل ما زالت قادرة أن تتعايش مع الحالة. صحيح أن في إسرائيل كل من يسافر يرى بحالة الكره لإسرائيل على الصعيد الشعبي، وهذا تحول بالتأكيد مهم جدا، لكن لم يتحول الأمر إلى اتخاذ قرارات حقيقية. ويكفي أن نشير إلى أن هناك قرار يعني برئيس حكومة الاحتلال نتنياهو وحتى وزير جيش الاحتلال الأسبق يوآف جالانت بأن هذا الاثنين متهمين بجرائم حرب، ولم يتم تنفيذ القرار وحتى النظر فيه، يحاولون إسقاط المحكمة وليس إسقاط نتنياهو.
0: فيما يخص التوسع الاستيطاني، ماذا يعني انتقال البؤر الاستيطانية إلى عمق مناطق باء خصوصا بين نابلس وسلفيد بالنسبة إلى التواصل الجغرافي الفلسطيني وإمكان قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة؟
1: هنا يلتقي 6 آلاء مشروع مهم حمله نتنياهو. هذا المشروع هو الشعار الأساسي، تقويض فرص قيام الدولة الفلسطينية وعمليا محاربة أي فرصة مستقبلية لقيام الدولة الفلسطينية. هذا المشروع أخذه نتنياهو على عاتقه منذ أن بدأ في سدة الحكم وهو يعمل عليه. يلتقي الآن نتنياهو بشريكه في الحكم له، وهو بسنئل سموتريتش وزير مالية الاحتلال رئيس الصهيونية الدينية، ولديه أيضا هو مشروع عمليا خطة الحسم التي تحدث عنها عام 2017 والقاضية إلى تحطيم الديموغرافيا الفلسطينية، تحطيم الوجود السكاني الفلسطيني. هذا بالضبط ما يجري الآن. عمليا نتنياهو أوجد الصيغة الملائمة لقتل ووائد أي مقاومات لقيام دولة فلسطينية من خلال التوسع المجنون داخل الضفة الغربية لصالح المشاريع الاستيطانية بشكل يشوه فرصة التواصل داخل أراضي الضفة الفلسطينية، ولا يوجد أي فرصة التواصل الجغرافي، وأيضا مع استمرار إقامة البؤر الاستيطانية بأشكال متعددة تسمى الاستيطان الرعوي، الاستيطان الزراعي، وكل هذه الأشكال التي تصدر الهجمات اليومية على المواطنين الفلسطينيين من باب الترهيب ومحاولة الطرد وحصر الديموغرافيا الفلسطينية ببقع جغرافية محددة لتطويع الجغرافيا الفلسطينية من أجل أن تخدم المصالح الأمنية الإسرائيلية. هذا بالضبط هو المشروع اليميني الآن الذي يسير عليه نتنياهو. لذلك نرى هذه المشاريع هي مركزية، نتنياهو يحاول أن ينجز ويسرع من هذه المشاريع على قاعدة محاولة فرض وقع على الأرض أو إنجاز وقع، لأن عمليا هناك كثير من الوقائع التي فرضت، إنجاز وتثبيت الوقائع، وأيضا توريط أي سياسي سيأتي من بعد نتنياهو ربما لن يجرؤ على زحزحة حجر من مستوطنة أو بؤرة استيطانية، لأن المشروع الاستيطاني هو مشروع دولة ومشروع مركزي. وهنا أريد أن أشدد على أن قضية المشروع الاستيطاني ليست ردة فعل لا على 7 أكتوبر ولا على حتى على جزء من العمليات اليومية التي تجري. هذا مشروع مركزي، مشروع دولة خصص له كل الموازنات والأموال، لدرجة أن بعض الأضرار التي حدثت في المدن الساحل الإسرائيلي وشمال إسرائيل من عمليا القصف الإيراني سواء في حرب 12 يوم أو حرب 40 يوم لم يتم ترميمها ولا إصلاحها، وكل الأموال تأتي إلى المشروع الاستيطاني الأيديولوجي الذي يترأسه سموتريتش في الضفة الغربية. إذن هو مشروع مركزي أساسي يهدف إلى عمليا تقويض فرص قيام الدولة الفلسطينية إنهاءها بالمرة، حتى على قاعدة تهجير الشعب الفلسطيني. هذا ما زال حلم يدغدغ كل أرباب المشروع الصهيوني الحديث.
0: في هذا الإطار أيضا أستاذ نهرو، نسأل لماذا أصبحت البؤر الزراعية والرعوية التي أشرت إليها أداة مفضلة لتغيير الواقع الميداني، وهل قدرتها على السيطرة على مساحات واسعة يجعلها أخطر من التوسع الاستيطاني التقليدي؟
1: في الحديث في الإعلام العبري يلفت نظري أحيانا بعض الانتقادات الداخلية في الإعلام عندما يتحدثون عن هذه التي تروج في إسرائيل على أنها كنز استراتيجي لخدمة مشروع تهويد تهويد الضفة، وعمليا سرقت كل الأراضي، تروج بهذه الصيغة في الإعلام الإسرائيلي. لكن هناك في الإعلام الإسرائيلي يقول أن هذه أيضا قد تتحول إلى عبء على الأمن الإسرائيلي. في تقرير لهارتس قبل أسبوع كانوا يتحدثون عن هذه النقطة، وبالتحديد أن كثير من هذه البؤر أو حتى المزارع الاستيطانية وهي بالأعداد قليلة يكون يعني المستوطنين فيها، يضطر الجيش إلى التحرك عند كل حدث أمني فيها أو عند كل اشتباه، وهذا يرهق الجيش الإسرائيلي، لأن الجيش الإسرائيلي المدفوع الآن ب 25 كتيبة في الضفة الغربية يعيد المشهدية التي كانت قبل 7 أكتوبر عندما كانت 23 كتيبة في الضفة الغربية مقابل كتيبتين في على حدود غزة وعدد قليل من الكتائب على حدود لبنان. هذا يعيد الضخ كل الجيش في الضفة، هذا يستنزف الجيش لدرجة أن الجيش يقول أننا لا نستطيع أن نتعامل مع كل حدث أمني، وهناك بعض الأحداث نضطر حتى نصل متأخرين ويقع فيها قتلى في الجانب الإسرائيلي. إذن هي تحولت هذا الانتشار في ظل أن هناك صمت فلسطيني، يعني هذا الصمت الفلسطيني غير مضمون البقاء في إسرائيل، يقولون أن هذا الشعب الفلسطيني لا يمكن، ليس لديه سيناريو أن تفهم سلوكه، ربما في لحظة يتغير كل الاتجاه فجأة، وبالتالي هذا يعني مؤقت شيء زائف، ومن الممكن أن تتحول فعلا هذه البؤرة الاستيطانية التي انتشرت بشكل جنوني وفق أهواء شخصية لبعض القيادات المشروع الاستيطاني، ممكن أن تتحول إلى عبء على الجيش الإسرائيلي، وهو الجيش الإسرائيلي يعيشها. الجيش الإسرائيلي يطلق إشارات حمراء وهو يحذر من أن السبب الرئيسي لتفجر أي انتفاضة في الضفة أو أي حتى عمل عسكري أو حتى عمل شعبي ليس الأوضاع الاقتصادية وليس انتهاكات الجيش اليومية، وإنما انتهاكات المستوطنين التي باتت تدفع وتدخل إلى البيوت الفلسطينية وكل بيت فلسطيني.
0: بالعودة إلى ما جاء في جريدة الأخبار، إلى أي حد يعكس نقل الصلاحيات إلى أطر مدنية خاضعة لسموتريتش انتقالا من صيغة الاحتلال المؤقت وفق أوسلو إلى ضم فعلي بلا إعلان رسمي؟
1: مليا الضم قطع شوط كبير أخت علاء، يعني نكون واقعيين، الأمور تأخذ شكل فقط الإعلان يكفي. هناك عندما نلاحظ أن وزير جيش الاحتلال كاتس عندما حاول وقال أن الشرطة ستستلم أراضي الضفة الغربية، الشرطة الإسرائيلية كجهاز أمني مدني وليس الجيش الإسرائيلي كما هو معلوم، هذا خطير جدا لناحية أن إسرائيل ستتعامل مع الضفة الغربية على أنها أراضي إسرائيلية، وسينطبق على الفلسطينيين كل القانون الإسرائيلي من ناحية السلب والنهب والسرقة، وليس من ناحية حقوق وغيرها، وليس من ناحية تحمل الحاجات السكانية للفلسطينيين. هذا بالضبط ما يسير عليه سموتريتش. سموتريتش دخل بالمناسبة، هو لديه حقيبة داخل وزارة الجيش الإسرائيلي معنية بالتسلسل أو بالإدارة المدنية التي هي في النهاية تتابع وتشرف على شؤون المواطنين الفلسطينيين كصفة أن هؤلاء مواطنين تحت الاحتلال في بعض من المناطق. سموتريتش غير دور الجيش في هذه الوزارة في الإدارة المدنية، أنهى دور الحاكم العسكري، فرغه موجود كشكل، لكن أطلق الإدارة للإدارات الرئيسية لأراضي الضفة الغربية لمجموعة من المستوطنين، وهم من غلاة المستوطنين، يعني ليسوا من المستوطنين الذين يعني ممكن أن يكون لديهم رؤية طرف واقترف ومحاولة المفاضلة بين المصالح العامة، لا، هم من المجموعة المسيحانية المتشددة. هذا بالضبط سلم هذه الملفات سموتريتش لهذه الجماعة، وهذا بالضبط ما يصير في الضفة الغربية الآن. إذن هو يريد عمليا أن ينفي صفة، حتى يعني لا يوجد مناطق A ولا B. لذلك أختي الكريمة عندما نشاهد أن المستوطنين يقولون ويحذرون من انقلاب البنادق كما يقولونها، هو عمليا انقلاب البنادق المقصود فيه أن تتحول بنادق السلطة إلى الناحية الإسرائيلية وهناك اشتباكات وغيره، هذا سيناريو يحذرون منه. هم يمهدون الأرضية للاحتلال ولإدامة المشروع الاستيطاني سواء في مناطق ألف أو حتى في مناطق باء أو حتى في مناطق ألف، هذا بالضبط ما يمهدون ويؤسسون لهذه المعركة على قاعدة أننا نريد أن نلم بعض الأسلحة التي تستخدم بالأسلحة، يعني الأسلحة الموجودة في الأجهزة الأمنية الفلسطينية هي أسلحة خفيفة لا ترتقي إلى مستوى المواجهة مع الجيش مع المشروع الصهيوني بشكل كامل، لكن هم حتى هذه يؤسسون لها ويعملون عليها.
0: سؤال أخير في هذا الملف لو سمحت أستاذ نهرو، كيف نفهم قرار إزالة نحو 100 بؤرة تحت الضغط الأمريكي فيما تستمر شرعنة بؤر أخرى وتوسيع المستوطنات، مناورة ظرفية أم فعلا هناك خلاف حقيقي داخل اليمين بشكل عام؟
1: أولا نتنياهو لن يفكك مستوطنة في ظرف انتخابي، لا بؤرة استيطانية ولا خيمة استيطانية. نتنياهو يتحدث ويبيع ذلك. ما هو نتنياهو عمليا لازم نفهم أن نتنياهو لديه دائما لغتين، بالإنجليزي يتحدث شيء وبالعبري يتحدث شيء مختلف كليا، وهذا ليس كلامي، هذا كلام الإعلام الإسرائيلي. بالتالي أي صيغتين ممكن أن تصدقي. المهم أن هذا جزء من لعبة علاقات عامة، محاولة لامتصاص الضغوطات العالمية التي باتت ترى في المشروع الصهيوني. تكشع المشروع الصهيوني بالمناسبة، يعني هي ليست يعني ترى بأن هذا الجنون سيؤدي إلى إلى إلى كارثة على المشروع نفسه. بالتالي حتى الإخلاء، يتم إخلاء بعض الخيام، بعض الخيام تخلى بالنهار وتصور وبالليل يعود المستوطنون، يعود ويقيمونها وينشؤونها ولا يوجد أي إخلاء. وهذه يعني لعبة من لعيب نتنياهو لامتصاص الرأي العام الدولي والغضب العالمي. لكن حتى لو أراد نتنياهو لن يكون ذلك في ظرف انتخابي، لأن الجمهور الانتخابي لنتنياهو بالأساس هو قادم من هذه المزارع الاستيطانية وحتى البؤر الاستيطانية.
0: في الشأن الإيراني، يكتب موقع إسرائيل نت: نكشف كل ما حاول ترامب إخفاءه، أبعاد الإخفاق الأمريكي الذريع في الحرب على إيران. يؤكد أول تقرير رسمي للبنتاغون ما أنكرته الإدارة طوال أشهر من نقص بالذخيرة واختناقات في سلاسل الإمداد. بلغت التكلفة المباشرة نحو 33 مليارا و400 مليون دولار. أما المشكلة الاستراتيجية الأخطر هي أن الولايات المتحدة استهلكت ذخائر متطورة بوتيرة تجد الصناعات صعوبة في تعويضها، وهذه المخزونات ليست مطلوبة للشرق الأوسط فحسب، بل للدفاع عن الحلفاء ولردع الصين أيضا. والآن أضيفت مرحلة أشد خطرا بكثير، فقد بدأ الحوثيون حربا جديدة. والتعبير للموقع على السعودية بالتزامن مع تعزيز سيطرتهم وقدرتهم على التهديد في منطقة باب المندب وتهديد الاقتصاد العالمي. أستاذ نهرو، إلى ماذا يكشف اعتراف البنتاغون بنقص الذخائر واختناقات الإنتاج؟ ماذا يكشف عن حدود القوة الأمريكية في حرب استنزاف طويلة مع إيران يعيش العالم مفاعيلها لليوم؟
1: يعني أنا أميل أكثر لعدم التصديق أن سر عسكري من هالنوع ممكن أن تفرج عنه أمريكا متعلق بقضايا النقص في الأسلحة والذخائر. ربما الموضوع لا يتعلق فقط بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، يتعلق الأمر بالصين، يتعلق بروسيا، بمجموعة من ممن يشخصون حالة الضعف الأمريكية وينتظرون أيضا دورهم في أن يسددوا بعض الإنجازات على صالح هذه على حساب هذه الإمبراطورية التي تتداعى، يعني لنكون واقعيين. لكن عمليا في حتى في إسرائيل بدأوا يتحدثوا عن النقص، بدأوا يتحدثون عن حرب استنزاف طويلة. هذا يبدو أنه مقدمة لتغيير النهج في أمريكا. يعني أحيانا البعض يقرأ أن أمريكا ربما تذهب أو تحاول أن تنزل عن شجرة التصعيد التي استمرت ورفقتها خلال العامين الماضيين، ويبحثون عن مخرج لإخراج الحجر الذي ألقاه ترامب في البئر.
0: طب هل يدع تزامن الضغط في هرمز وباب المندب واشنطن أمام معضلة توزيع القدرات بين مواجهة إيران، حماية الحلفاء وحماية خطوط الطاقة العالمية؟ يعني حتى ولو لم نكن نصدق ما جاء في هذا التقرير، ولكن هناك نوع من تعدد الجبهات التي توظف فيها القدرات العسكرية الأمريكية.
1: نعم، أنا لا أختلف معك ست لا، وربما ألتقي كثيرا بأن أمريكا اليوم تخوض معركة لا إجماع عليها. هذه النقطة المركزية. هناك في أمريكا وفي استطلاعات الرأي الأخيرة أشاروا إلى أن هذه الحرب تفتقد إلى الشرعية الأمريكية وليس الشرعية الدولية، إلى حالة التأييد الشعبي، وينظرون إلى أن ترامب قد غرر به من قبل نتنياهو الذي باعه وهما وسيناريو متخيل بأن الجمهورية الإسلامية ستسقط خلال ساعات أو ست أيام كأقصى تقدير. وبالتالي ينظر إلى أن الذهاب إلى هرمز، يعني الورطة في هرمز الآن باب المندب، كلها عمليا ورطات وساحات استنزاف تجر فيها أمريكا من ساحة إلى ساحة وهي في حالة ضعف. وترامب الذي حمل شعار أنه يريد أن يخلص الأمريكيين من الحروب ويوقف كل الحروب، فجأة يضعهم في أكبر حرب استنزاف في تاريخ الأمريكيين. هذه قضية حقيقية تؤرق، وهي قضية يفكر حتى أن ترامب عمليا يعني لا يريد أن يقدم أي مساعدة لأي طرف، خشية أن يتورط مجددا مع في اليمن وربما مع ذلك يفتح أيضا إلى ساحات أخرى. المشروع الأمريكي في المنطقة بدأ من حالة وهمية عندما ذهب نتنياهو وغرر بترامب، والموساد قدم تقارير، وكانت الخطة أصلا الموضوع منذ البداية أن ضربة قوية تستهدف رأس النظام مع ضرب المفاصل الأساسية للدولة مع تحريك بعض الميليشيات الموجودة على حدود الدولة الإيرانية، كل ذلك ممكن أن يؤدي إلى إلى سقوط النظام بشكل سريع واهتزازه. هذا عمليا تبخر. الإسرائيلي انكفأ وبقيت أمريكا عالقة، وجدت أمريكا نفسها أنها أمام مضائق كانت بالعادة مفتوحة. الآن أمريكا تطلب يعني من كل الحرب فقط افتحوا هرمز. هذا مؤشر لطبيعة ما يدور الآن على الأرض، ومؤشر خطير يشي بأن فعلا أمريكا عالقة ولا تستطيع لا أن تخرج ولا أن تكمل.
0: الإسرائيلي انكفأ، ولكن كيف يوظف عنوان العدوان على إيران في الحملات الانتخابية الإسرائيلية اليوم بين من يطالب أو يعد بحسم سريع لهذه الحرب وبين من يسوق لإنجازات حققها خلال العدوان؟
1: انكفأ مؤقتا، ألا يعني نكون واقعين، هو يعني يذهب ويعود، في النهاية هو المركزي وهو عامل التوتير الرئيسي.
0: صحيح.
1: لاحظ أن نتنياهو يتحدث في كل مناسبة، حتى عندما كان بسوريا قبل يومين تحدث بصريح العبارة وقال ما زلنا يعني هناك مهمة لم ننجزها في إيران. نتنياهو يلمح بذلك من خلال هذا الحديث. أولا هو يريد أن يصور نفسه أنه هو الوحيد القادر أن يقود حملات عسكرية ضد إيران. ثانيا هو يلمح لما هو أخطر، نتنياهو ربما يذهب إلى تصعيد ضد إيران في الفترة القادمة القريبة، لأنه عمليا كل حظوظه الانتخابية يعني متراجعة ويبحث عن فرصة عمليا لإعادة الحرب من أجل أن ينسحب أن يعطل العملية الانتخابية. الأجواء والتصعيد ينظر إلى أن ذلك جزء من سيناريو المراوغة الذي قد يلجأ إليه نتنياهو إذا لم يضمن فرصه، لكن عمليا هو بحاجة إلى الموافقة الأمريكية لنكون واقعين، وحاجة أيضا إلى رأي رئيس هيئة الأركان الذي بإمكانه أن يقدم تشخيص حقيقي لقوة الجيش الإسرائيلي وفرص الجيش الإسرائيلي أن يذهب فعلا إلى تصعيد في هذه المرحلة. ربما يضمن نتنياهو بركة الجيش الإسرائيلي، لكن هناك حالة استفهام مع القضية مع واشنطن. لذلك نتنياهو يستخدم هذه الورقة كإنجاز مع إبقاء الباب مفتوح من أجل أن يعني يستفيد من الورقة مرة أخرى في عمليا تعطيل الحياة الانتخابية والذهاب نحو عملية تأجيل الانتخابات ليبقى أطول فترة ممكنة على كرسي الحكم، ويراهن على أنه سيغير الواقع وهو يعني فترة حكومة تسيير أعمال.
0: هذا التصعيد قد يكون ضد إيران فقط أم أيضا لبنان أو حتى في غزة والضفة الغربية؟
1: بالنسبة للبنان والضفة الغربية هي لا تعطل الانتخابات بالمناسبة. وأريد أن أشير إلى شيء ست لا، أن حتى كل التصعيد الذي يعني ممكن أن يكون موجود في هذه الفترة لن يسعف نتنياهو بتحسين ظروفه الانتخابية بمعنى كسب الأصوات. وهنا أريد أن أردك إلى أن أكبر إنجاز يتحدث عنه الإسرائيليين، وهذا الإنجاز يعني بين قوسين، هو عملية اغتيال سماحة الشيخ حسن نصر الله. هذا الإنجاز غدات هذا الإنجاز وعملية البيجرز وفق المفهوم الإسرائيلي ذهبوا إلى استطلاعات رأي لم يتجاوز نتنياهو 30 مقعد. لو كان أي رئيس حكومة إسرائيلي شخص غير نتنياهو لتجاوز ربما 50، لأن هذا يعتبر شيء خيالي، يعني لم يكن أحد في إسرائيل يتوقع أن يصل إلى هذه المرحلة، وبالتالي كانت توقعات أن يصل فوق 40 وربما يلامس 50. لكن نتنياهو في أحسن الأسوأ من الإنجازات التكتيكية العسكرية لم يصل إلى 30. لذلك ما الذي سيقدمه نتنياهو من إنجاز عسكري جديد؟ لن يقدم شيء. إذن الحرب تعني بالنسبة لنتنياهو الآن تعطيل إجراء الانتخابات، تعني تأجيل الانتخابات. هل الساحة اللبنانية قادرة أن تؤجل الانتخابات؟ ربما لا. هل الضفة الغربية قادرة أن تؤجل الانتخابات؟ ربما لا. ما المطلوب لتأجيل الانتخابات؟ مطلوب حالة طوارئ، حالة طوارئ تشل البلاد بشكل كامل، من خلالها يتم عمليا استحالة وتعذر أن يكون هناك حملات انتخابية، أن يكون هناك مهرجانات انتخابية، أن يكون هناك شكل طبيعي للحياة، وبالتالي يتطلب الأمر عمليا تأجيل الحالة لانتظار يعني ربما نتنياهو عندما يؤجل سيكون هنا يعني وكأنه حالة وطنية على حساب الحالة الانتخابية والديمقراطية، ويرى هذا مبرر كافي. البعض يرى سيناريو يعني ليس مرجح، لكن هو سيناريو مطروح، خاصة وأن المعارضة الإسرائيلية هي معارضة ضعيفة، ثبت أنها لا تستطيع أن تقف وجه نتنياهو، والأهم أن المطلوب لتأجيل الانتخابات هو تقديرات أمنية سرية، وكل المستوى الأمني الموجود في إسرائيل عمليا نتنياهو استطاع أن يغيره من عمليا رئيس الموساد، رئيس الشباك، رئيس شعبة الاستخبارات أمان، أو حتى رئيس هيئة الأركان وصولا إلى وزير جيش الاحتلال.
0: كيف لذلك أن يتعارض أو يلتقي مع مصالح ترامب الانتخابية أيضا؟
1: ترامب ربما يريد أن يهدئ الأمور، لديه انتخابات نصفية، يرى أن هناك مؤشرات خسارة، أيضا المستوى العسكري الأمريكي ربما

0: نقلا عن قناة الميادين الفضائية تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في منطقة القلمون في اليوم السادس من الشهر الرابع من عام 1990.
2: الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله القائل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لقد بين سبحانه وتعالى مهمة القرآن والغاية التي من أجلها أنزل الله تعالى القرآن، فالقرآن هداية الله تعالى للبشرية، فيه هداية بينة تفرق بين الحق والباطل، فرقان تستطيع أن ترى من خلاله الفوارق الكبرى بين الأشياء وبين الرجال والمعتقدات. القرآن بين لك عقائد الكفر التي أضلت البشرية قرونا متطاولة، حتى يتجنب المسلمون اعتقاد الباطل الذي ملأ الأرض فسادا عبر التاريخ كله، الفساد الذي تجلى في صور الجاهلية الشتى التي أسجدت الإنسان في بعض الأحيان للحجر، أو جعلته مستعبدا لحيوان يظهر له الخضوع والركوع، أو يظهر الخضوع لإنسان جبار متكبر، أو يتوسم في ملك أو نبي صورة الإله فيسجد للملك أو للنبي. إن القرآن قد بين أن الذين عبدوا المسيح قد كفروا بالله وبوحدانية الله، كما أن الذين عبدوا اللات والعزى كانوا مخطئين وضالين، لأنهم عبدوا وسجدوا لأصنام لا تضر ولا تنفع. وقد رسم القرآن لهذه العقائد صورا شتى تجلت من خلال القصص القرآني والسرد الذي كان يبين ويعرض أمام المسلمين ما فعل فرعون بمصر، وكيف قال بكل ثقة بنفسه: أنا ربكم الأعلى. أمام أناس لا ثقة لهم بعقولهم ولا ثقة لهم بأنفسهم، لذلك قبلوا أن يكون فرعون ربا وإلها كما قبل المسلمون اليوم أن يكون الكافر سيدا وإلها عليهم. لقد رسم الكفر في التاريخ كله طريقا مغايرا لطريق الأنبياء، فكان الأنبياء دائما رموز التحدي للإنسان المتجبر والإنسان الذي يريد أن يسلب الإنسان إرادته وأن يأخذ مكان الله في الحياة، وهو ليس بخالق ولا برازق ولا بمحي ولا بمميت، فكيف يعبد الناس إلها لا يستطيع أن يدفع الضر عن نفسه ولا أن يجلب الخير لها؟ لقد قال إبراهيم يوما لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فماذا كان رد الأب المشرك؟ كان رده رد الجاهل الذي يرد على المنطق السليم، المنطق الذي يخاطب العقل، الإنسان الذي يكرم نفسه. يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ كان رد الجاهلية: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. هذا هو رد الكفر اليوم. كلما قام المسلمون يطالبون بتطبيق شريعة الإسلام من أجل الانتهاء من الخضوع للإنسان الظالم، قام الرجم بطرق العصر الحديث، الرجم لا بالحجارة، الرجم بالمدافع والصواريخ والقذائف التي تبيد الحياة لتسكت صوت الحق. لذلك جاء القرآن ليحمل المسلمين جميعا أمانة آخر رسالة تبقي على قيمة الإنسان وعلى عقل الإنسان وعلى سلامة الإنسان، لتخلصه من إنسان تأله وتكبر وتجبر وقال أنا أحيي وأميت، كما قالها نمرود في العراق في وجه إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام. من أجل هذا نزل القرآن. يا أمة القرآن، نزل القرآن فرقانا لتفرقوا بالقرآن بين الله وبين الآلهة المزعومة التي لا ترضى منكم إلا أن تكونوا مطايا بزعامات دولية أو إقليمية تعاملكم معاملة الرقيق، تسومكم سوم العبيد وتسوسكم بالعصا لا بالعدل الإلهي ولا بالأخوة الإيمانية بل ولا بالأخوة الإنسانية، وأصبح حكام العرب أصبحوا سدنة الكفر في العالم، يخدمون كل إله عالمي ويسبحون بحمده ويسجدون لمقرراتك، ولو كانت كل المقررات تصب في إهانة الإنسانية وتصب في مصلحة الطغيان مكان العدل الذي أراد الله تعالى أن نحكم حياتنا به. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لا لنجوع ونعطش فحسب. كثير منا يصوم رمضان ويظن بأنه قد أتى على كل ما يريد الله تعالى ويفترض عليه. إن الصوم هو تعبير عن الشكر لله الذي أنزل القرآن في رمضان، لا ليعبد الله تعالى في رمضان فحسب، ولكن ليعبد الله تعالى في كل الحياة، في كل ساعة من ساعاتها، وفي كل سنة من سنوات حياتنا، لا من

كتب كل صلاة. وفي الحديث: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي الحديث: رب قائم ليس له من قيامه إلا التعب، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. يقول: ألا لعنة الله على الظالمين وهو ظالم، يقول: ألا لعنة الله على الكاذبين وهو كذاب. لذلك لا يؤخذ القرآن على أنه كتاب للتبرك بتلاوة آياته، ولكن القرآن يؤخذ على أنه فرقان يفرق في الحياة بين الخير والشر، بين ما يصلح وما يفسد، فهو منهاج الله، ولكل جعلنا شرعة ومنهاجا. إنه منهاج الله المخالف لمنهاج الإنسان، لأن الإنسان لا يحق له ولا يحل له أن يضع لنفسه منهاجا، لأن منهاجه سيخالف مصالح بقية الناس، لأنه سيراعي في منهاجه مصالحه. ولكن الله تعالى لا يراعي في منهاجه مصالح أحد، إن الله تعالى يراعي في منهاجه مصلحة الإنسانية كلها، التي يجب أن تدور كلها في طاعة الله، فتحرم ما حرم الله وتحل ما أحل الله، لأن الله تعالى لم يحرم نافعا ولم يحلل مضرا، سواء في المجال العقائدي أو في المجال التعبدي أو في المجال التعاملي الاجتماعي أو في المجال التربوي الذي يصيغ الإنسان صياغة قرآنية يحكم فيها على نفسه كما يحكم على غيره، لأنه يتعلم العدل، وأن العدل يبدأ بالنفس ثم بالآخرين. أما الذين يقرؤون القرآن قراءة سطحية، قراءة لغة عربية لا قراءة وحي إلهي، هؤلاء لا يمكن أن يصنعوا مجتمعا يصوغه القرآن على عين الله تعالى. لذلك كان القرآن كتاب التغيير في عصر النبوة، كان كتاب التغيير من الداخل والخارج، من داخل الإنسان عندما آمن بأنه خليقة الله وخليفة الله في الأرض، وأن خليفة الله في الأرض يطبق عدالة الله بين العباد، وأنه خليقة الله يجب أن يخضع لهذا الخالق الذي وهبه الحياة ووهبه المشاعر ووهبه العقل والتفكير وكرمه وفضله على كثير ممن خلق. لذلك صنع العرب أو صنع القرآن من العرب الذين كانوا يسجدون لآلهة التمر التي كانوا يأكلونها إذا جاعوا، صنع من عباد الوثن قادة للأمم وسادة للشعوب، سادوا بالقرآن بكلمة الله لا بكلمة شامير وبوش وكلمة أنظمة العرب التي تحارب الإسلام لتصالح إسرائيل ولتصالح الإدارة الأمريكية التي تقرر ما تريد
لا معقب.

0: قبل الفيتو الأمريكي الذي يقول كما كان يقول فرعون: أنا ربكم الأعلى، لا مبدل لحكمي ولا معقب على حكمي، ويخضع العالم ويخضع المسلمون، ولو خضعت الدنيا كلها وأبى المسلمون لكان الأمر هينا، ولكن المسلمين أول الراكعين، المسلمون أول الراكعين لإرادة الاستكبار العالمي والجبروت الأمريكي والتآمر السوفيتي الذي يفتح باب الهجرة لليهود على مصراعيه، وهو الذي كان يسمي نفسه صديق الشعوب الفقيرة والكادحة والمستضعفة، فإذا بالسوفييت يكشفون عن وجه كالح وأنهم لا يقلون خبثا عن الأمريكان، وأن المسلمين اليوم لا يقلون بلاهة عن الجاهلية التي كانت تسجد في مصر لفرعون وفي مكة للات والعزى ومنات، والتي كانت تعبد نمرود العراق وتسجد بين يديه. إن مهمة المسلمين في الحياة أن ينقذوا أنفسهم وأن ينقذوا الإنسانية، لا أن يحلوا مشاكل المارونية والصهيونية. فقد تحول العرب، كل العرب بكل أنظمتهم، إلى خدم للصهيونية. جيوشهم تضرب نطاقا أمنيا حول إسرائيل حتى لا يتسلل عنصر من الأردن ليؤذي اليهود في فلسطين، وحتى لا يتسلل مجاهد من مصر فتقضي عليه القوات المصرية قبل أن يصل إلى إسرائيل. أصبحت مهمة الأنظمة العربية حماية اليهود المغضوب عليهم الذين قتلوا الأنبياء وقتلوا الذين يأمرون الناس بالقسط، بدلا من أن يكونوا الدعاة إلى الحق وإرجاع الحق إلى نصابه وإرجاع الشعب الفلسطيني إلى موطنه والتخلص من الغطرسة الصليبية العالمية والغطرسة من الصهيونية التي يسعى كل العرب من أجل الاعتراف بدولة إسرائيل على أرض فلسطين دولة ذات حدود وسيادة، في حين أن الإسلام لم يبالي بكل الطواغيت، لم يبالي بكسرى ولا بقيصر ولا بالجاهلية ولا بالخطوط الحمر التي كان قد خطط لها كسرى وقيصر. المسلمون اليوم يراعون المقررات الدولية، والمقررات الدولية ليست إلا مقررات استعمارية تفرض على المسلمين أن يذلوا وأن يهونوا وأن يستسلموا، وتعمل على أن تقيم لإسرائيل دولة من النيل إلى الفرات. وكل الأنظمة التي تجتمع اليوم، لجنتها الثلاثية في الرباط، تبحث كيف تحل مشكلة المارونية المختصمة في الشرقية. أما عندما كانت تحرق بيروت الغربية ويحرق لبنان المسلم، فما رأينا للجنة الثلاثية صوتا ولا حسة ولا مسعا. إن شرف العرب أن النبي عربي بعث فيه، وأن الله تعالى أنزل بلغتهم القرآن ليكونوا أمناء على هذا القرآن وعلى هذا الدين، لا ليحكموا به حياتهم فحسب، ولكن ليحكموا به العالم. فما بال القرآن في شهر القرآن وفي كل الأيام وراء ظهور المسلمين، وراء ظهور حكامهم، وراء ظهور المصلين، لا يطبقون شريعته في حياتهم، لا في أنظمة حكمهم، ولا في علاقاتهم الداخلية حتى داخل البيوت والمساجد. فترى الصخب والضجيج داخل أبناء الأمة الواحدة، كل ذلك لأن القرآن لم يعد فرقانا في حياة المسلمين، بل لأن القرآن أصبح يتلى للتبرك فقط لا للتطبيق والعمل بشرائعه. إن شهر رمضان شهر يعود كل سنة ليذكرنا بالقرآن، وأنه قد نزل في هذا الشهر كتاب الله الذي هو آخر الكتب، ونبي القرآن هو خاتم الأنبياء، حتى يقول الله تعالى لنا: فهل بعد الحق إلا الضلال؟ هل بعد القرآن إلا الخرافة والوثنية والضلال؟ ليكن رمضان والقرآن مذكرا أمة محمد صلى الله عليه وسلم بوجوب إعلان القرآن دستورا للمسلمين في العالم، لتنادي الأمة كما تنادي بوجوب تخفيض الأسعار ومد خطوط المياه والكهرباء بنفس الهمة وبنفس الهم، أن يكون القرآن شريان الحرية، شريان التحرر والتحرير المطلب الأول، لأن بالقرآن يمكن بالحياة أن تسير منتظمة، وبغير القرآن ستبقى حياتنا ضنكا ومرضا وشقاء. لأن الله تعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ليعلن المسلمون في كل مكان بالكلمة لا بالسيف ولا بالمدفع أننا لا نرتضي غير الإسلام، حتى يهيئوا جماهيرهم وأجيالهم ونساءهم ورجالهم للتغيير، لأن التغيير لا يبدأ من الخارج قبل أن يبدأ من الداخل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. العملية تبدأ من داخل النفوس التي يجب أن تتحرر من الخضوع للوثنية وللصنمية. عند ذلك سيتغير كل شيء، أقول بطرفة عين، أقول بلمحة بصر من التاريخ. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. إن العلم بالكتاب يغير المعادلات بطرفة عين. ولكن ماذا أفعل بأمة لا تؤمن بالقرآن وهي تقرأ القرآن، ولا تطبق شرائع القرآن على الأحياء وهي تقرأه على الجنائز والأموات؟ من هنا ماتت روح القرآن في نفوسنا، فماتت قلوبنا. وعندما تسقى قلوبنا من ينبوع الوحي الإلهي، من ينبوع الوحي السماوي، عندها تحيا القلوب. والله تعالى يلفت نظرنا إلى الحياة فيقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. اللهم أحينا بالقرآن أمة مسلمة لك، واجعل المسلمين جميعا أمة واحدة تسجد لك دون
1: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في منطقة القلمون في اليوم السادس من الشهر الرابع من عام 1990.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة، وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: مرحى مرحى يا أصدقائي، أنتم دائما في الموعد. أعلم أنكم متعطشون لسماع قصة اليوم وأن تستفيدوا من حكمتها. لحظات قليلة وسنبدأ قصتنا. ها هي. جاءت الشريعة الإسلامية باليسر والتيسير، ولم تأتي بالشدة والتعسير، بل هو التوسط والاعتدال. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله العظيم. وحديثنا اليوم فيه الدلالة والتأكيد على هذا المبدأ الإسلامي الحنيف. انظروا إلى أمر هؤلاء الرجال.
2: أشعر بالتقصير والتخاذل في ديني كلما أسندت رأسي ليلا لأنام، وهذا الإحساس يقتلني ويذهب النوم من عيني.
3: هون على نفسك يا رجل، فلست وحدك الذي يلوم نفسه ولا يستطيع النوم. فأنا أحترق خجلا من الله كلما تذكرت يوم ألقاه.
4: لا تزال الفرصة أمامنا لننجو بأنفسنا قبل أن نهلك.
3: ها؟ كيف؟
4: أخبرنا أثابك الله. نذهب إلى أمهات المؤمنين ليخبرونا عن شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلم منهن أمر رسولنا في العبادة والتقرب من الله بالنوافل في بيته، فنسير على نهجه وخطاه.
3: أصبت يا أخي، إنا إن شاء الله لفاعلون.
4: إذن هيا هيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها.
5: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟
6: وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
7: أما أنا فأصلي الليل أبدا،
3: وأنا أصوم الظهر ولا أفطر،
4: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا.
1: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظهر في العالم الإسلامي وداخل المجتمعات المسلمة أناس يلتزمون بالمغالاة ويتمسكون بالتجديد، كما ظهر فئة أخرى يأخذون جانب التقصير والتهاون. سبحانه وتعالى خلق الإنسان ويعلم طبيعته وتكوينه وفطرته، وأودع فيه الميول والغرائز، وأرسل الرسل لبيان القواعد والضوابط التي تحيط بمكونات الإنسان الفطرية والاجتماعية والبيئية والنفسية لتوجيهها في المسار الصحيح.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. ومما يرشد إليه الحديث أن الغضب المذموم كالانتقام للنفس يطلب من المسلم أن يعالجه ويبتعد عن أسبابه، كما أن في الحديث بيانا لحرص المسلم على النصيحة والتعرف على وجوه الخير والاستزادة من العلم النافع والموعظة الحسنة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. إن الأشياء والحوادث التي تجري في الحياة قابلة لأن ترى بطرق مختلفة وأن ينظر إليها من زوايا مختلفة، وبالتالي فإن في الإمكان أن نفسرها تفسيرات مختلفة. حين تقع مصيبة فإن المرء قد ينظر إليها على أنها كارثة عظيمة لا تطاق، وبأن حياته قد انتهت معها، ويمكن أن ينظر إليها نظرة أخرى، يقول هذه الكارثة وقع مثلها لغيري في كثير من الأحيان، ولكنهم لم ينتهوا وعاشوا، وأنا أيضا أستطيع أن أعيش بعدها. يستطيع أن يقول إن المصيبة تكون كبيرة ثم تصغر. وفي هذا الإطار كان عمر رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب، كان يقول: ما أصبت بمصيبة إلا تذكرت ثلاثة أمور: تذكرت ثواب الله تعالى عليها، وحمدت الله عز وجل أنها لم تكن في ديني، وحمدته أن لم تكن أكبر مما وقعت، لأنه ما من مصيبة إلا وقد يكون هناك ما هو أكبر منها. وفي هذا السياق يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إذن حين ننال نعمة فلنفرح بهذه النعمة، ولكن لنتذكر أن النعم هي موضع امتحان وابتلاء ليرى الله عز وجل منا كيف نتعامل معها. وحين أيضا نقع في كرب وفي شدة وفي بلاء فلنتذكر أيضا أن هذا أمر عارض، وستنتهي مشاعر الضيق في فرصة وفي وقت ليس بالبعيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعاد مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة بين قلوب الأنصار وقلب الحاخام. استقبل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه زهاء 500 من الأنصار فحفوهما بالسلاح وقالوا انطلقا آمنين مطاعين. فانطلقا في الطرقات حيث كانت الأيدي تمتد للزمام، كانت العيون تحاول الارتواء منه صلى الله عليه وسلم فتزداد عطشا له. يتواصل الركض والهتاف وينتشر الأطفال والخدم في الطرقات ينادون حبيبهم: يا محمد يا رسول الله، يا محمد يا رسول الله. ويلتفت أحد الأطفال فيرى الفتيات المراهقات وإشاراتهن على أسطح المنازل فيقول: إن العواتق لفوق البيوت يتراءين. يقولن: أيهم هو؟ أيهم هو؟ فما رأينا منظرا شبيها به يومئذ. ثم يقول: شهدت يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فلم أر يوما أحسن ولا أضوأ منه. ويسيل موكب النور حتى يفيض على حي بني النجار، وفي الحي فتيات يضربن بدفوفهن ويتغنين ويقولن: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. وفي ذلك الجوار يتوقف صلى الله عليه وسلم فيقول لأخواله: أي بيوت أهلنا أقرب؟ فيتقدم أنصاري سخي يقال له أبو أيوب، يتقدم والسعادة تغمره فيقول: أنا يا نبي الله. ثم يشير أبو أيوب بيده فيقول: هذه داري وهذا بابي. فيقول صلى الله عليه وسلم: فانطلق فهيئ لنا مقيلا. كان عليه السلام حديث المدينة، وصل خبره إلى مسامع حاخام يهودي مطلع ومتواضع، كان منشغلا بالاختراف لأهله، فارتاع للخبر وانخرط مسرعا وانطلق مذهولا. ومن ذهوله أنه ركض وهو يحمل الوعاء الذي كان معه دون أن يشعر. ولما وصل إلى حي بني النجار وجد المكان مزينا بالقلوب تحفه صلى الله عليه وسلم. هدأت خطوات الحاخام وتقدم رويدا رويدا يحدق يتفرس في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال في نفسه: هذا ليس بوجه كذاب. ثم تأكدت فراسته عندما أخذت عقله وقلبه أول خطبة خطبها صلى الله عليه وسلم، كلمات راقية تسفر عن نبي وقائد جاء رحمة وألفة للعائلة وللمجتمع والوطن، وقبل ذلك إخلاصا لله، حين قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. قائد أول كلماته لشعبه: سلام في الشوارع والبيوت والديار، ورحمة بالمساكين. لم يعد الحاخام يملك قلبه، وهو يرى أبا أيوب يأخذ نبي الله لبيته، فتلفت وانتظر، فلما خلى المكان من يهود لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولما سلم عليه رجاه أن يخبئه عنده حتى لا يراه يهود.
2: في ظلال السيرة. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
3: صلاة الظهر. تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس وطن

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رضينا بالله ربًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن كتابًا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قرآن يتلى.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواننا الكرام، دائما يجب علينا أن نفرق إن كان الخبر الذي أتانا هو من ربنا جل جلاله ومن نبينا صلى الله عليه وسلم، أو جاءنا هذا الخبر من غيرهما. فلما يأتي الأمر من الله أو يأتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب علينا الإيمان والتسليم القاطع، وإلا نقول يمكن، لعله، يمكن في خطأ. ما في خطأ عند الله، ما في خطأ، وعند النبي صلى الله عليه وسلم ما في خطأ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. من جملة ذلك ما أخرجه البخاري عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي اشتكى بطنه، يعني بطن فيها ألم. فقال له صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا، يعني دله على دواء سماه القرآن العظيم فيه شفاء للناس. فذهب فسقاه، فعاد فقال ما زال بطنه يؤلمه، فقال له صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. فذهب فسقاه وعاد فقال: اسقه عسلا ثلاث مرات. ثم عاد بعد ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه عسلا فبرئ. سقاه في الأولى وفي الثانية وفي الثالثة، وفي روايات: إن أخي استطلق بطنه، يعني صار عنده إسهال. فلما سقاه عسلا بدأ العسل ينظف البطن من ما فيه من بقايا الطعام غير الصالح. فلما رأى أن العسل يزيد الإسهال، ظن بأن العسل زاد الإسهال، هو في الحقيقة كان ينظف البطن. فلذلك في بعض الروايات قال: لم يزده العسل إلا استطلاقا، يعني العسل جعل له بطنه يمشي بزيادة. فقال له صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه فبرئ. إذن هكذا علينا أن نتلقى الأوامر الإلهية، وألا نقول يعني يمكن في وجهة نظر. في كلام الله ما في وجهة نظر، في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما في هناك وجهة نظر، في كلام غيرهما ممكن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة حنين، وربنا سبحانه وتعالى أراد أن يؤدب بعض الصحابة الكرام الذين قال بعضهم لما رأوا كثرة المسلمين: لن نغلب اليوم من قلة. فأراد الله عز وجل أن يؤدبهم، فقال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. فلما أحاط المشركون بالمسلمين وبالنبي صلى الله عليه وسلم، نزل عن بغلته عليه الصلاة والسلام ولم يختبئ، بل رفع صوته وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لا كذب، يعني أنا نبي من عند الله حقا، لم أكذب عليكم لما قلت أنا نبي، إن الله ناصري وعدني أن ينصرني سبحانه وتعالى، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لذلك هكذا حال المؤمن الصادق مع الله عز وجل، عندما يرى أن الواقع يخالف ما أخبر به ربه يثق بوعد ربه، ولو خالف الواقع ما وعد به الله، ثقة بوعد الله عز وجل. اللهم اجعلنا مصدقين بكل أوامرك وأوامر رسولك، إنك يا ربي على ما تشاء قدير. والسلام عليكم ورحمة

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تابع أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد، في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير، من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10 صباحا، السبت عند الساعة 2 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
3: منهاجنا دعوة،
4: دعوة إبراهيم،
3: دعوتنا عزة،
5: لا إله إلا الله،
3: عزتنا وحدتنا، معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
6: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة عليه الصلاة والسلام كنز روحاني بيعرفك على ربنا. سيدنا أبو واقد الليثي أحد الصحابة يقول: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر 3 نفر، فجاء أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فجلس، وجلس الآخر من ورائهم، وانطلق الثالث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر هؤلاء النفر؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الذي جاء فجلس فأوى فآواه الله، وأما الذي جلس من ورائكم فاستحيا فاستحيا الله منهم، وأما الذي انطلق أعرض فأعرض الله عنه. رواه البخاري. حديث منتهى الجمال. سيدنا محمد قاعد في الدرس بتاعه صلى الله عليه وسلم، جه 3، واحد لقى مكان فاضي في الحلقة الأولانية، يعني في الصف الأولاني أمام النبي فقعد، وواحد تاني استحيا أنه يعمل زحمة فقعد ورا، واحد تالت بص لقى الدنيا كده مقفلة شوية فمشي. فسيدنا محمد قال إن الأولاني، وده أول كنز، أوى إلى الله فآواه الله. يأوي إلى الله يعني يرتمي بين يدي الله، يقول له: يا رب خد بإيدي وعلمني وفهمني ووصلني ليك وعرفني عليك. فأي إنسان، وده أول كنز، يأوي إلى الله، يرجع إلى الله، يتوب إلى الله، يعرف يقينا إن ربنا هيقبله. وده للنبي وعد بيه صلى الله عليه وسلم، فقال: فأما الأول فأوى إلى الله فآواه الله. اوعى تشك لو تبت أو رجعت لربنا إن ربنا مش هيقبلك، لا هيقبلك، لأنه سبحانه وتعالى التواب. الكنز الثاني، وأما الثاني، فاستحيا فاستحيا الله منهم. سيدنا محمد بيقول لك إن الله جبار السماوات والأرض العظيم الكريم بيستحي منك. طب أنا عايز أعرف علامة تدل إن ربنا بيستحي مني. قال لك العلامة عندك، لو أنت بتستحي من الله يبقى ربنا بيستحي منك. يستحي إنه يعذبك، يستحي إنه يرد دعائك، يستحي إنه يفضحك. تعرف إزاي؟ لما تبص في قلبك تلاقي حياء من الله. الرجل التاني رجع قعد ورا كده حياء من الله: يا رب اقبلني مع هؤلاء الصالحين، فاستحي الله منه. وأما الثالث، ف فأعرض، فأعرض الله عنه. ممكن واحد يكون مننا معرض عن الله؟ عارف سر الإعراض عن الله إيه؟ إيه سبب الإعراض عن الله؟ وده الكنز الثالث، إن ساعات الإنسان بيكون ربنا مظبط له كل حياته، حياته مستقرة، مفيش حاجة ناقصاه، عربيته واقفة تحت البيت، تليفونه في جيبه يوصل بيه لأي حد في العالم، دخله مستقر والحمد لله الناس بتحبه، فكأنه مش محتاج لربنا، فمش هيصلي، فمش هيدعي، فمش هيقول يا رب، فمش هيعمل أعمال صالحة تقربه لربنا، لأنه مفيش حاجة ناقصاه تخليه يرتمي بين يدي الله، مع أنه مش واخد باله أن كل حاجة متظبطة، لأن ربنا قريب منه وجنبه ومش سايبه. ولو في لحظة من اللحظات ربنا بعد عنه ممكن حياته تضيع. عارف لما يكون في جهاز شغال وفجأة تشد الفيشة مات، اتطفى. سيدنا محمد بيقول ده معرض عن الله، علشان كده ساعات كتير النعمة بتبقى سبب إعراض كثير مننا عن ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. يا نهار أبيض، بقى أبعد عن المنعم عشان أكرمني، لأن نسيته، لأني حاسس أن أنا مش محتاج له، مع أن كل ذرة وكل لحظة في حياتي مش ماشية إلا بتوفيق من رب العالمين. فلا تعرض عن ربك، وصدق القائل ابن عطاء الله، ما حجبه عنك إلا شدة قربه منك، عشان هو قريب قوي منك وعمل لك كل حاجة أنت مش حاسس بيه. زي ناس كتير عندها عقوق وعندها سوء أدب مع أهلها، مع أن لحم كتافه من خير أهله. عشان كده كنز النهاردة، يقينا لو أويت إلى الله هيأويك. الكنز التاني، الله بيستحي من العبد الحيي منه سبحانه وتعالى. الكنز التالت، اوعى تكون النعمة سبب في إعراضك عن رب العالمين، وربنا ينجينا وياخد بإيدينا ويحببنا في طريقه، والحمد لله رب العالمين.
6: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: دعاء ورجاء.
2: يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين، يا
3: مال الخائف
1: فرع لأبواب السماء.
2: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
1: وعبر الأثير صحبي.

0: إنها صوت الحق.
1: فغدا نصر يحتفى
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا نصر يحتفى
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز اف ام 105.3 ميجاهرتز اف ام صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميز عبر الأثير.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. عبد الرحمن ابن مهدي، نحن نقرأ في سير الأولياء، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عملهم فتلحق برتبتهم. يا أيها الإخوة، عندما تسمعون الله عز وجل يقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، عندما تسمعون أن الله عز وجل يريدكم أن تكونوا وراء خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عندما تسمعون أن الله يريدكم أن تقتدوا بأبي الأنبياء، معناها الإسلام يريد أن يرفعك يرفعك يرفعك يرفعك لتنافس الملائكة. كان بعض الصالحين يقول أيحسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسبقون إليه في الآخرة كما سبقون إليه في الدنيا؟ والله لنزاحمنهم إليه بالركب. الإسلام يا شباب يريدكم أن تكونوا فوق، وأن تنظروا إلى فوق، وأن تسيروا مسير الكبار جدا، بل تسيروا مسير أشرف الخلق وأفضل الخلق وأكمل الخلق. لذلك لما تسمعون نتحدث عن سير الأولياء، لأنه أنت لازم تصير ولي، يليق بك أن تصير وليا، في منهاج بين يديك يصنعك وليا، لك قدوات كبار. لا يوجد في الدنيا أمة عندها قدوات كبار كأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مئات آلاف، عشرات الآلاف، مئات الآلاف من المحدثين والمفسرين والفقهاء والعلماء والأولياء. مكتبة التراجم في المكتبة الإسلامية من أكبر المكتبات. التراجم هذه مجموعة كتب مؤلفات تتحدث عن تراجم سير الناس الكبار. في عندنا كتب في تراجم الأولياء، ونحن الآن نقرأ صلنا سنتين ثلاثة أربعة في كتاب صفة الصفوة يتحدث عن تراجم الأولياء، وهذا الكتاب مجلدتين، وهو مختصر من كتاب أكبر مؤلف من 9 مجلدات يتحدث عن تراجم أولياء هذه الأمة. وعندنا تراجم للحفاظ، وتراجم للمفسرين، وتراجم للفقهاء، وتراجم للمحدثين، وتراجم يا أخي إذا لم تقتدي بهذا اقتدي بهذا، مو بالثاني بالثالث، مو بالثالث بالعاشر، بالألف، بالعشر آلاف، بالمئة ألف. عندنا قدوات كبار في الماضي وفي الحاضر، بس ما عليك إلا أن ترفع رأسك وتمشي إلى الأعلى، ولا تبقى عفوا يعني مع الأشياء الدنية همه فيما يضعه في بطنه، همه في حذائه، همه في تسريحة شعره، همه في ثوبه، همه في فرجه، همه في جيبه. لما يحدثنا القرآن أنه ارتضى لنا أن نكون وراء الأنبياء، معناته ارتضى لنا أن نكون فوق وإلى الأعلى. بس الله عز وجل قال ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله بده يطلعك لفوقتك، بده ينزلك لتحت، مو نزل سهل، ميلا عظيما بده ينزلك. لذلك تسمع يأتينا من الشرق والغرب، يأتينا الأفلام والدعايات والمنتجات كلها من أجل إغراق الناس عفوا في الشهوات. وبزمنات بنو إسرائيل أمرهم الله تعالى بأمر فبدلوه، فقال الله تعالى لهم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا
يعني ما بده تعاليم الله نزيل خليك تحت، أما تعاليم رب العالمين تريد أن ترفعك. من عمر بن الخطاب يا أخوان لولا الإسلام؟ عمر بن الخطاب شو كان؟ يعني كان مليونير عمر بن الخطاب؟ كان معه شهادات من السوربون عمر بن الخطاب؟ كان ضابط معه رتب عسكرية عالية؟ عمر بن الخطاب لما دخل في مدرسة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، دخل في مدرسة الإسلام، دخل في مدرسة الحب، صار عمر فاروق الدنيا، صار عمر رجل يهتز له كسرى وقيصر، ولأنه كان معه مصاري كثير، ولا لأنه بياكل كثير، ولا لأنه شاري بوت موديله تقيل كثير، ولا لأنه قميصه بيجيبه من برات البلد لما من جوات البلد، ولا لأنه المطاعم تبع الدنيا كلها فاتل عليها عمر، بس عمر اقتدى بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عمر دخل في مدرسة ذكر الله تعالى، في مدرسة الحب لله تعالى، في مدرسة العلم، في مدرسة الصلة بالله، فصار عمر عمرا. وهكذا سيدنا أبو بكر وسيدنا سعد وسعيد وطلحة والزبير وأبو الدرداء، كل هؤلاء لما مشوا وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاروا كبارا. طبعا صحبة الكبير بتكبرك، ولو مشوا بعكس الإسلام، أبو جهل كان اسمه أبو الحكم، يعني قريش مرجعها كلها لعقل أبو جهل، فلما رمى الإسلام سموه أبو جهل، كان أبو العلم صار أبو الجهل. يا شباب، نحن ذاهبون إلى رمضان، لا ترضى أن تخرج من رمضان إلا وأنت من أولياء الله تعالى. هيك قل له من أول يوم، من هلأ قل له يا رب أنا بدي بنهاية رمضان بدي يكون من أوليائك، من جماعتك، من خاصتك. ألا إن أولياء الله لا خوف

إليك. ليكن ليكن شو علي شو علي خليك توصل لعشرين ركعة تراويح، عشرين ركعة قيام الليل وانت ما عاد فيك حتسقط، سقط لك شي مرة والله. وبتصير انت اذا سجدت بتقول له يا رب انا انهدت قوايا من اجلك. هلا ما في مرات واحد بالشغل تنهد قوى؟ والله قال لي مرة حلاق، فانتوا بتعرفوا الحلاقين، قال لي استاذ 36 ساعة عمل متواصل، ليلة العيد وصباح العيد ولمغرب العيد. ومرة قال لي لحام بعيد الأضحى، رابع يوم العيد العصر قال لي هلأ فتت على بيتي لحام لحام شان شوية لحمة وعظام ومقادم، بيقضي 4 أيام العيد بالشغل. وانت بدك تصير من الأولياء ما بتقدم يعني 30 يوم بالشغل؟ ليكن. ما منعرف يا أخوان، ما منعرف يا شباب، ما منعرف يا رجال، ما منعرف هل يأتي علينا رمضان الآخر أو لا يأتي. كن أنت سابقا إلى الله، نافس هؤلاء الناس. ليش يسبقك غيرك؟ ليش غيرك بصلاة الفجر بالجامع وأنت ببيتك مو عيب؟ مو عيب؟ ليش غيرك 20 ركعة وأنت 8 مو عيب؟ أنت مسلم وهو مسلم، أنت بتحب الله وهو بيحب الله، أنت متجوز وهو متجوز، أنت بتشتغل وهو بيشتغل، شو بيفرق بينك وبينه؟ أنت بيجعك ظهرك وهو واجع ظهره، أنت عندك التزامات وهو عنده التزامات. لا تدع للشيطان يوسوس لك أنه أخي أنت بتعرف عندك مرأة وولاد ودك، يعني شو هدول كلهم اللي قاعدين بالجامعة عزابية كلهم عندهم نسوان وولاد؟ أخي أنت عليك التزامات مالية، شو هدول حدا يا شباب حدا بينزلوا له شيء مصاري من المريخ؟ حدا بيبعته؟ مرات واحد بيقول لك والله انا عندي شغل، يعني هدول كلهم عطالين بطالين؟ كلهم عندهم شغل. لا تخلي الشيطان يوسوس لك، انا عندي دراسه، كلنا حبيبنا عندنا دراسه، ودرسنا معك وقبلك وسندرس بعدك. عندي ماجستير ونحن معنا ماجستير، دكتوراه وعندنا دكتوراه. متجوز، نحن متجوزين. عندي اولاد ونحن عندنا اولاد. شو بدك كمان؟ لا ترضى الا ان تكون من السابقين، الاسلام بده اياك هيك. بس غالب نفسك وأقبل. والله والله إذا صدقت مع الله، إذا صدقتم مع الله عز وجل، والله يا أخوان الله بيعطيكم أشياء لا تخطر لكم على بال. لا تغادر مجلس العلم، ولا تغادر بقلبك الانكسار على باب الله، وبلسانك وبقلبك ذكر الله عز وجل. هذا درب الولاية. فتخرج من شهر رمضان بعد 30 يوم أنت مختلف عنك قبل رمضان، ولاقي لك شي رفيق يشد لك همتك، شد لك همتك، قل له أخي أنت كل يوم بتجي لعندي بدي قلي ما ترضى لتمشي أنا وياك. والله أنا أعرفه، يعني من نفسي ومن أخواني ومن أساتذتي، الله وكيلكم يا أخوان. والله شو بدنا نقول، يعني كنا ننام على عتبة الباب مو بالغرفة، لأنه متى ما نمت بالغرفة حطيت حرامك وعلى فرشتك ومخدتك وطفيت هالأضوية راحت عليك. هلا مو ننام بالغرفة، والله والله على العتبة، على العتبة هيك أفه الباب هذا مثلا نايمين، أي واحد بده يطلع أي واحد بده يفوت يكون فتح الباب ضرب لك بطنك بدك تفيق شئت أم أبيت. وأصلا شو هالنوم المأرقزة، يعني نايم على عتبة الباب الديار. طبعا لكن شو بدك تصير؟ بدك تصير ببلاش؟ ما بتصير ببلاش. ومن الأخوة من يأتي كان ليعتكف في المسجد، بس حتى إذا اعتكف في المسجد ما في نوم، ينام هيك يعني ساعة ساعتين، بينام ساعة وبيقوم بيشتغل، بينام ساعة بيقوم بيشتغل، يعني يريد أن يقبل على الله عز وجل. وهكذا الإقبال على الله ببلاش ما بيصير، بدك تدفع ثمنه. وهلأ الآن خاصة إذا كنت شابا، هلأ الوقت أحسن بكتير من الأيام القادمات. ومع هيك إذا كنت كبيرا كمان فرصة أنك تحيا في شهر رمضان. فنحن عم نقرأ في سير الأولياء مشان أنت تمضي بهذا الاتجاه، الحديث عن عبد الرحمن بن مهدي وهو من كبار المحدثين ونقاد الحديث. قال عبيد الله ابن عمر القواريري: أملى علي عبد الرحمن ابن مهدي 20,000 حديث حفظا. ما شاء الله حافظ 20,000 حديث، سبحان الله موهبة هي من الله. ألا نحن الآن يعني هذا الرقم يستعظم، بس الآن يوجد شباب يحفظون هذا الأعداد، يوجد بنات تحفظ هذا الأعداد.

في شيء، لا في ما شاء الله في واحد حافظ كل موديلات وماركات السيارات حتى بيقول لك مواصفاتهم، في واحد حافظ كل المباريات ما شاء الله وكل اللعيبة، وبعام ما بعرف 1920 مين فاز وبالسبعين مين فاز وكم جول واثنين واحد وثلاثة صفر، ما شاء الله كيف حافظه؟ يلي بيحب شغله بيحفظه. وفي واحد حافظ الدفتر تبعه تبع الديون يلي إله على الناس كمان ما شاء الله، بيقول لك أخي المال أخو الروح، شو ما بدي يحفظهم. وفي ناس عندهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخو الروح، لذلك بيحفظه. على كل أحوال لا ريب بأنه في ناس موهوبين، يعني الله عطيهم كمان قدرة أكثر من أناس آخرين. كان عبد الرحمن بن مهدي يقول: كان يقال إذا لقي الرجل من فوقه في العلم كان يوم غنيمة، وإذا لقي من هو مثله دارسه وتعلم منه، وإذا لقي من هو دونه تواضع له وعلمه. ولا يكون إماما في العلم من يحدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما في العلم من يحدث عن كل أحد، ولا يكون إماما في العلم من يحدث بالشاذ من العلم والحفظ والإتقان. هذا كيف بدك تصل إلى الله؟ بدك علم. إيش هلأ عم نحكي كيف بدك تقتدي بالأنبياء؟ أول شيء بدك تلحق بالعلم والعلماء. عبد الرحمن بن مهدي من العلماء، 20,000 حديث حافظهم، يقول إذا أنت لقيت من هو أعلى منك علما نيالك هي يوم الغنيمة تبعك، وإذا لقيت من هو مساويك فأنت تتدارس معه بالعلم، وإذا لقيت من هو أقل منك فأنت تعلمه وتتواضع له. العلماء دائما سبحان الله برامجهم كلها مليئة بالعلم، مليئة بالنفع، مليئة بالخير، رفقات إذا قعدوا مع بعضهم. لعلي قلت لكم أكثر سنوات في حياتي قرأت فيها كتبا عندما كنت طالب جامعة، توافقت أنا وأربعة أو ثلاثة من رفقاتي على جلسة كل أسبوع في بيت واحد بيننا، وكل واحد بيقرأ كتاب وبيجي بيلخص لنا إياه وبيقول لنا إياه بقلب الجلسة. هالأسبوع مثلا أنا، الأسبوع الثاني رفيقي، الأسبوع الثالث رفيقي، الأسبوع الرابع رفيقي، فكل شهر لازم أنت تقرأ كتاب لحالك وتلخصه وبتجي بتعمل فيه درس على هدول اللي قاعدين. فكنا هيك في كل أسبوع ناخذ كتاب جديد ومنتناقش ومندرس ومنضحك ومنشرب شاي ومنتعشى ماشي الحال. بس في مادة علمية يعني وشجع عندي هذا الأمر، حببني بالقراءة، مع أنه أنا بالأصل ما كنت بحب القراءة، وأصلا فتت علمي لأنه ما بحب القراءة، ما بحب الحفظ زيك وأحفظ شغلة، بس من كثرة القراءة، كثرة القراءة سبحان الله حبيت القراءة. العلم بالتعلم، الحلم بالتحلم، الخطابة بالخطابة، تقرأ بصير تحب القراءة. والقراءة كاتب الكتاب يعطيك عقله، بل يعطيك أفضل عقله. فأنت لما عم تأخذ كتاب أنت عم تأخذ عقل واحد أعطاك أفضل ما عنده، ما تلاقي غير مخك صار يكبر يكبر يكبر. ما سامحني إذا قعد لي على هذا الفيس والواتس تبعت نكات تستقبل نكات، تبعت نكات تستقبل نكات، تبعت نكات تستقبل نكات، يعني ماشي الحال. النكتة بجوز أنا كل شي شهرين لأبعت لي نكتة أو استقبل نكتة، بس ما معقول كله نكات نكات نكات نكات، بعدين بصير يعني يستخفوا به، حتى مادتي العقلية بتصير يعني هيك بسيطة وشغل مقلسة وضحك يعني هي الضحكة مشان تنشطني مشان العمل، يعني الأساس العمل. فعبد الرحمن ابن مهدي يقول إما أن يكون إنسان فوقك تفيد منه أو إنسان دونك فأنت تفيده. ثم يقول ولا يكون إماما في العلم من يحدث بكل ما سمع. مو كل شغلة أنت بتقراها بدك تحكيها للناس، مو كل شغلة تقال في مجالس العلم تصلح أن تنقل للجميع، يعني أنت بدك تتخير. يقولون المرء يكتب أفضل ما سمع، بعلامة أنكم ما عم تكتبوا أنتم ما شاء الله عم تحفظوا فورا. المرء يكتب أفضل ما سمع ويحفظ أفضل ما كتب ويحدث بأفضل ما حفظ. فأنت مو كل شغلة يعني تنقلها للآخرين، في شيء مناسب لهذا الأستاذ، في شيء مناسب لهذا، في شيء مناسب لهذا،
فعليك أن تتخير من الكلام أنسبه لكل متلق. قال لا يكون إماما في العلم من يحدث بكل ما سمع، فضلا أنه في بعض مما تسمعه ليس صحيحا. مرات واحدنا بيوصله حديث للنبي صلى الله عليه وسلم على الواتس، فورا بيبعثه للمجموعات. يا أخي أنت طيب عفوا، يعني تحققت من هذا الحديث؟ تعرفه صح لما موضوع؟ كيف هيك؟ قال والله لقيته حلو بعته، بلكي كان موضوع، فأنت شاركنا بنشر الأحاديث الموضوعة. لا تفعل. لا يكون إماما من يحدث بكل ما سمع. لا يكون إماما في العلم من يحدث عن كل أحد. مو كل الناس يؤخذ منهم. أخي والله أنا عم بفتح على اليوتيوب عم يطلع مشايخ، عم يطلع علماء، والله كلام حلو عجبني. مو كل واحد لبس طاقية وقلابية ولبس طقم وجرافي وقال أنا بدي حدسك بالدين يؤخذ منهم. قال بس والله حافظ، حافظ حافظ منيح. مش من قال لك بأن العلم بالحفظ؟ لو العلم بالحفظ إبليس حافظ أكثر واحد. شايف العلم بالانضباط بالتقوى، مع الحفظ بده انضباط بالتقوى. إذا ما في انضباط بالتقوى شو استفدنا من العلم؟ بالعكس، هذا كان العلم سببا في الضلال، هذا لا يؤخذ منه العلم. لا يكون إماما في العلم من يحدث عن كل أحد، ولا يكون إماما في العلم من يحدث بالشاذ من العلم والحفظ والإتقان. الشاذ، نحن إن شاء الله برمضان في عندنا دورة عن مصطلح الحديث، وستجدون بأن الشاذ نوع من أنواع الأحاديث الضعيفة. كمان لا يكون إماما بالعلم من يحدث بالأحاديث الضعيفة والأخبار الواهية. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من هنا انطلق.
1: وراية التوحيد
2: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: وللمستقبل قد مضينا
1: وللمستقبل قد مضينا.
3: خلي عدوك يولي
0: معكم فهذه

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: الشروط في البيع وبيان ما في البيوع من منازعات. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. أخرجه البخاري ومسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فتلاحق بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح لنا قد أعيا فلا يكاد يسير، فقال لي: ما لبعيرك؟ قال: قلت عي. قال: فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له، فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير، فقال لي: كيف ترى بعيرك؟ قال: قلت: بخير، قد أصابته بركتك. قال: أفتبيعنيه؟ قال: فاستحييت، ولم يكن لنا ناضح غيره. قال: فقلت: نعم. قال: فبعنيه. فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. قال: فقلت: يا رسول الله، إني عروس، فاستأذنته فأذن لي، فتقدمت الناس إلى المدينة حتى أتيت المدينة، فلقيني خالي فسألني عن البعير فأخبرته بما صنعت فيه فلامني. قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته: هل تزوجت بكرا أم ثيبا؟ فقلت: تزوجت ثيبا. فقال: هل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: يا رسول الله، توفي والدي أو استشهد، ولي أخوات صغار، فكرهت أن أتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت عليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده علي. أخرجه البخاري ومسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام وقية، فأعينيني. فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت، ويكون ولاؤك لي. فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته، فقال: خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. قالت عائشة: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، فقضاء الله أحق، وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. أخرجه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي. خيار المجلس وخيار الشرط. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. أخرجه البخاري ومسلم. خيار العيب والغرر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصرات فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ومعها صاع من تمر. أخرجه البخاري ومسلم. الإقالة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة. أخرجه أبو داود وابن ماجه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه باع من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة، فاختلف في الثمن، فقال ابن مسعود: بعتك ب20,000. وقال الأشعث بن قيس: إنما اشتريت منك ب10,000. فقال عبد الله: إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: هاته. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه، فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع. أخرجه ابن ماجه وأحمد. توثيق البيع. عن عبد المجيد بن وهب قال: قال لي العداء بن خالد بن هوذة: ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: بلى. فأخرج لي كتابا: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشترى منه عبدا أو أمه لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم المسلم. أخرجه الترمذي وابن ماجه. ذم الأسواق لما فيها من منازعات. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. أخرجه مسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثلاثة، وإياكم وهيشات الأسواق. أخرجه مسلم. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي البلدان شر؟ فقال: لا أدري. فلما أتاه جبريل عليه السلام قال: يا جبريل، أي البلدان شر؟ قال: لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل. فانطلق جبريل عليه السلام ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم جاء فقال: يا محمد، إنك سألتني أي البلدان شر؟ فقلت: لا أدري، وإني سألت ربي عز وجل أي البلدان شر؟ فقال: أسواقها. أخرجه أحمد.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
1: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين
0: نلبي.
1: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
1: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
2: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
1: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
1: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في أي مكان كنتم مع خواطرنا المختصرة المعنونة والشوق إلى لقائك. نتحدث فيها عن ربنا سبحانه وتعالى، وما لنا لا نتحدث عن ربنا، إنه أعظم متحدث عنه. ونحن قد تحدثنا عن الدنيا كثيرا، عن البشر كثيرا، أفلا نتحدث عن الخالق، عن الرازق، عن المحيي، عن المميت، عن الرب العظيم الكريم المعطي سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث أنه ليس أحد أحب إليه المدح من الله تعالى، ولذلك مدح نفسه. فأعظم من يحب المدح هو الله، وأعظم من يجب أن يمدح وأن يثنى عليه هو الله سبحانه وتعالى. إن كثيرا من مدحنا للبشر لنكذب فيه أو نبالغ فيه، أما الله سبحانه وتعالى فلو اجتمع الأنبياء والملائكة والمرسلون والصالحون والجن والإنس ليمدحوا الله ليثنوا عليه ما بلغوا ما يستحقه الله سبحانه وتعالى. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في الصحيح في السجود: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالله سبحانه وتعالى عظيم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لن يدعو أحد منكم الله بدعاء إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، إما أن يستجيب له، وإما أن يدخرها له يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فقال الصحابة: إذن نكثر يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر، الله أكثر، الله أكثر بعطائه، الله أكثر بنعمته، الله أكثر بمغفرته، برحمته، بعفوه، ونحن المحتاجون إليه. ربنا سبحانه وتعالى يقول في حقيقة عظيمة من أعظم حقائق القرآن في سورة فاطر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. الغني لا يحتاج إلى أحد من خلقه، بعكس المخلوق نحتاج إلى ربنا سبحانه وتعالى. نستطيع أن نعيش في حياتنا الدنيا بدون أن نحتاج إلى المخلوقين. عاش كم من الناس ولم يروا آباءهم ولا أمهاتهم، عاش كم من الناس ما تزوجوا، عاش كم من الناس وحده لا يحب الأصدقاء، هكذا هكذا طبعه. لكن أن تعيش بدون ربك ما تستطيع. وقد كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء دقيقا: ولا تكلني إلى نفسي كم ساعة يوما كاملا، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. من الذي يسر تدفق هذا الدم من قلبك إلى جسمك، ثم من الجسم إلى القلب؟ من الذي يسر لك عمل الكلى والكبد؟ من الذي يسر لك عمل 100 تريليون خلية في جسمك إلا الله سبحانه وتعالى؟ فنحن محتاجون إليه. إياك أن تتصور في يوم من الأيام وأنت القوي وأنت الغني وأنت صاحب الجاه العظيم أنه يمكن أن تستغني عن الله، تصاب بمقتل، تهلك. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قارون ظن أنه بهذه الأموال الكثيرة العظيمة، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، أنه يمكن أن يعيش بدون ربه، بذكائه، بعبقريته. كانت النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض، خسفنا به وبداره الأرض. فما هو الحل؟ الحل أن تعرف فقرك أمام غنى الله سبحانه وتعالى، أن تعرف حاجتك أمام عظمة الله سبحانه وتعالى، أن تعرف جهلك أمام علم الله سبحانه وتعالى، وأن تصلح العلاقة معه. وباختصار، من أراد السعادة والاستقرار فليصلح علاقته مع العزيز الغفار.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: يا هبة.
2: أيوة يا نهيل. أيوة
1: إهواء إن شاء الله تك سنانك. ولك إيش بتعملي؟
2: قاعدة بتوضى بدي أصلي.
1: لسه هلقيت أذن الظهر. تعالي.
2: أيوة إيش في؟
1: من الصبح قلت لك ظروف الزبالة هدول طلعيهم برا عشان لما يجي راجب ياخدهم معاه. ليش مش مطلعاهم؟
2: ما أنا قلت لو طلعتهم الصبح كان البسس قاعدة تلعب فيهم وملت الشارع. قلت بطلعهم الظهر، ما هو راجب بيجي الظهر.
1: ما شاء الله والله صايرة تشوري وتقولي في الدار. امشي امشي طلعيهم برا يلا.
2: حاضر.
3: السلام عليكم. عليكم السلام. جود مورنينج بويز.
2: الله جابك يا رجب. خد خد ظروف الزبالة.
3: بدي اخدها من اول انا وبدي احقهم في عكارة، بس اخويا ضل يتكاتل معايا وبدوش ياخذوا المصاري مني.
2: هو انت معك مصاري يا رجب؟
3: ما بشتغل، مش انا كل ما باخذ زباله من عند الناس ضلهم يعطوني مصاري، واحيانا بقول لهم بديش مصاري، بدي فلوس. انا بحوش كتير، بس اخوي بقول لي بحوش لك بده يجوزني.
2: ماشي يا رجب، ربنا يفرحك ان شاء الله.
3: احيانا انا باجي انا بس عشانك انت، عشان انا بكره نهيل وبكره جوزة كمان مع سيارة مكركعة مكسرة.
2: لا عيب يا رجب، عيب تغلط عليهم، بضلهم ولاد عمي.
3: ما بغلط عليهم عشان نهيل اول امبارح انا مرقت من الشارع كانت تزعق عليك وتسب عليك. يا ربي هيك تموت ونوق المفطور عندهم ويميت كمان، وبعدين تقوم وضرب الصاريخ حطوها في الانعاش.
2: لا يا رجب، عيب عيب اللي بحكي هذا الكلام.
3: ما هم ليش بضلهم يزعقوا ويحكوا؟ وانا بحبش الا انت وائل، انت احسن ناس في الدنيا كلها.
2: الله يسعدك يا رجب.
3: ربنا يسعدك انت كمان، ونهيك تموت يوم الثلاثة بعد صلاة الجمعة. عن اذنك عن اذنك.
2: ايش بدك تعمل يا رجب؟
3: بدنا ننظف عباب الدار ورصيفة كله، انظف تنظيف 100%. ولما بدك تشيلي الزبالة بتقولي لي انا بدي اخذها من الدار عشان انت ما توسخيش ايديك.
2: والله انك انسان طيب يا رجب.
3: بدك ايش اجيب لك من دكاني؟
2: لا لا بدي سلامتك.
3: السلام عليكم. وعليكم السلام. جود مورنينج بويز.
2: الله يسهل عليك.
1: ولك ايش قاعدة بتطقي حنك مع الهلفوت اللي برا؟
2: يو وانت واقفة لي على النقرة؟ مش قلتي لي اعطي لي زبالة؟
1: قلت لك اعطي لي زبالة، مش تقعدي تفتحي لي قصص معاه.
2: انا ما فتحتش قصص معاه.
1: طب فوتي يا ام لسان طويل، فوتي فوتي.
4: زي ما بحكي لك ناظم، العمر بيخلص والشغل بخلصش. طوعني وسافر معي على الصين 7 أيام 8 أيام بتغير جو، ومنه كمان لو شفت لك صفقة حاجة بتعملها وتستفيد.
5: والله ما بقدر يا أحمد أسيب المصنع وأسيب الأرض. بعدين أنت شايف يا أحمد أخوي واللي بعمله فيه، بدك إياني أسيب وأطلع؟
4: يا عمي وأنت حسستني إنه أخوك هو المعلم، أنت عندك معلمين وماشيين الشغل، وانت اكم مره قلت له روح دير بالك على الشغل هو بروح، يعني بيني وبينك زيه يعني زي الكرسي، يعني معلش بهالكلمه.
5: اي والله حتى يمكن الكرسي احسن.
4: طب طوعني طوعني.
5: لا لا لا يا احمد بقدرش، مستحيل يا زلمه.
4: طب دير بالك دير بالك دير بالك القاره دير بالك.
5: ايه ايه ابعد ابعد خشش معاكس ابعد هيك
6: وحش ابعد بديش ابعد وين ابعد انت عاكس مخشش
5: ولك ابعد هيك
4: شوي شوي شوي شوي خبطوا هيا.
5: الله لا يقيمه. اي والله بدي ادعسه كمان.
6: يا رجلي يا رجلي علي صار جعوني. حكوني انت اسف اموت بعيني، انا قاعد بموت.
4: الحق يا نازك الحق الحق شكله انتهز.
5: كذاب يا زلمي، ادوب السياره صابت الكاره هي صابته.
4: طب انزل انزل انزل بسرعه انزل انزل. لا لا سليمة سليمة سليمة الحمد لله على السلامة الحمد لله على السلامة.
6: طيب شو الحمد لله على السلامة؟ ايش دي بتجعني ها انكسرت؟ غير بدهم يقصوها رجلي. رجلي رجلي
4: ايش يقصوها يا راجل؟ فيش فيك ولا حاجه؟ السياره ما صابتكاش. يلا يلا زيح الكار على شقه، وتاني مره يا حبيبي ما تخشش معاكس.
3: انا ما خشيتش معاكس، انتوا اللي عاكسين مخشش.
5: هيو انت شكلك جاي تبدينا، خد كارتك وامشي يلا.
4: شويش يا نازك، بشويش بشويش
5: يا زلمه، قرفنا يا زلمه، جاي تهبل علينا.
3: ايش تهبل عليكم؟ اي بدي انام في نص اسفلت، احكوا دعستوني. يا رجلي، يا رجلي، مناخيري صار يجعلني من عند دنيا. حقوني دعسني، دعسني بتجيب باطة الزلمة.
4: يا فضحتنا فضيحة يا نازك. نازك نازك تعال تعال.
5: ايش بدك يا احمد؟ ايش عمله؟ خليه يزعق يا زلمة.
4: ايش يزعق بس؟ تعال شيل معاي تنشيل، ونعطيه 20 شيكل ولا 50 شيكل، بعض شكله مسكين على البركة.
5: ولا شيكل بعطيه، قوم ولا.
4: شويش بشويش بشويش.
3: ما بديش اقوم، دهسني وحياط الغلو على المستفشى. اجي اقول لهم دهسني، صار معي نصيف في مناخيري وفي اصبعي، وهي راسي معاه صار صداع، هاي بدي احرق على الصفر عشان صار في بجعني.
4: والله شكله هذا بطل يجمع يا ماسك. بقول لك سوالف.
5: عارفهم هدول دواوانجي يا احمد، عشان المصاري هدول بيعمل هيك.
4: خد خد حبيبي، تعال تعال.
3: ايش بدك؟ ايش؟
4: خد هاي 50 شيكل، والله يسهل عليك.
3: ايش 50 شيكل؟ انا باخد 10 شيكل بس، تضحك علي 50 شيكل؟
4: ما هن 50 شيكل يعني 500,000 ليرة، اكتر من 10 شيكل قد 10 شيكل 5 مرات.
5: يا زلمة قاعد تقنع فيه، بتفكروا بن ادم؟ روح ولا من هال، روح.
3: بديش اروح، انا بديش اروح، انا هاي بدي اروح على المستفشى وارفع عليك قضية، خليهم يحبسوك يعطوني الجيب تبعك.
5: روح يا زلمة، لما في خيرك اركب وروح.
4: استنى يا زلمة استنى، خد يا حبيبي حبيبي، خد هاي 50 شيكل. خد
3: بديش 50 شيكل، بدي اروح على المستشفى واجي اقول لهم انت دهستني.
5: خلص احمد اعطيه 10 شيكل وانهينا من هالقصة.
7: ايش يا ابو النساء، خلاص ولا بدك تاخذ كمان؟
8: حط لي مكسرات من كل نوع نص كيلو.
7: في عنا بندق وكاجو ولوز وجوز.
8: طب في عندكم فزق حلبي وهذا زلط من النوع الصغير؟
7: والله خلص، بس اذا بدك بكره بجيب له.
8: خلص مش مشكله، حط الموجود.
7: عبود حط لي نص كيلو كاجو ونص كيلو لوز ونص كيلو جوز ونص كيلو بندق. ابو النسر بدك اشي كمان؟
8: طب في عندك مثلجات؟ يعني لحمه لحمه لحوم.
7: في عندي همبرجر وفي عندي شنيتسل.
8: في شيء تاني؟ طيب
7: في اجانا كباب مثلج بس محترم مستورد.
8: طب خلص حط لي نص كيلو كباب وظرفين شنيتسل وباكتين همبرجر.
7: ولا يهمك ابو النسر، حسابك يا سيدي بيطلع 230 شيكل.
8: تفضل يا سيدي، هاي 250.
7: والله شكلك بدك تعز رجب يا ابو النسر.
8: عيب ابو البول، عيب. هو اكم اخو الي يا زلمه، بدون ما يقول لي جيب لي اكل انا بجيب له، وبعدين بهونش علي بعد العشاء يصير ياكل فضافره، عشان هيك انا بجيب له مكسرات خليه كيف.
7: طب انت يا ابو النسر شكلك ناس الكولا والعصير. انا بعرف رجب بسخسخ على الكولا وعلى العصير.
8: والله ذكرتني. طب خلاص اقدح لك 2 اصفر واثنين اسمر من الشويبس. ها
7: عبود هات 2 اصفر واثنين اسمر من الشويبس.
8: بالله كمان بالمرة خليك دحلو 2 تبوزينة اصفر واثنين تبوزينة توت.
7: 2 تبوزينة توت واثنين تبوزينة برقان. بجد بجد عمري شفت واحد بعز اخوه زي ما بتعز اخوك يا ابو النسر.
8: هو اكم اخو الي يا راجل، تعرف يعني انا مستعد افدي بروحي هالولد، بحط القرش على القرش عشان احوش له وجوزه.
7: والله عفارم عليك، اي هاي الاخو ولا بلاش؟
8: والله يا اخوي كله لله، كله في سبيل الله.
7: الله يقدرك يا ابو النسر، الله يقدرك، يا ريت كل الاخوه زيك.
8: طيب يا اخوي تحياتنا، بدك اشي؟
7: بس عفوا يا ابو النسر، نسيت تدفع حق التوبوزينه والشويبس.
8: معلش والله ايش باخذ العقل، معلش. تفضل يا سيدي.
7: يسلموا.
8: يلا السلام عليكم.
7: والله نيالك يا رجع، نيالك في أخوك.
5: يا عم والله اللي عملته غلط، انت والله غلط.
4: مش غلط يا نازل، مش غلط، فرضا كان معك قصور، فرضا صار معنا نزيف، وقول لك ايش احنا كتلوا الزلم وشردوا، هاي نصورنا واطمننا عليه وتمام 100%،
9: وكتب له مضاد حيوي ولف له القحطة تبعت رجله. تمام التمام، ما فيش حاجة يعني.
3: وقتاش عملية؟
5: اقبض يا اخوي، يلا خد شوف.
9: بس استنى شوي، فيش عملية يا رجب. اسمك رجب صح؟
3: اسمي رجب انا. وقتاش دم يعملوا عملية اعطوني التحويلة على تقرية.
5: بدي سفر على تركيا يا حبيبي، اللهم صل على سيدنا محمد.
9: اي بس اسمع انت، فيش سفر لا على تركيا ولا غير تركيا يا رجب. انت فيش فيك ولا حاجة. خد هاي 100 شيكل وهاي الكحتة اللي كانت في رجلك هاد، هاي حطنا لك عليها لفاف وتمام التمام، والدكتور قال ما فيش فيك ولا اي حاجة، الله يسهل عليك.
3: واذا في الليل صار معي نزيف؟
9: اذا في الليل صار معك نزيف احنا حنجيك.
3: وما انت كيف بدك تعرف انه انا صار معي نزيف؟
9: لا احنا حنطل عليك بكره، حنطل عليك، خلص توكل على الله.
3: طيب ما سلام عليك، معك سلام قد منك بوز.
5: روح يا زلمة روح.
9: ناصك منفعش عمايلك كادي، منفعش يا اخوي منفعش. انت سايق حديد وهذول بني ادمين، في ناس بتقع من الرصيف على الاسفلت وبتموت
5: يا زلمة. هدول بلكحوا حالهم علينا عشان ياخذوا المصاري، عرفهم انا يا راجل عرفهم.
9: طيب خلاص اركب اركب، اجت سليمة اركب خلاص.
10: مالك ابو الزكر؟ مالك كل ما نحكي معاك بتنفش ريشك يعني؟ على ايش شايف حالك يعني؟
11: قرين ما تفتحليش تمك زي باب المقبره، تضلك تحكي في وجهي. لما بدك تحكي معايا بتحكي بشويش.
12: مالك ابو الزكر؟ ايش الدعوه؟ ايش فيه؟ هو غلط معاك يعني؟ غلط معاك؟ انت كل ما بدك تجيب لنا سيجاره ولا حبه بدك تزل ابونا وتزل اهالينا.
11: ابو الاعدام انا من هنا وطالع، لا بدي اجيب حشيش ولا ترمال، ريح راسك. اللي بده بروح بدور لحاله.
10: والله اللي بسمعك بقول انك بتصرف علينا، ما احنا اول باول بنعطيك حق اللي بتجيبه.
12: مزبوطة بالزقر، اول باول احنا بنعطيك مزاري، كل مرة انت بدك تعمل لك قصة.
11: ابو الاعدام المرة اللي فاتت الله من فوق لطف شوية وكنت انا في الحديد.
12: طيب ماشي، لقيت لما بدنا نسهر، لما بدنا نسهر وين بدنا نسهر ومن مين بدنا نجيب؟
11: هو انتو بتدفعوا من جيابكو تايسون اللي بدفع عنكو.
12: طيب تايسون بدفع عنا، ومش كل مرة بدفع تايسون، احنا بندفع كمان.
11: كذاب بلا مؤاخذة في هالكلمة يعني.
12: انا كذاب ابو الزقر؟ انا كذاب؟ ماجي ماجي ابو الزقر ماجي
10: ابو الاعدام.

0: ايه بقى ابو الزكر؟ ايه بقت صعبه، 7 سنين 7 سنين نحجج مع بعض ونجرب حبوب مع بعض ونروح على السهرات مع بعض ونسرق مع بعض بالاخير. هيك يا ابو الزكر، هيك ابو الزكر، ماجي ماجي قوم يا قرن قوم.
1: وين انتو؟ استنوا شوية بس، انتو بدكو جنازة وتشبعوا فيها لطيم؟ استبروا استبروا
0: من الزبر يا ابو الجكر. خلاص انا ارجوك هجيتنا انت.
1: يا جماعة الخير والله ان انا بحبكو وبدنا نضل شلة مع بعض، بدناش نفترق، بس بترضولي المضرة؟ فرضا واحد من الورشة شافني، المكافحة تاخدني، حيحققوا معايا وحجيبكو واحد واحد، وقال واحد فينا يعني حياخد له سنة سنتين، هيك كويس ابو الاعدام؟
0: لا مجي كويس.
1: ها اجا كلامي هلقيت، هاي اللي بدي اياه تفهموه.
0: طيب خلص انت قلت بدي اجي لكم بالمره، كيف بدنا نجرب؟ كيف بدنا نتزلتن؟
1: انا مش قصدي يا ابو الاعدام، انا كنت فايع ويعني خلص انت دقيت على هالكلمه. انا اهم حاجه بديش ولا واحد يجينا على الورشه يا شباب.
2: ماشي ابو الزكر، ولا واحد راح يجي على الورشه، هيك مبسوط؟
1: انا بديش تزعلوا يا قرن.
2: لا مش زعلانين. يلا ابو الاعدام،
1: طيب بخصوص تايسون؟
2: ايش ماله تايسون؟
1: انا بصراحة مش كتير مطمن له.
0: يا امي مش كتير مطمن له، مو بحجج معانا بوغده ابوه وما مزاري ما مزاري.
1: يا عمي القصة مش مصارة مع تايسون، انا هذا الزلمة بالعربي مش مرتاح له، واذا القصة قصة مصاري من هالجيت لازم نفكر كيف بدنا نحصل مصاري.
0: ومن وين يعني؟ يعني في بنوك مثلا بتوزع كل واحد كرتونة مزاري مثلا،
2: او مثلا في عنا مطبعة مصاري وبنطبع زي ما بدنا؟
1: بالعدام اكيد بتعرف سوبر ماركت بلبل.
0: ده بقى نباربه، ايش ماله؟
1: فهمها لحالك يا ابو الاعدام.
2: قصدك نسرقه؟
1: لو بدك تجيب سيارة نص نقل وتعبيها اقل حاجة بنطلع لنا ب 10,000 دولار.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين، التي أسلمت صغيرة مبكرا مع آل بيت أبي بكر الصديق، أسماء التي كانت تخرج بالطعام للنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، ولما جاءت لتربط الطعام لم تجد ما تربط به الطعام، فشقت نطاقها إلى قسمين، فربطت الطعام بجزء منه فكانت ذات النطاقين. أسماء رضي الله عنها وأرضاها زوجها أبوها بصحابي جليل، الزبير بن العوام، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الصحابي الجليل ذو المنقبة الرفيعة لم يكن ذا مال ولم يكن ذا يسر في هذه الدنيا. تقول: تزوجت الزبير وليس له إلا ناضح، الناضح بعير ينزح عليه الماء ويسني عليه الماء، وفرسه التي يركبها. تقول: وكنت أسقي الماء وأعلف تلك الفرس وأعجن العجين، إلا أني لا أحسن الخبز أو الخبز، فكان لي جارات من الأنصار، جارات صدق، كنا يخبزن لي، وكنت أذهب. تقول عن نفسها: أجمع النوى من أرض للزبير كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه إياها، تبعد عن منزلي ثلثي فرسخ، الفرسخ من 5 إلى 6 كيلومترات، تذهب ثلثي الفرسخ يعني ما يقارب 4 كيلومترات ذهاب و4 كيلومترات إياب، ما يقارب 8 كيلومتر تسيرها على قدميها لتجمع النوى كي تطعم ذلك الفرس. وتوقفوا معي هنا، هذه المرأة خدمت زوجها وقامت بسياسة هذا الفرس وهي تصنع الطعام ولم تتضجر. إن خدمة المرأة لزوجها تكريم ورفعة لقدرها، والرجل بالنسبة للمرأة شيء عظيم، وإذا صامت المرأة شهرها وصلت فرضها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. هذه تخدم زوجها. وبنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة أيضا كانت تخدم علي رضي الله عنه، بل جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقد تمجرت يداها من كثرة ما تطحم الرحى، تأثرت الأيدي، وذلك كله لا ينقص من قدرها بل يزيد. تقول: فعدت ذات يوم وقد حملت النوى. نعود لأسماء: وبينما أنا أحمل النوى على رأسي إذ برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، فلما رآني أشفق علي وقال: إخ إخ، يعني للبعير لينيخ، ثم أمرني أن أركب، يريد أن يحملني معه، المسافة طويلة. تقول: فاستحييت أن أسير مع الرجال. وهكذا المرأة، الحياء زينة للمرأة، المرأة كلما كانت ذات حياء وذات ابتعاد عن الرجال أصبحت كالجوهرة والدرة المكنونة، وزاد التعلق بها وزانت بحيائها. تقول: وتذكرت غيرة الزبير، زوجها كان ذو غيرة شديدة، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مني، وكان لماحا صلى الله عليه وسلم، فانطلق وتركني، فعدت إلى البيت، ولما دخل زوجها الزبير قصت عليه الخبر وأخبرته بالقصة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بها وما دار بينهم، فقال لها صلى الله عليه وسلم: والله لحملك النوى أشق علي من ركوبك مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هو زوج أختها عائشة رضي الله عنها وارضاها، وهو صاحب أبيها أبو بكر الصديق، وهو رسول رب العالمين، ولكنها استحت أن تسير مع الرجال. وزوجها الزبير يقول: حملك النوى أشد علي، أن تسيري بهذا النوى أمام الناس. تقول: فما لبثت أن أرسل لي أبو بكر الصديق أبوها بخادم وغلام يسوس الفرس فكفاها المؤونة. تقول: فكأنما أعتقني. لماذا اعتقها؟ لأنها كانت تعيش في تعب شديد في هذا الصنيع. وهنا أتعجب كيف اختار أبو بكر الصديق هذا الرجل ليكون زوجا لابنته، وهذا هو المقياس الحقيقي لاختيار زوج البنت.
مرحبا بمن كان ذا مال ومنصب ودين وكل منقبة حسنة، لكن إذا لم يكن إلا الدين فإن الدين هو الفاصل. وإنه وإن كانت قد عاشت مع زوجها في شدة عيش إلا أنها عاشت فأنجبت له العظماء عروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير، وعاشت في كنف أبيها وزوجها حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا تعامله معها صلى الله عليه وسلم ورحمته بها، وهو يرى هذه المرأة تحمل هذا الثقل على رأسها وتسير هذه المسافات، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يحسن إليها وألا تتعب هذه المرأة وألا تكد. هو رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه، هكذا عاش مع من حوله من النساء، لا تزال كل امرأة منهن تعرف له موقفا يرفع من شأنه في نفسها، فهو القدوة صلوات ربي وسلامه عليه.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تمام الساعة الثالثة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
0: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على المنطقة التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: عودة بكم الآن،
3: عودة بكم الآن
2: لمتابعة برامجنا،
3: لمتابعة برامجنا.
0: من هنا
4: من هنا
5: وراية التوحيد
6: الحق بالعالي رفعوها،
5: وللمستقبل قد مضينا،
6: وللمستقبل قد مضينا.
7: علي علي علي
8: عدو

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. في نيالي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، والصلاة والسلام على النبي العدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أيها الإخوة الأكارم، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. رحبوا معي بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، آية اليوم من سورة القصص، قال تعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. هذا مثل يضربه الله تعالى، فكيف نوضحه ونضرب من خلاله مثلا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. بادئ ذي بدأ عند الله أن يستوي المحسن مع المسيء، الصادق مع الكاذب، المعطي مع المانع، المتكبر مع المتواضع. اذكر من هذه المتناقضات ما شئت. أن يستوي هؤلاء وهؤلاء عند الله، هذا لا يتناقض مع عدله فحسب، بل مع وجوده. ما دام الله موجود، المحسن مكرم والمسيء معاقب، والمعطي يرزق والمانع يقتر عليه في الرزق. لا بد من نتيجة لعمل الإنسان. إذا في إله، في نتيجة
0: في الدنيا أو في الآخرة.
1: فإذا أنكرنا النتيجة أنكرنا الإله.
0: لا.
1: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه قطعا. لكن النقطة الدقيقة جدا والتي تلفت النظر، لو إنسان عطى 100 آتاه الله 1000 بعد دقيقة، التغى الاختيار، يقف الناس في طوابير طويلة جدا
0: للإحسان.
1: للإحسان لا، تعمل عملا صالحا، ترعى يتيما، ترعى أرملة، تكون زوجا صالحا والدخل محدود. فإذا علم الله منك الصدق والثبات والاستمرار كافأك. لا تأتي المكافأة وراء العمل الطيب، لو تأتي وراءها ألغي الاختيار أصلا. فلك أن تطيعه إلى أمد ليس بالقليل، ولا تجد شيئا. الدخل دخل، والمشكلة مشكلة، والصحة صحة، لكن بعد أن تثبت على هذا العمل ويمتحن صدقك وثباتك وإصرارك، يأتي العطاء. هذا الملمح دقيق جدا. لا تنتظر أنه تعمل عمل أن تأخذ الأجر بعد دقيقة، لا لا لا، أنت عملته لوجه الله. لابد من تحرير هذا العمل من كل ما يشوبه، والله عز وجل قادر أن يجعلك تحرر عملك من كل ما يشوبه.
0: نعم. إذن سيدي، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. المؤمن يعاني أيضا في الدنيا، يعاني ما يعانيه.
1: المؤمن يعاني كما يعاني الآخر، في حر يعاني الحر، في وباء يعاني الوباء. يعني كل ما يعانيه البشر يعاني منه المؤمن، إلا أن المؤمن يتميز أن الله وعده بالجنة. هذا الوعد يمتص كل متاعبه، موعود بجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالمؤمن ما الذي يمتص كل متاعبه في الدنيا؟ أن الله وعده بالجنة.
0: لو نضرب المثل سيدي عن هذا الشخص الفقير الذي ورث مبلغا،
1: الحقيقة هي قصة واقعية. إنسان يسكن في غرفة معه 5 أطفال، والدخل لا يكفي 8 خبز. يعني صف هذه الغرفة بضيقها وقلة دخله ما شئت. هذا فجأة جاءه بسبب أو بآخر، له قريب غني كبير مات فجأة بحادث، وليس هو الوحيد، 500 مليون، لكن حتى يقبضها أو حتى يقبضها يحتاج إلى عام بيقبله، معاملات والأنظمة الحكومية والشهادات
0: حصة الحرس
1: وما إلى ذلك. لماذا هو في هذه السنة أسعد إنسان في الأرض مع أنه لم يأكل لقمة زائدة،
0: ما زال في بيته القديم
1: ولم يشتري دراجة؟
0: نعم،
1: بيته القديم. فقال الله عز وجل: أفمن وعدناه، والمؤمن موعود بالجنة، أفمن وعدناه وعدا حسنا من الله. قد يعدك إنسان بوعد بعدين بيعتذر، والله ما تمكنت، حاولت بس ما قدرت، كان في شخص صاحبي انتقل.
0: نعم.
1: أي إنسان وعدك قد لا يستطيع تحقيق الوعد، أما خالق الأكوان أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه حتما، يعني حتمية الوعد، تحقيق الوعد بالمية مليار،
0: لا مجال للتخلف
1: أبدا، فهو لاقيه دقيق
0: ومن أصدق من الله.
1: كمن متعناه
0: متاع الحياة الدنيا،
1: متاع الحياة الدنيا، أكل شرب بيت، بس كبر بالسن، تعب بصره حط نظارة، تعب بعض الأجهزة حط مساعدة له، فهو لاقيه. أما المتاع الدنيوي متاع مؤقت. قل متاع الدنيا قليل، الإله إلا قليل.
0: نعم.
1: عفوا،
0: متاع الدنيا
1: قليل التقريب بس، يعني إذا كان طفل عقب العيد زاره قريبه خاله قال له معي مبلغ عظيم، هذا الطفل كم تقدر في الأردن؟ 100 دينار.
0: نعم.
1: فإذا قال موظف كبير في دولة قوية أعددنا لهذه الحرب مبلغا عظيما، يعني 100 مليار.
0: نعم.
1: فإذا قال ملك الملوك وهو الله ومالك الملوك وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، كلمة عظيم من قالها؟ خالق الأكوان. الله أعد للمؤمن عطاء عظيم، جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
0: أما متاع الدنيا
1: قليل.
0: قليل.
1: قل متاع الدنيا قليل.
0: المصيبة أنه ليس في قلته، لكن ثم هو يوم القيامة من المحضرين.
1: الموت ينهي قوة القوي وضعف الضعيف، غنى الغني، فقر الفقير، ينهي وسامة الوسيم، دمامة الدميم، ينهي أي منصب، ينهي أي ثروة، ينهي أي قصر، هذا كله ينتهي بالموت. عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت.
0: جل جلاله. سيدي، وعدناه وعدا حسنا فهو
1: لاقيه،
0: لاقيه
1: قطعا وحتما.
0: نعم. لذلك نحن نعيش للآخرة
1: أبدا،
0: لكن لا يلغي ذلك أن نعمل في الدنيا.
1: نعمل، لنا حرفة نعيش منها، نتزوج زوجة صالحة، ننجب أولاد نربيهم تربية صالحة، نتقدم بالسن، أصبحنا بسن يعني في قيادة الأسرة بكاملة، فكل مرحلة إلى أشياء رائعة جدا.
0: إذا سيدي لا يمنع في الدنيا أن يطلب الإنسان المال، يطلب الرزق، يسعى، هذا لا يتناقض مع
1: أبدا
0: العمل للآخرة.
1: ضمن وظيفته في الدنيا أنه الزواج ضروري، تحتاج إلى مهر للزوجة، إلى بيت تسكنه، إلى أساس، في حاجات أساسية لا بد منها. أما الذي عزف عن الدنيا ألغى مهمته في الدنيا، ألغى رسالته في الدنيا، ألغى سبب الجنة. يعني إنسان بعيد عن الدنيا ما معه شيء إطلاقا، لا عنده زوجة ولا أولاد، ساكن بغرفة، هذا كيف يستطيع أن يعمل عملا صالحا؟ لا، أنجب أولاد أبرار، قد أولاد علماء كبار صاروا. لا لا، هي الدنيا يجب أن نأخذها كما أراد الله لا كما أردناها نحن. أرادها الله نقلة للآخرة،
0: مطية للآخرة.
1: أرادها الله مطية للآخرة.
0: نعم. ختام الآية: سيدي ثم هو يوم القيامة من المحضرين. إذن هو تمتع في الدنيا لكنه نسي أنه سيقف للسؤال.
1: لو أننا قلنا لإنسان افعل ما شئت واكسب المال كيف ما شئت، انفقه كيف ما شئت، التقي مع من تحب مهما تكون نوع اللقاء، لكن بعدها ستحاسب حسابا عسيرا. هذه الكلمة تكفي، هذه
0: لينضبط
1: المؤمن، يعلم يحاسب عن كسبه، عن انفاقه، عن علاقته بالمرأة، زوجته أو أقاربه. ما في لقاءات جانبية، ما في أشياء مخالفة للمنهج. محاسب على المال في كسب حلال 100%، والحلال تحلو به النفس والحرام تحرم به النفس من السعادة. فدخله حلال، انفاقه حلال، علاقته بالنساء مع زوجته محاربه فقط، لقاءاته لقاءات كلها إيجابية، ما فيها اختلاط، ما فيها أشياء ما لا ترضي الله، ما فيها لعب للنرد الساعة 3 بالليل مثلا.
0: نعم.
1: لا، لقاءاته كلها مشروعة وكلامه مشروع، وحتى يعني متعه بالحياة مشروعة
0: مشروعة.
1: إذا أخذ أهله سيران أنا أرى أن له أجر بها سيران.
0: نعم.
1: أخذوا يوم العطلة نزهة، أطعمهم طعام طيب، رأوا مناظر جميلة. فلذلك أنا أقول كلمة، عادات المؤمن إذا جاب طعام طيب، جاب لأولاده، أتى بثياب جيدة، عادات المؤمن عبادات وعبادات المنافق سيئات.
0: نعم، لأنها ليست لله.
1: نعم.
0: جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الكرام، شكر الله لكم حسن متابعتكم. إلى الملتقى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا المارد أن يخرج من قلقوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
4: على شفا جرف هارم،
0: على شفا جرف هارم،
4: على شفا جرف هارم،
0: مع الأستاذ أحمد بركات،
4: مع الأستاذ أحمد بركات.
5: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. على شفا جرف هار، في هذا البرنامج الذي نتحدث فيه عن الكبائر إحصاء وتفصيلا، نتناول في هذه الحلقة الكبيرة قذف المؤمن المحصن من الرجال والنساء، ويكون ذلك بالتكلم في أعراض النساء والرجال واتهامهم ورميهم بالزنا، طبعا من غير وجود أربعة شهود. ويدخل في ذلك السباب الذي يتهم فيه الشخص الآخر بعرضه أو بعرض أمه أو أخته. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، السحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فعلى المؤمن النأي بنفسه عن قذف الناس ورميهم بالعيب أو الزنا أو السب أو الشتائم، لما يحمل ذلك من أذى وتجريح واتهام بغير وجه حق. وفي الحديث عن الكبائر موضوع هذا البرنامج، نتحدث عن الكبيرة الإصرار على المعصية وتبريرها. اعلم أخي المستمع بأن إبليس لم يخرج من الجنة بسبب عدم سجوده لآدم عليه السلام، ولكنه خرج من الجنة لتبريره لمعصيته. قال تعالى: قال يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاخرج منها فإنك رجيم. وقالوا: لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار. أي لو فعل الإنسان ذنبا صغيرا فلم يتب منه ولم يستغفر منه وأصر على معصيته وبررها، صارت في حقه كبيرة. ولو فعل كبيرة وأعقبها ندما واستغفارا وتوبة، غفر الله له وتاب عليه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. كنا وإياكم مع برنامج،
4: كنا وإياكم مع برنامج على شفا جرف هارم،
0: على شفا جرف هارم،
4: على شفا جرف هام.
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات. قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: خطاك نسيه.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء،
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية، يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة. هذه الحلقة نخصصها لمعاملات مالية واجتماعية معاصرة، ونقارنها ببعض منصات المخاطر المالية الحديثة، ونختمها بالحديث عن شعيرة العقيقة وأحكامها. نبدأ بالمسألة الأولى الشائعة في بلداتنا، والسائل يقول: أنا من بلدة دير عمار. طبعا حي الله أهل دير عمار، وحي الله أوفياء دير عمار وأوفياء كل البلدات. يقول: أسأل عن حكم الجمعيات المالية، حيث يعمد مجموعة من الأشخاص تجمعهم معرفة وصيلة أو لا تجمعهم، يعمدون إلى جمع مبلغ من المال متفق عليه مرة في الشهر أو مرة في الأسبوع حسب الاتفاق يعني فيما بينهم، ثم يجمعون المال بشكل دوري يأخذه شخص يتم اختياره بالقرعة أو التوافق عليه، ثم يتم إخراج اسمه من القرعة، وهكذا حتى يأخذ الجميع حصصهم. نعتمد هذه الطريقة حتى نجمع قدرا من المال من دون استدانة من أحد ومن دون الخوض في أي محرمات. السؤال: ما حكم هذه الجمعيات، وهل فعلا فيها ربا؟ في الحقيقة كثيرا ما يصلنا مثل هكذا استفسارات، أسئلة عن حكم الجمعيات الشهرية أو الأسبوعية، حيث يشترك مجموعة من الأشخاص، يدفع كل واحد منهم مبلغا ثابتا، ثم يعطى المبلغ كاملا لأحدهم في دوره حتى يستفيد الجميع، وعند انتهاء الجمعية يكون كل فرد شارك فيها قد أخذ ما دفعه بلا زيادة ولا نقصان. هذا التوصيف. أقول: هذه الجمعية جائزة شرعا إذا كانت بلا زيادة ولا فائدة مالية، لأنها من باب التعاون والقرض الحسن وليست من باب الربا، بل هي عمل مبرور فيه خير وتعاون وتفريج كرب. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والحديث عند مسلم. وقد أفتى كبار العلماء بجوازها، واعتبروها تعاونا مباحا، لأن كل مشترك يأخذ مثل ما دفع، والفارق فقط هو في الوقت. هذه الجمعية لا يعتبر فيها ربا، لأن الربا هو الزيادة المشروطة على القرض، والقاعدة: كل قرض جر نفعا فهو ربا. لكن هنا لا يوجد زيادة ولا نفع مادي، بل كل واحد يأخذ المبلغ نفسه الذي دفعه، والمصلحة مشتركة بين الجميع، فمن أخذ المال أولا انتفع بقضاء حاجته، ومن أخذه آخرا انتفع بادخار ماله، فالجميع رابح. هذه الجمعيات في الحقيقة صورة مشرقة من صور التكافل الاجتماعي، تعين الناس على قضاء حوائجهم، وهي من أبواب الخير التي يثاب عليها المسلم، لأنها تحقق معنى التعاون والتراحم الذي دعا إليه الإسلام. فلنحرص أن تكون هذه الجمعيات بالعدل والشفافية لتكون بابا للبركة ووسيلة لتفريج الكربات. المسألة الثانية المعروضة بين أيدينا، أرسل أحمد من طرابلس يسأل عن التداول عبر منصة CFI. أنا عندما عدت إلى المعلومات الواردة عن هذه المنصة على النت، وجدت أن المنصة نفسها لا تقدم حسابا إسلاميا رسميا، مما يجعل الأمر محل إشكال شرعي عند كثير من العلماء. لكن هذه المنصة مرخصة من جهات رقابية في قبرص وبريطانيا، وهذا طبعا يجعلها آمنة من الناحية القانونية إذا صحت هذه التراخيص. التداول عبر منصة CFI في ذاته ليس محرما شرعا إذا اقتصر على السلع المباحة ذهب ونفط، لكن الحكم يتوقف على طبيعة العقود المستخدمة، خاصة عقود الفروقات والرافعة المالية، وهل تتضمن فوائد ربوية أو ممارسات محرمة. الأصول المتاحة عبر هذه المنصة تداول الذهب، النفط، الغاز، المعادن، الأسهم المالية، العملات الأجنبية، العملات الرقمية، السندات والعقود الآجلة. أنواع الحسابات فيها: هناك حسابات بعمولة صفرية أو بفروقات سعرية ضيقة، لكن في الحقيقة لا يوجد حساب إسلامي رسمي يضمن خلو التداول من الفوائد الربوية. طيب، ما الحكم الشرعي للتداول عبر CFI؟ هناك عقود مباحة، تداول ذهب، تداول في النفط، سلع مباحة، بشرط أن يكون البيع والشراء حقيقيا أو عبر عقود لا تتضمن فوائد أو رسوم ربوية، وقد يكون في هذه المنصة عقود محرمة. التداول عبر عقود الفروقات CFDS إذا تضمنت فوائد تبيت سواب أو رسوم مرتبطة بالفائدة، أو كان التداول على أصول محرمة كعقود الخمور أو الشركات الربوية. الإشكال في مثل هذه المنصات، مرة أخرى أقول، غياب الحساب الإسلامي. هذا يجعل من الصعب ضمان خلو التداول من الفوائد الربوية والأموال المحرمة، حتى لو كان الأصل مباحا كالتعامل أو التجارة في الذهب أو النفط. لذا ينصح قبل التداول التأكد من الحساب الإسلامي. اسأل الشركة مباشرة عن إمكانية فتح حساب إسلامي يعني خال من فوائد التبيت، ثم ركز أثناء تداولك مع أي منصة على السلع المباحة. التزم بالذهب، بالنفط، بالسلع المباحة، تجنب العملات الرقمية أو الأسهم الربوية. استشر أهل العلم، اعرض تفاصيل العقد على عالم موثوق له خبرة في هذا المجال للتأكد من خلو العقد من المحاذير الشرعية. لا تستخدم الرافعة المالية العالية لأنها تزيد المخاطر وقد تؤدي إلى شبهات شرعية، وقد تؤدي أيضا إلى خسائر كبيرة، خاصة في أسواق النفط والذهب المتقلبة. الخلاصة يعني هناك مخاطر شرعية ومالية عند التداول مع المنصة المذكورة. من المخاطر الشرعية احتمال وجود فوائد ربوية في عقود الفروقات أو رسوم التبييت. هناك مخاطر مالية كالتداول بالرافعة المالية. هناك مخاطر قانونية، يعني رغم أن المنصة مرخصة إلا أن غياب الحساب الإسلامي يجعلها غير مناسبة لمن يريد الالتزام الكامل بالضوابط الشرعية. بقي أن أقدم لك شرحا يوضح الفرق بين التداول الفوري سبوت والتداول الآجل فيوتشرز في الذهب والنفط، مع بيان الضوابط الشرعية والتنبيه إلى أن الحكم قد يتغير إذا تغيرت طبيعة المنصة أو العقود أو السلعة المتداولة. أولا، التداول الفوري سبوت تريدن. تعريفه:

0: الذهب والفضة لعدم ذكرها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يشترط وضوح العقد وخلوه من الجهالة. وإذا أضيفت رسوم تبييت سواب أو فوائد على العقود المفتوحة فهذا يدخل العقد في الربا ويصبح محرما. ثانيا، التداول الآجل فيوتشرز تريدن هي عقود يتم فيها الاتفاق على شراء أو بيع الذهب أو النفط في تاريخ لاحق بسعر محدد مسبقا. هذا العقد غير جائز لأنه يدخل في بيع ما لا يملك وفيه مقامرة. وطبعا هذه المصطلحات التي أذكرها يعرفها من يعمل في مثل هذه المنصات. أما إذا كان العقد يضمن التسليم الفعلي للسلعة في المستقبل فهو جائز بشرط وضوح الشروط وخلوه من الربا وبسعر الوقت الذي يتم فيه تسليم السلعة. ونحن إذ نتحدث هنا عن مخاطر شرعية في مثل هذه العقود، فسبب ذلك أن معظم منصات التداول الحديثة يعني تقدم العقود الآجلة بصيغة عقود فروقات CFDS، وهي لا تنتهي بتسليم فعلي إنما بتسوية نقدية. هذا يجعلها أقرب إلى المقامرة ويثير إشكالا شرعيا. هناك ضوابط عامة يجب مراعاتها دائما: وضوح العقد، لا يجوز الدخول في عقود فيها جهالة أو غموض، خلو العقد من الربا يعني أي رسوم أو فوائد مرتبطة بالزمن تجعل العقد محرما، السلعة المباحة، يجب أن تكون السلعة مباحة ذهب نفط لا محرمة كالخمور أو الخنزير. وينبغي هنا الحذر من تغير المنصة، يعني الحكم يتغير إذا غيرت المنصة طبيعة العقود أو أضافت رسوما جديدة أو سمحت بسلع محرمة أو غيرت شيئا في طبيعة العقود. لذا يجب مراجعة العقود دوريا لأن المنصات تعدل شروطها باستمرار. إذن الحكم الشرعي ليس ثابتا على المنصة نفسها بل على طبيعة العقد وطبيعة السلعة. إذا كانت السلعة مباحة والعقد واضح خال من الربا فهو جائز. إذا تغيرت السلعة أو أضيفت فوائد أو رسوم ربوية يصبح محرما. لذلك يجب على المتداول أن يكون يقظا وأن يعرض تفاصيل العقد على أهل العلم عند أي تعديل أو تحديث. هذا والله تعالى أعلم. إلى هنا أيها الفضلاء الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، يتجدد لقاؤنا في حلقات قادمة. طبتم، السلام عليكم ورحمة الله.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلقوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: غزة هاشم، ما تفعله اليوم هو الرافعة الأهم في طريق العالمية الإسلامية الثانية. خسر من يسقط من سفينة غزة، فغزة هي ثبات الصادقين وعزم الثائرين. غزة هي صولة الحق المبين ومحراب المجاهدين. غزة هي طهارة المتقين وكرامة أولياء الله الصالحين. غزة هي حامية القدس وناصرة الدين. غزة هي إرث الصحابة والأولين، حمزة وابن الوليد وكل الفاتحين. غزة هي لعنة التاريخ على رأس المستعمرين. غزة هي أم الصابرين وسيدة الشهداء الحاضرين. غزة هي مدرسة النصر لكل الأرض وجحافل القادمين. غزة أقوى بأهلها وبمجاهديها، فتنتصر بإذن الله رب العالمين.

0: متألقون بكم ومعكم
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر أثير الموجات 103.5 و105.3 و90.5 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تميز عبر

0: أولا أولا أولا أولا صناعة سايكس-بيكو لتقسيم أمتنا، فلنرفع معا شعار الإسلام أولا وأخيرا. أولا الإسلام أولا وأخيرا. أولا الإسلام.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.
0: الإسلام أولا وأخيرا صناعة ربانية.

تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: ساعة جديدة ضمن تغطية الميادين المفتوحة المتواصلة والمباشرة من العاصمة الإيرانية طهران. وحيكم مشاهدينا، وفيها نواكب آخر التطورات للمواجهة الكبرى وكذلك التطورات الميدانية. نحن بانتظار عرض مشاهد جديدة، والآن بدأ أيضا نشرها الإعلام الحربي هذه المشاهد الجديدة لاستهداف تحشيدات تابعة للقوات السعودية وإحراق عدد كبير من الآليات شرقية محافظة الجوف.
1: هذا آليات من دلعات العدو.
2: جماعة العدو تقوم الآن قاعدين بدكها بضربات المدفعية وكذلك العيارات. يا الله سدد، يا الله يا الله، يا ربي لك الحمد، يا الله جنب الآلية فالآلية، يا ربي لك الحمد، يا الله. قوة يا ربي لك الحمد، يا الله يا الله. قوة قوة يا ربي لك الحمد. آليات العدو تشتعل، يا آليات العدو تشتعل، يا ربي لك الحمد، يا الله. يا ربي لك الحمد، هذه الانفجارات تستمر على قوات العدو.
3: حركة ثانية، حركة ثانية، تتقارح وسط الصحراء بفضل الله وقوته.
2: هذه آليات العدو بفضل الله وقوته تحترق. العدو الذي حاول أن يشرد أو حاول يخرج تم بفضل الله وقوته إحراقه في ذا المكان.
1: ثلاث آليات
2: هذه آليات العدو بفضل الله وقوته، هذا آليات العدو تحترق وسط الصحارى، يا ربي لك الحمد. مقبرة الآليات، مقبرة مقبرة، اعتبروا يا مرتزقة، اعتبروا يا مرتزقة، اعتبروا اعتبروا.
4: الله أكبر، الموت أمريكا.
3: هذا أحد ضربات المجاهدين.
5: هذه ضربات المدفعية،
6: هذه ضربات المدفعية التابعة للمجاهدين تقوم باستهداف مواقع مرتزقة وكما تلاحظون هذه الآليات. يا الله لك الحمد.
1: هذه ضربات المدفعية التابعة للمجاهدين،
6: هذه ضربات المدفعية.
3: قوة قوة يا رب لك الحمد،
7: قوة قوة يا ربي لك الحمد، يا الله لك الحمد.
8: هذه إحدى ضربات المجاهدين على تحشيدات العدو.
1: قوة أمامه، قوة قوة قوة قوة قوة.
9: عسما تضحك
1: ضخمين.
2: يا الله يا ربي لك الحمد.
3: هذا أحد ضربات المجاهدين على جماعات وآليات قوات العدو. إن شاء الله يرجعوا بخيباتهم ويرجعوا إن شاء الله وجوههم مسودة.
2: ضربات المجاهدين على قوات العدو وسط الصحاري، هذا قوات العدو، يا ربي لك الحمد. تم اعطاب الآلي هذا. يحرقوا يحرقوا،
7: يا ربي لك الحمد.
2: الموت أمريكا، الموت إسرائيل، الله يتعلم، الله يا ربي لك الحمد،
7: يا ربي لك الحمد، يا
2: ردو
10: يا ردو. المجاهدين استهدفوا منك جماعة الزكاة،
2: يا ربي لك الحمد.
11: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعود بكم لمتابعة نشرة أخبار الميادين بعد رفع أذان العصر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.
12: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
13: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نبقى مع بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية لمتابعة آخر الأخبار والأحداث الجارية في العالم.
2: رجع اضرب على مرزقته يا رب يا الله يا الله، اجعل كيدهم في نحرهم يا الله. شردوا رجع ارميهم، رجع اضربهم.
3: هذا طيران الحربي السعودي في محافظة الجوف، غاشر ومتخبط ومقهور بقوة الله.
4: أحد غارات العدو السعودي الأمريكي.
5: مهيم دلع
6: رجعنا أجلنا
5: شردوا
2: الكلفرات بهربوا، المرتزقة بهربوا في الصحراء، الكلفرات بهربوا.
7: يا الله
8: يا ربي،
9: نقوم ان شاء الله الان بعمليه قطع اوصال العدو والالتفاف على العدو، لخنق العدو وكذلك الالتفاف عليه داخل منطقه العمليات.

0: المجاهدين يهجمون البتحام العدو.
1: طارق
2: احمد عقلان
1: والله
2: الا
1: ظروف

0: عادي من مكان الهواء العدوى ما في المدافع ولا احرقات.
1: الحمد حق قوات الطوارئ.
0: قوه الله يقويكم يقوي عزائمكم يا رجال.
1: لن يحركوا.
0: هذه الطقون دي شردوا ولوها. شردوا ولو التبر وفلتوا الطقون افخر الطقون فلتوا هنا. قوه الله يقويكم. وهذه مجرعه مركب فيها عيار 12 سبعة ولا التبر شاردين. الله عدو امريكا السعودي. انتم هاو طيب مسلمان مدرعتك وينها يعرف يصرف. والله انهم خاطرين الدنيا واخره.
2: يقول العدو السعودي حرام يا حق محاصرة الشعب اليمني المظلوم الذي يستاهل واحد يدي له العيون. يا حق محاصرته قسما بالله لا ننتزع حقنا من بطونها وننتزع من داخل بطنه من داخل بطنك انت وكل عميل يا اسرائيلي.
1: احرق ابن سلمان احرق

0: ربي يا غير عبد العدن جحب. فاطم فاطم فاطم يا عدو. هيا حكاك يا غير عدو. شردوا يا ربي يا غير عبد. شردوا.
1: الله تولى الله يا عين المسلم بالرياض السعودي يا ربي لك الحمد يا الله.
2: الله اكبر.
1: الله اكبر. طرح طرح طرح يا ربي لك الحمد يا الله. امسك معك غلز وخبز التوم.
0: الجيش رجع. كيف احد المدرعات يا ربي لك الحمد.

0: جمعنا غاليات ومدرعة درعة ربي هذا أحد أفراد العدو الثالث يا ربي لك الحمد هؤلاء هم جرح العدو وقتلاه هؤلاء هم جرح العدو وقتلاه يا ربي لك الحمد يا الله لك الحمد يا الله
1: سلم نفسه سلم نفسه سلم نفسه
0: خندورة خندورة سلمون بولكم أحد تقوم أمتزقة هندرعة سقط أسفل خديج يا ربي لك الحمد بفضل الله هذا بفضل الله ما عاد الصلاة الطريق
2: هذا غريمة حق العدو تدفع هذا هنا فوقهم
3: هذا امتدع الأولى وهذا الطقم الثاني يا ربي لفاهم
4: وهذا الثانية تم اعطابها يا ربي على الخافم لك الشر هذا كله بفضل الله
5: ها هي مدفعات العدو وآلياته هذا موعد الله تنفقوا أموالهم للصد عن سبيل الله ثم تلقى عليهم حسبة هاي تحرك السهاري وجدت ثمان السهاري
6: تاكم درعاتهم شوين هذي تحرك
0: درعاتهم تحرك قوة قوة هذا فضل الله
7: اقضمهم يا ربي يا الحمد وسوف لك على الصحراء سوف لك على الصحراء تملا من جثثهم
8: هذا فضل الله
7: يا ربي لك الحمد يا ربي لك الحمد
0: هذه احد مدرعات العدو تم اعطابها قبل المجاهدين
9: هاي اليات تحشيدات العدو السعودي يا الله لك الحمد
0: هذه اليات العدو تم اعطابهم
10: من صوت الحق اذاعه التوحيد الاسلامي من لبنان كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناه الميادين الفضائيه عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد
11: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع ما الذي تغير وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان وإلى أين هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان
12: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: نتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا أبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10 صباحا، السبت عند الساعة 2 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. من هنا
2: وأعرف ما دربي وما هدفي
3: وراية التوحيد أعليه
4: وراية التوحيد
3: بلي قد مضي
4: والمستقبل قد
2: مضي.
3: معكم فهذه

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: يقول الله تعالى في كتابه العزيز: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. وصفة ربانية تعلمنا كيف ندفع الشر عن أنفسنا وعن الناس، والشر سبب الشقاء في الحياة. ما شقيت البشرية يوما إلا بالعداوة والخصومة، لذلك أنزل الله تعالى قرآنا يصف فيه معالجة الخصومات والعداوات بطريقة توفر علينا أعصابنا وأخلاقنا ودماءنا، وتبقي على العلاقة فيما بيننا. فكل عاقل يحب أن يكثر أصحابه ومحبوه، وأن يقل أعداؤه ومبغضوه، والأحمق هو الذي ينصب الشر ويناصب الناس العداء. وأما طبيعة المسلم فهي طبيعة تحب حسن العلاقة مع الله ومع عباد الله. والعلاقة مع الله تعالى لا يمكن أن تكون علاقة مفصولة عن العلاقة بعباد الله عند المسلم، فالمسلم لا يفصل علاقته بالناس عن علاقته بالله، لأن الإسلام هو دين الله في الأرض، يطاع الله تعالى فيه بالعلاقة مع الآخرين. فمن حسنت علاقته بالله وجب أن تحسن علاقته بعباد الله، ومن ساءت أخلاقه مع عباد الله فهو بعيد عن الله. وهذا المقياس يمكن لكل منا أن يجعله معيارا لدينه وأخلاقه، لأن المسلم يألف ويؤلف. وفي الحديث الشريف: ألا أدلكم على أقربكم إلي، أو على أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ الرسول بيسأل أصحابه: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. أحاسنكم أخلاقا، أحسن الناس أخلاقا أحب إلى رسول الله. الموطؤون أكنافا، يعني المتواضعون الذين لا يتكبرون على الناس. الموطؤون أكنافا، الذين يخضعون لإخوانهم بالرحمة كما يخضع أحدنا لوالديه بالذل، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هناك ذل من إهانة وهناك ذل من الرحمة. الله تعالى يريدنا أذلة، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. المسلم لا يعلو على أخيه ولكن يعلو على الكافرين، ولا يتكبر على المؤمنين بل يتواضع. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. خفض الجناح أيضا هو التواضع. توطئة الأكناف يعني التواضع. لذلك من أراد أن يعرف مكانه عند الله فليعرف مقامه بين الناس. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك أو فيما أقامك. إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله انظر إلى مكانك بين الناس، بين الصادقين لا بين المنافقين. انظر أين أقامك، في أي مكان وضعك، وعلى أي شيء قد كلفك، بأي عمل قد وفقك. فإن وفقك لخدمة عباده وإطاعة أمره فاعلم أن مقامك مقام الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. هل هي في مكان واحد؟ الحسنة تساوي السيئة أم تختلف عن السيئة؟ أيهما في الميزان أثقل، الحسنة أم السيئة؟ الله يقول لا تستوي، لأن الاستواء الميزان أن تكون الكفتان على علو واحد، كفتا الميزان أن تكونا على مقياس واحد، نقول استوى الميزان أي تعادلت الكفتان. الله تعالى يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، هناك اختلاف في الاستواء. فالحسنة ثقيلة في الميزان، وأما الباطل والسيئة فلا وزن لها عند الله. هل تدخل السيئة الجنة أم تدخل النار؟ أما الحسنة فإنها ترجح في الميزان. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. لماذا يريد الله أن نتعامل؟ قال ادفع بالتي هي أحسن، ادفع السيئة بالتي هي أحسن، يعني بالمعاملة الأحسن، بالخلق الأحسن. ادفع الخلق السيء بالخلق الأحسن، ادفع القطيعة بالزيارة، اقطع الحرمان بالعطاء كما يقول. ادفع العطاء الحرمان بالعطاء، أي كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني ربي بتسع أوصيكم بها، منها أن أعفو عمن ظلمني، هذا الدفع بالتي أحسن، أن تقابل العفو الظلم بالعفو، أن أعفو عمن ظلمني، وأن أعطي من حرمني. فلان جئته يوما وكان غنيا فلم يعطني، جاءني اليوم فقيرا يطلب مني وأنا غني فماذا أفعل؟ قال أعطيه، أعطيه، لأنك عندما حرمك شعرت بالحرمان ومرارة الحرمان، لا تفعل مثله. إن كنت تكره فعله فافعل عكس ما يفعل. وأن أعطي من حرمني، وأن أصل من قطعني، لأن ما قطعني ما تزوره، لا، لأغسل من قطعك، هذا الدفع بالتي هي أحسن. إذن الأحسن هي ما أوصى الله تعالى به ورسوله. لا تشغل هواك في قضية العلاقة بالله وبعباد الله، فليكن الحكم كلام الله وكلام رسول الله. لو سمعت وأصغيت إلى نفسك فالنفس أمارة بالسوء. النفس تقول لك: من ضربك صفعة فاصفعه مرتين. والكيلو بده رطلين في اللغة العامية، ما هيك؟ الرطل بده رطلين. هذا عند العدو مع العدو، أشداء على الكفار رحماء بينهم. على العكس من ذلك تماما مع المؤمنين، عندما تريد دفع الشر، دفع الظلم ضد المفسدين، يجب أن تكون قويا كما تحدثنا في الدرس الماضي. الشدة تكون على الظالمين، على المخربين في الأرض، على المفسدين في الحياة. وأما عندما تكون في التعامل غير العسكري، في التعامل المدني، في التعامل الاجتماعي، الدفع يجب أن يكون بالأحسن. ادفع بالتي هي أحسن. أن تعطي من حرمك هذا دفع بالأحسن. أن تصل من قطعك هذا دفع بالتي هي أحسن. مفهوم؟ وإلا فإن اتبعت هواك ونفسك الأمارة بالسوء فقد جلبت على نفسك وعلى غيرك الشر، لأن مسلسل الشر لا ينتهي إلا أن تطفئ نار الحقد بالحب، ونار الحرمان بالعطاء، ونار القطيعة بالصلة. لكل معصية شر، والشر يجب أن يدفع بالخير في التعامل اليومي. هكذا يوصي الله تعالى. ولا يقبل الله الظلم أن يقع عليك. عندما تكون مظلوما لا تقبل الظلم. إن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. المظلوم يستطيع أن يرفع صوته، ولكن الذي يعطي هو القادر على أن يعطي محروما. المحروم يحتاج إلى عطاء. الحقود يحتاج إلى من يطفئ حقد قلبه بكلمة أو صلة. فلذلك كان العلاج مضادا للأمراض النفسية. يعني القرآن الكريم والسنة النبوية وصفت للأمراض النفسية علاجات مضادة. لذلك حضنا القرآن الكريم أن نعفو والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. قال عن الناس، هذا في التعامل الشخصي، أن تعفو عن الناس. لذلك عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا في 21 من رمضان أو 22 من رمضان، كان يوم الفتح مثل هذه الأيام المباركة، دخل مكة وله على أهلها ثأر كبير، فقد أخرجته وقتلت أصحابه وعذبت. كان له ثأر كبير على أهل مكة. لو أراد أن يثأر لنفسه من أهل مكة لضرب رؤوس أسيادها بالسيف. ولكن كيف دخل مكة؟ دخل مكة بشريعة العفو، لا بشريعة العدل ولا بشريعة القصاص. هناك شريعة القصاص، وهي شريعة العدل، أن تعاقب من يستحق العقاب. وهناك شريعة الإحسان، وهي التي يفضلها الله عندما تكون نتيجة الإحسان سلاما وعودا إلى النفس التي كانت بعيدة عن الله، فإذا بها تتذكر عظمة الإسلام وأخلاق المسلمين. كان باستطاعته صلى الله عليه وسلم أن يأخذ كل رجال قريش أسرى عبيدا له، وأن يسبي نساءه، ولكنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة بشريعة الإحسان لا بشريعة العدل، لأن العدل أن تأخذ ما لك وتعطي ما عليك، خذ اللي لك واعطيني اللي إلي. شريعة الإحسان خذ ولا أريد منك شيئا، أن تعطي من حرمك. لقد أعطى صلى الله عليه وسلم العفو عندما كان قادرا، والعفو عند المقدرة من أعظم السجايا والصفات الحميدة. لا نطلب من الضعيف أن يعفو عن الظالم، لأن الضعيف لا يملك أن يعطي عفوا، إنما يعطي العفو من كان قويا، ويعطي المال من كان غنيا، ويصل من كان كبير النفس. نحن لا نقول لإنسان مظلوم اعفو عن الظالم إذا كان ضعيفا، ولكن نقول للقوي الذي وقع عليه الظلم اعفو عن المظلوم لأنك قادر، اعفو عن الظالم لأنك قادر على إنزال العقاب به. دخل عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة بشريعة العفو والإحسان. قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ بعد أن ألقت قريش السلاح وعلمت أنه لا قدرة لها على مواجهة رسول الله ومعه 10,000 مقاتل مدججين بالسلاح، قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا. ما كان يصدر عنهم إلا الشر، ما كان يصدر عنهم إلا الشر، وما قالوا كلمة خير إلا في ساعة الضعف، عندما أسقط في أيديهم وأحيط بهم من كل جانب ولم يعد باستطاعتهم أن يقاوموا. قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال لهم: لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف لإخوته، أخي يوسف، يوسف عليه السلام الذين باعه إخوته أو أرادوا قتله: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا فأنتم الطلقاء، أنتم الآن أسرى في يدي وأنا أصدرت عفوا لتحرير رقابكم، فأنتم الطلقاء من الحكم الشرعي. أطلقهم وحررهم بالإسلام وأخذ بشريعة العفو حتى يعلم أمته أن شريعة العفو أنفع من شريعة الانتقام. لذلك دخلوا جميعا في الإسلام، ولو قتلهم لدخلوا كلهم جهنم. لذلك وصفه ربه بأنه رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أكثرنا يتعامل مع الآخرين بردات الفعل، ولا يفكر أبدا بأنه مسؤول عن مواقفه وأعماله وتصرفاته. أكثرنا إذا غضبته غضب، ولا يقابل السيئة بالحسنة، بل يقابل السيئة بالسيئات. حتى إنه إذا قتل رجل من قبيلة، قتلت هذه القبيلة 10 أو 100 من القبيلة الأخرى مقابل واحد معلوم، تقتل 100 أحيانا بغير حق، هذا مخالف كل المخالفة للتوجيه القرآني. عندما قتلت قريش حمزة بن عبد المطلب يوم أحد، قتل عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يسمى أسد الله.

تأكلن كبدة. أرسلت يوم أحد عبدها وحشي اسمه وحشي، وأرسلت معه قوسا وسهما، وقالت له إني أكلفك بأمر واحد، لا تدخل المعركة مع أبي سفيان، إنما عليك مهمة واحدة، أن تترصد لحمزة بن عبد المطلب وأن تطلق عليه هذا السهم، فإن قتل حمزة فأنت حر طليق، اشتري حريتك بقتل هذا. وقتل حمزة عليه السلام ورضوان الله عليه بيد وحشي عبد هند بنت زوجة أبي سفيان، وجيء بكبده فأكلتها فلم تستطع ابتلاعها فلفظتها. فعندما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعلت قريش بعمه أقسم ليقتلن من قريش 100. فنزل قول الله تعالى وعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. تقتل القاتل بس وإذا بتعفي أحسن، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فجاءه وحشي بعد فتح مكة، جاءه وحشي يطلب منه العفو، فعفى عنه وقبل إسلامه، عفى عنه وقبل إسلامه، وعفى عن هند آكلت كبد حمزة وقبل إسلامها، حتى يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن العفو هي الشريعة التي يحبها الله للمؤمنين، لأنها تجمع قلوب العباد على الله. تعرفون لو انتقم من قريش لبقيت العداوات قائمة بينه وبين قومه قرونا، ولكن بمجرد العفو عن قريش فتح الجزيرة العربية كلها، لأن الناس تسامعوا بأن محمدا قد عفى عن ألد خصومه، فدخل الناس في دين الله أفواجا. ونزل قوله سبحانه يخبره أنه سيفتح مكة وأن العرب كلهم سيدخلون في الإسلام. نزل وهو في طريقه إلى المدينة بعد أن منعته قريش يوم الحديبية من دخولها، نزل قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وأنزل الله تعالى عليه بعد فتح مكة، بشره بأمرين، بأنه انتهت مهمته وأن كل الناس سيدخلون في دين الله. أنزل عليه سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. نعم، لم يبقى في الجزيرة العربية في بيت واحد ولا رجل واحد إلا دخل في الإسلام، لأن شريعة العفو حببت الناس بالإسلام وبرسول الإسلام. لذلك يجب أن نقرأ القرآن ونتخلق بأخلاق القرآن. أخلاق القرآن هي التي جعلت الإسلام يدخل بلادا لا تعرفه إلا بعدالة أهله وإحسانهم وحسن أخلاقهم. المسلمون فتحوا أكثر البلاد بأخلاق القرآن، ولم يستخدموا السيف ضد الشعوب، إنما استخدموا السيف ضد الطواغيت، ضد الأنظمة التي

0: كانت تحكم شعوبها بالحديد والنار، كانت تحكم شعوبها حكم فرعون لشعب مصر، حكم الأسياد للعبيد الأرقاء. جاء الإسلام ليضرب رؤوس الكفر لا ليضرب الشعوب، لذلك لم يخرج الإسلام رجلا من بيته، ولم يقتل بريئا، وكانت الوصية لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا وليدا ولا تقطعوا الشجرة ولا تأكلوا بهيمة ولا تذبحوا بهيمة إلا لطعام، إلا إن اضطررتم للطعام فقط لا للإفساد في الأرض. وستمرون على أقوام حبسوا أنفسهم في الصوامع رهبان، فذروهم وما حبسوا أنفسهم له، لا تروعوهم لا تخوفوهم. بل أسقط الإسلام الجزية عن الرهبان، أسقط الجزية وهي ضريبة على الأشخاص كالزكاة ضريبة على المسلمين، لكن لأنهم غير مسلمين لا يأخذ منهم الزكاة، لأن الزكاة فريضة تعبدية، ففرض عليهم مقابل الزكاة على المسلمين جزية لحمايتهم ورعاية شؤونهم، حتى مقابل الخدمة العسكرية التي لا يكلفون بها. هذه هي أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يفتخر ويقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إن استطعت أن تحسن إلى المسلمين، إلى النصارى، إلى المجوس، إن استطعت أن تحسن إلى الحيوان، فأنت يكتب كل هذا في صحائف أعمالك. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام في موضوع الإحسان: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. امرأة أدخلها الله النار بسبب هرة حبستها حتى ماتت جوعا. وأدخل الله تعالى رجلا الجنة في كلب. تعرفون الكلب حيوان نجس، ولكنه يحرس الإنسان. رآه يلهث الثرى من العطش، عم بيلحس التراب الوحل من العطش، فقال: إن الذي أصابني قد أصاب هذا الكلب، لأنه كان عطشان وشاف العطش. فأخذ خفه فنزل إلى بئر فشرب، ثم ملأ خفه حذاءه يعني صباطه، ملأه وسقى الكلب، فما زال يسقي الكلب حتى ارتوى، فشكر الله تعالى له صنيعه فأدخله الجنة. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجر، إن الله بيأجرنا على البهائم. قال: نعم، في كل ذات كبد رطبة صدقة. كل مخلوق تحسن له لكم فيه صدقة. لذلك نعود فنذكر بالآية الكريمة خاتمة لحديثنا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. وماذا ينتج عن التي هي أحسن؟ يصبح عدوك حبيبك، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. من الولي؟ المحب. ومن الحميم؟ الذي يحامي عنك ويدافع إذا رآك في ضيق. اكسب أصدقاء يصيروا يدافعوا عنك وقت الضيق، وقت الشدة. هكذا يقول، يصفها الله وصفة لاكتساب الأولياء، لاكتساب المحامين والمدافعين عنك. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ما بتقبل يكون عدوك يصير وليك وحميمك. وما يلقاها إلا الذين صبروا. المرتبة هذه، مرتبة العفو والدفع بالتي أحسن، لا يستطيع، لا يلقاها، لا يعطاها من الله إلا الذين صبروا على الإساءة، صبروا على دين الله، صبروا على كلام الله، تقيدوا بالأمر الشرعي، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أي المحظوظين بس رب العالمين بيعطيهم الأخلاق الكريمة التي تكثر أصحابهم وتقلل أعدائهم. وأي حظ أعظم من أن تظفر بحب الله وحب عباد الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، يلقى الشيطان كيل له صعصعين، إذا نزغ الشيطان لا تسمع له، اسمع كلام الله، لأن كلام الله هو كلام الولي، الله ولي الذين آمنوا. الشيطان عدو، اصحى تسمع كلام العدو. المؤمن بيسمع كلام الولي، الأحمق بيسمع كلام العدو. إن الشيطان كان لكم عدوا فاتخذوه عدوا، أليس كذلك؟ إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أعوذ بالله أن أفعل شرا وقد أمرني الله أن أفعل خيرا، إنه هو السميع العليم. اللهم إنا نسألك أن تخلقنا بأخلاق القرآن، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لاثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: مرحى مرحى يا أصدقائي، أنتم دائما في الموعد. أعلم أنكم متعطشون لسماع قصة اليوم وأن تستفيدوا من حكمتها. لحظات قليلة وسنبدأ قصتنا. ها هي. جاءت الشريعة الإسلامية باليسر والتيسير، ولم تأتي بالشدة والتعسير، بل هو التوسط والاعتدال. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله العظيم. وحديثنا اليوم فيه الدلالة والتأكيد على هذا المبدأ الإسلامي الحنيف. انظروا إلى أمر هؤلاء الرجال.
2: أشعر بالتقصير والتخاذل في ديني كلما أسندت رأسي ليلا لأنام، وهذا الإحساس يقتلني ويذهب النوم من عيني.
3: هون على نفسك يا رجل، فلست وحدك الذي يلوم نفسه ولا يستطيع النوم. فأنا أحترق خجلا من الله كلما تذكرت يوم ألقاه.
4: لا تزال الفرصة أمامنا لننجو بأنفسنا قبل أن نهلك.
3: ها؟ كيف؟
4: أخبرنا أثابك الله. نذهب إلى أمهات المؤمنين ليخبرونا عن شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلم منهن أمر رسولنا في العبادة والتقرب من الله بالنوافل في بيته، فنسير على نهجه وخطاه.
3: أصبت يا أخي، إنا إن شاء الله لفاعلون.
4: إذن هيا هيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها.
5: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟
6: وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
7: أما أنا فأصلي الليل أبدا،
3: وأنا أصوم الظهر ولا أفطر،
4: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا.
1: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظهر في العالم الإسلامي وداخل المجتمعات المسلمة أناس يلتزمون بالمغالاة ويتمسكون بالتجديد، كما ظهر فئة أخرى يأخذون جانب التقصير والتهاون. سبحانه وتعالى خلق الإنسان ويعلم طبيعته وتكوينه وفطرته، وأودع فيه الميول والغرائز، وأرسل الرسل لبيان القواعد والضوابط التي تحيط بمكونات الإنسان الفطرية والاجتماعية والبيئية والنفسية لتوجيهها في المسار الصحيح.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله، يعطيكم العافية. اليوم موضوعنا هو إجابة عن سؤال كبير جدا في تربية الأبناء. الكل عم بيسأل، أنا لما أربي أولادي إيش هي الحاجات، إيش هي الأشياء، إيش هي المحاور اللي أنا لازم أشوفها بتوازن عشان يطلع ابني وبنتي بتميز وبنجاح وكما يريده الله سبحانه وتعالى ومحمد صلى الله عليه وسلم. اليوم حديثنا عن الحاجات النمائية اللي هي 4 أشياء أساسية ولازم كأهل نشوفها مرة تانية بتوازن، لأنه إذا طغى جانب على جانب تاني راح يصير في عندنا مشكلات كثيرة وكبيرة جدا في المستقبل القريب أو البعيد عند أولادنا. الحاجات الأربع الأساسية هي الحاجة الجسدية، نمو ابني جسديا، فلما لا سمح الله يمرض بروح باخذه على طبيب، لما يوقع كيف بينام، كيف فرشته، كيف إلى النمو الجسدي بشكل عام. الحاجة النمائية الثانية اللي لازم انتبه لها اللي هي الحاجة النمائية المتعلقة بالعقل والإدراك، اللي منها مثلا نمو اللغوي، قدرته على التفكير والتحليل والتركيب والاستنتاج واتخاذ القرار، كلها مهارات عقلية مهمة جدا. ومن أهم موضوعات التربية العقلية عند الأبناء هو عدم التسلط على أفكار الأبناء. خلي ابني يسأل براحته، يتساءل براحته، يتحاور براحته، وأنا حواري الذكي مع ابني بوصله دائما لبر الأمان. فالنمو الثاني أو المجال الثاني هو النمو العقلي. المجال الثالث والرابع هم اللي احنا بنسميهم بالتربية المظلومين، مش كثير من الأهل بيهتموا فيهم، حكي لكم إياهم. المجال الثالث هو النمو الشعوري، نمو المشاعر عند ابني أو بنتي بمختلف مراحلهم العمرية، سواء كانوا أجنة أو كان عمرهم بالعشرينات. لازم طفلي يتعرف على مشاعره، يعرف أنه هذا شعور حب، شعور حزن، شعور غضب، ويدير مشاعره كيف يدير المشاعر، لأنه مرات المغالاة في الحب زي ما حكى صلى الله عليه وسلم سلبية. أحبب حبيبك هونا ما وأبغض بغيضك هونا ما، من أعظم الأحاديث في التربية الانفعالية لازم يهتم فيها. ولازم بالتربية الانفعالية طفلي يتعرف على مشاعر الآخرين، مشاعر أخوه وأخته وأمه وأبوه وأصدقائه وصديقاتها وإلى آخره. ورابعا يساعد الآخرين لأنهم يتحكموا بمشاعرهم. فهذا المجال الثالث اللي هو مجال النمائي المتعلق بالحالة الشعورية عند أبنائي، لازم أشوفها وأدرسها وأنميها. المجال الرابع واللي هو المظلوم كمان، المجال الاجتماعي، أنا كيف ابني بيكون علاقات اجتماعية، أنا كيف ابني بيقدر يكون متعاون، هل ابني يا ترى عدواني ولا خجول. هاي النمو الاجتماعي موضوع مهم جدا. فلما أجي أربي أبنائي سواء كانوا بعمر صغير أو عمر كبير، بدي أشوف الأربعة متساوية أو متوازية عادل فيما بينهم جسديا وعقليا وشعوريا واجتماعيا. رأس الهرم بهذا كله هو التربية بلا شك الدينية. يعني أنا ميزاني في التربية الجسدية إسلامنا، ميزاني بالتربية العقلية إسلامنا، ميزاني بالتربية الشعورية أكيد إسلامنا، وميزاني بالعلاقات الاجتماعية برضو إسلامنا. فلازم ننتبه لأحكام الإسلام في تربية الأبناء على الحاجات النمائية الأربعة، وأحاديثه صلى الله عليه وسلم بالاهتمام بالتربية الجسدية والعقلية الذهنية والشعورية والاجتماعية من أعلى ما يكون، لأنه هذا هو الإنسان المتكامل. ويا ريت مش بس بيوتنا تشوف الرباعية هاي، يا ريت مدارسنا تهتم بهاي الرباعية. بعض المدارس تهتم بكثافة بموضوع المعلومة والمعرفة، المعلومة والمعرفة، فمنظلم أبنائنا. فلازم نهتم بالرباعية.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

0: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
0: أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله
1: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى

0: تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: خلق القمر الجزء الأول.

0: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء جديد مفعم باليقين والإيمان والعلم النافع بإذن الله تعالى، مع حلقة جديدة من برنامجكم هذا خلق الله.
1: نحن على موعد اليوم مع قصة خلق القمر، وبإذن الله تعالى نقدم لكم وجبة علمية إيمانية مباركة تهدف إلى تعميق الإيمان في نفوسنا مع استشعار عظمة الخالق سبحانه.
0: أحبتنا الكرام، تكلمنا في الحلقات الماضية عن خلق الشمس، ووقفنا على معلومات مبهرة حول خلق هذا النجم العظيم. واليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن خلق القمر وما فيه من آيات على قدرة الخالق جل وعلا. وقد قرن الله تعالى بين الشمس والقمر في كثير من آيات القرآن الكريم.

0: لقد ذكر الله تعالى القمر في 28 موضعا من القرآن الكريم، منها 11 آية تحدثت عن خلق الشمس والقمر واعتبارهما آيتين من آيات الله، كما تناولت سجودهما للخالق سبحانه وتسخيرهما في خدمة المخلوقات في هذا الكون.
1: خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس

0: بل أنزل الله تعالى سورة كاملة في كتابه الكريم سماها سورة القمر.
1: وقد بدأ الحق تبارك وتعالى سورة القمر بمطلع باهر وبداية مثيرة بذكر آية عظيمة من آيات الله، ألا وهي آية انشقاق القمر.

0: وقال الشيخ الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير: جعل الله تعالى القمر نورا للانتفاع بنوره انتفاعا مناسبا للحاجة التي قد تعرض إلى طلب رؤية الأشياء في وقت الظلمة وهو الليل، ولذلك جعل نوره أضعف لينتفع به بقدر ضرورة المنتفع، فمن لم يضطر إلى الانتفاع به لا يشعر بنوره ولا يصرفه ذلك عن سكونه الذي جعل ظلام الليل لحصوله.
1: أحبتنا الكرام، إن تكرار ذكر القمر في القرآن الكريم واعتباره آية من آيات الله فيه إشارة عظيمة على وجوب التفكر والتأمل في هذا الكوكب الذي يأخذ نوره من أشعة الشمس ثم يعود فيعكس هذا النور

0: ولله تعالى حكم جليلة من خلق القمر، منها تعلم الحساب، فقد قدر الله تعالى للقمر منازل، وهي المواقع التي يظهر القمر في جهتها كل ليلة من الشهر، وهي 28 منزلة. والعلة في تقدير القمر منازل هي معرفة الناس عدد السنين والحساب بحصول كل سنة باجتماع 12 شهرا.
1: أحبتنا المستمعين، إن القمر آية عظيمة من آيات الله، فهذا الكوكب العظيم بحجمه وشكله ونوره ومنازله ودورته وآثاره في الحياة وقيامه في الفضاء بلا عمد، يدل دلالة بليغة على عظمة الخالق جل جلاله وعز كماله، وأن لهذا الكون إلها عظيما قويا قديرا له صفات الجلال والكمال.
0: ومن اللفتات القرآنية المباركة المرتبطة بالشمس والقمر ذكر الضوء مع الشمس والنور مع القمر.

0: فالضياء الذي ذكره الله عن الشمس هو النور الذي فيه إشراق وإحراق، أي الذي تنبعث معه حرارة. وأما النور الذي وصف به القمر فهو النور المحض الذي هو إشراق بغير إحراق. فسبحان الله العظيم القادر الذي خلق هذه الكواكب فسواها وأحكم صنعها وسيرها وحركتها.
1: والقمر إذا تلاها، القمر إذا تلاها، قيل إذا تلاها في السير وقيل إذا تلاها في الإضاءة. وما دامت الآية تحتمل هذا وهذا فإن القاعدة في علم التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين وجب الأخذ بهما جميعا، لأن الأخذ بالمعنيين جميعا أوسع للمعنى. فنقول إذا تلاها في السير، لأن القمر يتأخر كل يوم عن الشمس، فبينما تجده في أول الشهر قريبا منها

0: ذهاب ضوء الشمس كما هو ظاهر.
1: مستمعين الأعزاء، هكذا مر وقتنا معكم سريعا في هذه الحلقة. نترككم في رعاية الله وحفظه، على وعد بأن نتابع في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى خلق القمر. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه له كلمة لطيفة جدا ومعبرة جدا، يقول لك لو كان الفقر رجلا لقتلته. الفقر شيء يعني بتلاقيه بيتساوى مع ايه؟ يتساوى مع الكفر، فقر والكفر. لانه الفقر للي ما عندوش عقيدة ممكن يخليه يبيع دينه ويبيع عرضه، يعمل حاجات مش لطيفة ابدا. الفقر ده شيء يعني نعوذ بالله منه. على فكرة الفقر مش فقر فلوس بس، الفقر فقر فلوس وفقر اخلاق وفقر ذمم وفقر ضمائر. عارف الفقير من الفقير؟ المفتقر الى غيره، والغني المستغني عن غيره. يبقى المسألة ما هياش بكم الثروة اللي عندك، إنما بكم استغناءك عما في أيدي الناس. ما تيجوا بقى ندعي الدعاء ده اللي هتسمعوه، وعاوز أقول لكم دعاء مجرب للهروب والخلاص من الفقر والدخول في دائرة الغنى. دعاء للفقراء الذين يريدون الغنى، أمنوا، لأن ذلك الدعاء هدية لكم جميعا. الله.

0: اللهم أمين اللهم أمين. شفت الدعاء جميل ازاي؟ عارف الدعاء دوت لو انت قعدت كده تمعن كده نفسك وتفكر فيه هتلقى حاجة غريبة جدا، هتلقى شيء في منتهى العجب. هتلقى انك انت بتقول له يا غني يا من لا يفقرك شيء، يا قوي يا من لا يضعفك شيء، يا قادر يا من لا يعجزك شيء. فانت بتطلب من ربنا اللي عنده كل ده. عارف لما تيجي تطلب من واحد غني والله المثل الاعلى تقول له ايه؟ تقول له ايه؟ لو سمحت اديني كذا وكذا، انت مش هيأثر معاك، ده انت عندك وانت عندك وانت عندك وانت عندك. يعني انت زي ما انت تشوف، زي ما يقول لك وريني الساعه، انت ما انت شايف الساعه. فلما تشوف الساعه قصاد منك كده بتاعت كل انسان هتعرف ان الدنيا دي فانيه. حد فينا شايف الساعه؟ ما حدش شايف الساعه. فلازم الانسان يكون عنده نوع من انواع اليقين ان كل الدنيا دي ما تسواش شيء. فلما تطلب من واحد، تطلب من غني الغني، انما هتروح لواحد فقير تطلب منه؟ يعني انت شايف واحد اصلا فقير هو معهوش حاجه، واخد بالك؟ فهتطلب منه ايه؟ هضرب لك مثال اوريك الناس زمان كانوا بيفكروا ازاي. واحد لقى واحد كده ماشي قصاد منه فعاوز يقول له اديني لله وانا مش باخد منك، ده العاطي الوهاب هو الله سبحانه وتعالى. فراح رايح قايل له كالاتي، قال له ايه؟ هات ليس منك. بص الكلام، هات ليس منك، يعني من البداية بيقول له انا مش باخد منك، انا باخد من اللي عطاك، انا باخد من اللي منحك. يقوم التاني يبص له هيقول له ايه ده؟ ده الراجل عنده عقيدة سليمة، فعلا العاطي والله. راح الراجل حاطط ايده في جيبه كده ومطلع الدرهم وقال له خذ ليس لك. اظن بقى حوار انت لو دققت فيه هتلاقي كل الخير فيه. هات ليس منك، خذ ليس لك. لا انت بتدي لان الواهب هو الله، ولا انت بتطلب من حد غير ربنا سبحانه وتعالى لانه المانح هو الله. فلما نعرف هذا الامر يبقى حته انك تخاف على فقر، تخاف من الفقر او تخاف، ده كلام مش مظبوط. ربنا سبحانه وتعالى قال قل لهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. هو انت متصور مين المانح والمعطي؟ هو الله سبحانه وتعالى. عشان كده انك كنت في سوره الفاتحه واظن كلكم عارفينها وحافظينها والحمد لله. ربنا يقول في كتابه الكريم هو اصدق القائلين، يقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك الله، مالك يوم الدين. هو يملك وانا وانت لا نملك. عشان كده الدعاء ده الدعاء مؤثر جدا. شوف الدعاء يقول لك ايه؟ اللهم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى. ربنا بيفلق الحبه والنبات، يعني بيوفر للبذره رزقها. مش هيوفر لك رزقك، يرزق الدوده الصماء في الصخره الملساء في الليله الظلماء، يرزق من يشاء بغير حساب. ده بيقول لك اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكون الا الرحمن انه بكل شيء بصير. ما حدش فينا يستطيع انه يتخيل هذه القدره الالهيه هتعجز انها تسد فقرك، بس يكون عندك يقين. الفكره انك انت تبقى عارف انك بتتكلم مع غني سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا بيقول لك ايه؟ ولله خزائن السماوات والارض. ولكن المنافقين لا يعلمون. ولله خزائن السماوات والارض، يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا عنده الخزائن كلها. من انا ومن انت؟ هل سنعجز الله؟ لو عطاك شيء، هو ربنا بيقول فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. يعني انت بتظن ان ربنا سبحانه وتعالى منع عنك رزق او اعطاك رزق عشان ليك كرامه عند الله خاصه؟ لا لا لا، ده كل ده امتحان. الفقر امتحان. ربنا بيبتلي الغني بغناه، ويبتلي الفقير بفقره، يبتلي القوي بقوته، ويبتلي الضعيف بضعفه، يبتلي العالم بعلمه، ويبتلي الجاهل بجهله، يبتلي الصحيح بصحته، ويبتلي المريضه بمرضه. اختبارات
1: وامتحانات.
0: عشان كده يقول لك ومنزل التوراه والانجيل
1: والفرقان. اعوذ بك من شر كل شيء انت اخذ بناصيته. مش ربنا اللي بيقبض ارواح العباد وارواح المخلوقات؟
0: ومش ربنا سبحانه وتعالى بيده الحياة وبيده الموت؟ اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. في حد قبل ربنا؟ قبل القبل وبعد البعد، لا شيء قبل ولا شيء بعد. لا تحيط به الفهوم ولا تدركه العلوم، لا يعرف بالحواس، لا يدرك بالقياس، لا يقاس بالناس،
1: وكل ما خطر ببالك الله خلاف ذلك. يا ابن آدم، خلقتك بيدي وربيتك بنعمتي، وأنت تهجرني وتعصيني.
0: فإن هجرتني وعصيتني حلمت عليك حتى تتوب، فإن تبت إلي قبلتك،
1: فإن قبلتك غفرت لك، فإن غفرت لك أدخلتك الجنة وأنجيتك من النار.
0: فمن أين تجد لك ربا مثلي وأنا الغفور الرحيم؟ يا ابن آدم، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك.
1: يا ابن آدم، خلقت كل الكون لك
0: وخلقتك لي، فلا تنشغل بما هو لك عما أنت له. تعالوا ندعي ونأمن
1: وبعدين نرجع مرة تانية.
0: اللهم آمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي ولكن رحمتك أوسع لي، أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان، أرشدني املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك،
1: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع مرويات الحب عندنا 5 روايات تكلمت عن أحب الأعمال إلى الله، وقد تكون هناك في روايات أيضا زيادة على ذلك، ولكن الذي جمعته فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الروايات 5 التي وقفت عليها. أحب الأعمال إلى الله، لازم نعرف بالأول أن كل أعمال البر وأعمال الإحسان وشعب الإيمان الكثيرة كلها من الأعمال التي يحبها الله عز وجل، لأن الله عز وجل ما شرع لنا من الأعمال إلا ما يحب، ولكن هناك في بعض الأعمال تكون متفاوتة في الأجر وهي أكثر عند الله عز وجل مقاما. خلوني أقف معكم مع هذه الروايات المتعددة التي قالها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولها: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يعني أن تجتهد على عمل صالح، سواء في باب التطوع في الصلوات أو التطوع في الصيام أو التطوع في الصدقات أو التطوع في الذكر أو التطوع في المناسك، هذه الأعمال التطوعية وإن قلت ولكن أنت مستمر عليها، اعلم بأن الله عز وجل يحبها. قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. القضية ما هي بقضية الكثرة، بعض الناس ممكن يكثر في الأعمال الصالحة ولكن ما إن تأتي عليه أيام أو شهور أو سنوات ثم يتوقف بعد ذلك، ولكن نذكر الجميع بهذا الحديث: إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها، أتصلي الفجر في وقت الفجر، والظهر في وقت الظهر، والعصر في وقت العصر، والمغرب في وقت المغرب، والعشاء في وقت العشاء. أنك تأخر الصلاة عن الصلاة أو أن تجمع الصلوات في غير يعني الـ الـ الـ الأسباب الشرعية، أو أن تقلل من شأن الصلاة فيعني تصلي اليوم فرض وباشر ما تصلي، هذه في الحقيقة من المخاطر. ولكن أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها. أحب الأعمال إلى الله بر الوالدين والإحسان إليهما. أحب الأعمال إلى الله صلة الأرحام. أحب الأعمال إلى الله الجهاد في سبيل الله. أحب الأعمال إلى الله كلمة حق عند سلطان جائر. أحب الأعمال إلى الله أن تعمل الخدمات لمن طلب منك الخدمة وأن تسعى في خدمته إلى أن تثبتها له، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولئن أمشي في حاجة أخي حتى أقضيها له أحب إليه من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. وعلى هذا نقول الأعمال التي يحبها الله عز وجل هي ما ذكرها محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كانت جميع أعمال البر والإحسان وشعب الإيمان تعتبر من الأعمال التي يحبها الله عز وجل، ولكن يا ليت تتعرف على مثل هذه الأعمال حتى تلتزمها وتتقرب فيها إلى الله عز وجل أكثر، ويعظم لك الله عز وجل فيها الأجر والثواب، وأن ترتفع لك درجات في جنات النعيم عند ربي. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة عليه الصلاة والسلام كنز روحاني بيعرفك على ربنا. سيدنا أبو واقد الليثي أحد الصحابة يقول: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر ثلاثة نفر، فجاء أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فجلس، وجلس الآخر من ورائهم، وانطلق الثالث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر هؤلاء النفر؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الذي جاء فجلس فأوى فآواه الله، وأما الذي جلس من ورائكم فاستحيا فاستحيا الله منهم، وأما الذي انطلق أعرض فأعرض الله عنهم. رواه البخاري. حديث منتهى الجمال. سيدنا محمد قاعد في الدرس بتاعه صلى الله عليه وسلم، جه ثلاثة، واحد لقى مكان فاضي في الحلقة الأولانية، يعني في الصف الأولاني أمام النبي فقعد، وواحد تاني استحيا أنه يعمل زحمة فقعد ورا، واحد تالت بص لقى الدنيا كده مقفلة شوية فمشي. فسيدنا محمد قال إن الأولاني وده أول كنز، أوى إلى الله فآواه الله. يأوي إلى الله يعني يرتمي بين يدي الله، يقول له: يا رب خد بإيدي وعلمني وفهمني وصلني ليك وعرفني عليك. فأي إنسان، وده أول كنز، يأوي إلى الله، يرجع إلى الله، يتوب إلى الله، يعرف يقينا إن ربنا هيقبله. وده للنبي وعد بيه صلى الله عليه وسلم، فقال: فأما الأول فأوى إلى الله فآواه الله. اوعى تشك لو تبت أو رجعت لربنا إن ربنا مش هيقبلك، لا هيقبلك، لأنه سبحانه وتعالى التواب. الكنز الثاني: وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منهم. سيدنا محمد بيقول لك إن الله جبار السماوات والأرض العظيم الكريم بيستحي منك. طب أنا عايز أعرف علامة تدل إن ربنا بيستحي مني. قال لك: العلامة عندك، لو أنت بتستحي من الله يبقى ربنا بيستحي منك. يستحي إنه يعذبك، يستحي إنه يرد دعائك، يستحي إنه يفضحك. تعرف إزاي؟ لما تبص في قلبك تلاقي حياء من الله. الرجل التاني رجع قعد ورا كده حياء من الله: يا رب اقبلني مع هؤلاء الصالحين، فاستحي الله منه. وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. ممكن واحد يكون مننا معرض عن الله؟ عارف سر الإعراض عن الله إيه؟ إيه سبب الإعراض عن الله؟ وده الكنز الثالث، إن ساعات الإنسان بيكون ربنا مظبط له كل حياته، حياته مستقرة، مفيش حاجة ناقصاه، عربيته واقفة تحت البيت، تليفونه في جيبه يوصل بيه لأي حد في العالم، دخله مستقر والحمد لله، الناس بتحبه، فكأنه مش محتاج لربنا، فمش هيصلي، فمش هيدعي، فمش هيقول يا رب، فمش هيعمل أعمال صالحة تقربه لربنا، لأنه مفيش حاجة ناقصاه تخليه يرتمي بين يدي الله، مع أنه مش واخد باله أن كل حاجة متظبطة، لأن ربنا قريب منه وجنبه ومش سايبه. ولو في لحظة من اللحظات ربنا بعد عنه ممكن حياته تضيع. عارف لما يكون في جهاز شغال وفجأة تشد الفيشة مات اتطفى. سيدنا محمد بيقول ده معرض عن الله. علشان كده ساعات كتير النعمة بتبقى سبب إعراض كثير مننا عن ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. يا نهار أبيض، بقى أبعد عن المنعم عشان أكرمني، لأن نسيته، لأني حاسس أن أنا مش محتاج له، مع أن كل ذرة وكل لحظة في حياتي مش ماشية إلا بتوفيق من رب العالمين. فلا تعرض عن ربك، وصدق القائل ابن عطاء الله: ما حجبه عنك إلا شدة قربه منك. عشان هو قريب قوي منك وعمل لك كل حاجة أنت مش حاسس بيه، زي ناس كتير عندها عقوق وعندها سوء أدب مع أهلها، مع أن لحم كتافه من خير أهله. عشان كده كنز النهاردة: يقينا لو أويت إلى الله هيأويك. الكنز التاني: الله بيستحي من العبد الحيي منه سبحانه وتعالى. الكنز التالت: اوعى تكون النعمة سبب في إعراضك عن رب العالمين. وربنا ينجينا وياخد بإيدينا ويحببنا في طريقه، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: يا هبة.
2: أيوة يا نهيل. أيوة
1: إهواء إن شاء الله تك سنانك. ولك إيش بتعملي؟
2: قاعدة بتوضى بدي أصلي.
1: لسه هلقيت أدن الظهر. تعالي.
2: أيوة إيش في؟
1: من الصبح قلت لك ظروف الزبالة هدول طلعيهم برا عشان لما يجي رجب ياخدهم معاه. ليش مش مطلعاهم؟
2: ما أنا قلت لو طلعتهم الصبح كان البسس قاعدة تلعب فيهم وملت الشارع. قلت بطلعهم الظهر، ما هو رجب بيجي الظهر.
1: ما شاء الله والله صايرة تشوري وتقولي في الدار. امشي امشي طلعيهم برا. يلا.
2: حاضر.
3: السلام عليكم. عليكم السلام. جود مورنينج بويز.
2: الله جابك يا رجب. خد خد ظروف الزبالة.
3: بدي اخدها كويس من اول انا وبدي احقهم في عكارة. بس اخويا ضل يتكاتل معايا وبدوش ياخذوا المصاري مني.
2: هو انت معك مصاري يا رجب؟
3: ما بشتغل. مش انا كل ما باخذ زباله من عند الناس ضلهم يعطوني مصاري، واحيانا بقول لهم بديش مصاري، بدي فلوس. انا بحوش كتير بس اخوي بقول لي بحوش لك، بده يجوزني.
2: ماشي يا رجب، ربنا يفرحك ان شاء الله.
3: احيانا انا باجي انا بس عشانك انت، عشان انا بكره نهيل وبكره جوزة كمان مع سيارة مكركعة مكسرة.
2: لا عيب يا رجب، عيب تغلط عليهم، بضلهم ولاد عمي.
3: ما بغلط عليهم عشان نهيل اول امبارح انا مراقبت من الشارع كانت تزعق عليك وتسب عليك. يا ربي هيك تموت ونوكل مفطور عندهم ويميت كمان، وبعدين تقوم وضل الصريخ حطوها في الانعاش.
2: لا يا رجب، عيب عيب اللي بحكي هذا الكلام.
3: ما هم ليش بضلهم يزعقوا ويحكوا؟ وانا بحبش الا انت ووائل، انتوا احسن ناس في الدنيا كلها.
2: الله يسعدك يا رجب.
3: ربنا يسعدك انت كمان. ونهيل تموت يوم الثلاثاء بعد صلاه الجمعه. عن اذنك عن اذنك.
2: ايش بدك تعمل يا رجب؟
3: بدنا ننظف عباب الدار ورصيفات كله، انظف تنظيف 100%. ولما بدك تشيل الزباله بتقولي انا بدي اخذها من الدار عشان انت ما توسخيش ايديك.
2: والله انك انسان طيب يا رجب.
3: بدك ايش اجيب لك من دكاني؟
2: لا لا بدي سلامتك.
3: السلام عليكم. عليكم السلام. جود مورنينج بويز.
2: الله يسهل عليك.
1: ولك ايش قاعده بتطقي حنك مع الهلفوت اللي برا؟
2: يو وانت واقفه لي على النقره؟ مش قلتي لي اعطي لي زباله؟
1: قلت لك اعطي لي زباله، مش تقعدي تفتحي لي قصص معاه.
2: انا ما فتحتش قصص معاه.
1: طب فوتي يا ام لسان طويل، فوتي فوتي.
4: زي ما بحكي لك ناظم، العمر بيخلص والشغل بخلصش. طوعني يسافر معي على الصين 7 أيام 8 أيام بتغير جو، ومنه كمان لو شفت لك صفقة حاجة بتعملها وتستفيد.
5: والله ما بقدر يا أحمد أسيب المصنع وأسيب الأرض. بعدين أنت شايف يا أحمد أخوي واللي بعمله فيه، بدك إياني أسيب وأطلع؟
4: يا عمي وأنت حسستني إنه أخوك هو المعلم، أنت عندك معلمين وماشيين الشغل. وانت اكم مره قلت له روح دير بالك على الشغل؟ هو بروح يعني بينه وبينك زيه يعني زي الكرسي يعني، معلش بهالكلمه.
5: اي والله حتى يمكن الكرسي احسن.
4: طب طوعني طوعني.
5: لا لا لا يا احمد بقدرش، مستحيل يا زلمه.
4: طب دير بالك دير بالك دير بالك الكاره دير بالك.
5: ايه ابعد ابعد خشش معاك لس ابعد هيك
6: وحش ابعد ما تيش ابعد وين ابعد انت العكس مخشش
5: ولك ابعد هيك
4: شوي شوي شوي شوي خبطته خبطته هيا.
5: الله لا يقيمه. اي والله بدي ادعسه كمان.
6: يا رجلي يا رجلي علي صار يجعوني. حكون انت اسف اموت تفعيني انا قاعد بموت.
4: الحق يا ناظك الحق الحق شكله اندهس.
5: كذاب يا زلمي، ادوب السيارة صابت الكارة هي صابته.
4: طب انزل انزل انزل بسرعة انزل انزل. لا لا سليمة سليمة سليمة الحمد لله على السلامة الحمد لله على السلامة.
6: طيب ايش الحمد لله على السلامة؟ ايش دبت شو يعني انكسرت؟ هاي بدهم يقصوها رجلي. رجلي رجلي.
4: ايش يقصوها يا راجل؟ فيش فيك ولا حاجة؟ السيارة مصابت كاش. يلا يلا زيح الكار على شقة، وتاني مرة يا حبيبي ما تخشش معاكس.
3: اما خشيتش معاكس، انتوا اللي عاكسين مخشش.
5: هيو انت شكلك جاي تبلينا، خد كارتك وامشي يلا.
4: بشويش يا نازك، بشويش بشويش
5: يا زلمة، قرفنا يا زلمة، جاي تهبل علينا.
3: ايش تهبل عليكم؟ اي بدا انا فلوس اسفلت، هاكو دعستوني. يا رجلي يا رجلي مناخير صار يجعلني من عند دنيا. حقوني دعستني بتجيب باطة الزلمة.
4: يا فضحتنا فضيحة يا نازك. نازك تعال تعال.
5: ايش بدك يا احمد؟ ايش عمل له؟ خليه يزعق يا زلمة.
4: ايش يزعق بس؟ تعال شيل معاي تنشيل ونعطيه 20 شيكل ولا 50 شيكل. هذا شكله مسكين على البركة.
5: ولا شيكل بعطيه، قوم ولا.
4: بشويش بشويش بشويش.
3: ما بديش اقوم، دهستني وحياط الغلو على المستفشى. واجي اقول لهم دهستني صار معي نصيف في مناخيري وفي اصبعي. وهي راسي معاه صار صداع، هاي بدي ارجع الصفر عشان صار في بجعني.
4: والله شكله هذا بطل يجمع يا ماسك.
7: بقول لك سوالف.
5: عارفهم هدول دواوانجي يا احمد، عشان المصاري هدول بيعمل هيك.
4: خد حبيبي تعال تعال.
3: ايش بدك؟ ايش؟
4: خد هاي 50 شيكل والله يسهل عليك.
3: ايش 50 شيكل؟ انا باخد 10 شيكل بس. تضحك علي 50 شيكل؟
4: ما هن ال 50 شيكل يعني 500 الف ليره، اكثر من ال 10 شيكل قد ال 10 شيكل خمس مرات.
5: يا زلمتك قاعد تقنع فيه، بتفكروا بن آدم؟ روح ولا من هان؟ روح!
3: بديش أروح أنا، بديش أروح. أنا عايز بدروح على المستفشى وأرفع عليك قضية، خليهم يحبسوك يعطوني الجيب تبعك.
5: روح يا زلمة، لما في خيرك اركب وروح.
4: استنى يا زلمة استنى، خد يا حبيبي خد هاي الخمسين شيكل. خد
3: بديش 50 شيكل، بدي أروح على المستشفى وأجي أقول لهم أنت دهستني.
5: خلاص أحمد أعطيه 10 شيكل وانهينا من هالقصة.
8: ايش يا ابو النسر؟ خلاص ولا بدك تاخذ كمان؟
9: حط لي مكسرات من كل نوع نص كيلو.
8: في عنا بندق وكاجو ولوز وجوز.
9: طب في عندكم فستق حلبي وهذا زلط من النوع الصغير؟
8: والله خلص، بس اذا بدك بكره بجيب لك.
9: خلص مش مشكله، حط الموجود.
8: عبود حط لي نص كيلو كاجو ونص كيلو لوز ونص كيلو جوز ونص كيلو بندق. ابو النسر بدك اشي كمان؟
9: طب في عندك مثلجات؟ يعني لحمة لحوم.
8: في عندي همبرجر وفي عندي شنيتسل.
9: في شي تاني؟ طيب
8: في اجانا كباب مثلج بس محترم مستورد.
9: طب خلص حط لي نص كيلو كباب وظرفين شنيتسل وباكتين همبرجر.
8: ولا يهمك ابو النسر، احسابك يا سيدي بيطلع 230 شيكل.
9: فضل يا سيدي، هاي 250.
8: والله شكلك بدك تعز رجب يا ابو النسر.
9: عيب ابو البول، عيب. هو اكم اخو الي يا زلمة، بدون ما يقول لي جيب لي اكل انا بجيب له، وبعدين بهونش علي بعد العشاء يصير يأكل فضافره، عشان هيك انا بجيب له مكسرات خليه كيف.
8: طب انت يا ابو النسر شكلك ناس الكولا والعصير. انا بعرف رجب بسخسخ على الكولا وعلى العصير.
9: والله ذكرتني. طب خلاص اقدح لك اثنين اصفر واثنين اسمر من الشويبس. ها
8: عبود هات اثنين اصفر واثنين اسمر من الشويبس.
9: بالله كمان بالمره خليك دحله اثنين تبوزينة اصفر واثنين تبوزينة توت.
8: اثنين تبوزينة توت واثنين تبوزينة برقان. بجد عمري شفت واحد بعز اخوه زي ما بتعز اخوك يا ابو النسر.
9: هو اكم اخو الي يا راجل، تعرف يعني انا مستعد افدي بروحي هالولد، بحط القرش على القرش عشان احوش له وجوزه.
8: والله عفارم عليك، اي هاي الاخو ولا بلاش؟
9: والله يا اخوي كله لله، كله في سبيل الله.
8: الله يقدرك يا ابو النسر، الله يقدرك، يا ريت كل الاخوه زيك.
9: طيب يا اخوي تحياتنا، بدك اشي؟
8: بس عفوا ابو النسر، نسيت تدفع حق التوبوزينه والشويبس.
9: معلش والله ايش بأخذ العقل، معلش. تفضل يا سيدي.
8: يسلموا.
9: يلا السلام عليكم.
8: والله نيالك يا رجاء، نيالك في أخوك.
5: يا عم والله اللي عملته غلط، انت والله غلط.
4: مش غلط يا ناظر، مش غلط. فرضا كان معاك صور، فرضا صار معاه نزيف، وقول لك ايش، احنا كتلوا الزلم وشردوا، هاي نصورنا وطمننا عليه وتمام 100%،
10: وكتب له مضاد حيوي ولف له القحطة تبعت رجله. تمام التمام، ما فيش حاجة يعني.
3: واختيش عملية؟
5: اقبض يا اخوي، يلا خد شوف.
10: بس استنى شوي، فيش عملية يا رجب. اسمك رجب صح؟
3: اسمي رجب انا. واختيش دم يعملوا عملية عقون التحويلة على تقرية.
5: بدي سفر على تركيا يا حبيبي، اللهم صل على سيدنا محمد.
10: اي بس اسمع انت، فيش سفر لا على تركيا ولا غير تركيا يا رجب. انت فيش فيك ولا حاجة، خد هاي 100 شيكل وهاي الكحتة اللي كانت في رجلك كده، هاي حطنا لك عليها لفاف وتمام التمام، والدكتور قال ما فيش فيك ولا اي حاجة، الله يسهل عليك.
3: واذا في الليل صار معي نزيف؟
10: اذا في الليل صار معك نزيف احنا حنجيك.
3: وما انت كيف بدك تعرف انه انا صار معي نزيف؟
10: احنا حنطل عليك بكرة، حنطل عليك، خلص توكل على الله.
3: طيب ما سلام عليك، معك السلام، قد منك بوز.
5: روح يا زلمة روح.
10: ناصك منفعش عمايلك كادي، منفعش يا اخوي منفعش. انت سايق حديد وهذول بني ادمين، في ناس بتقع من الرصيف على الاسفلت وبتموت.
5: يا زلمة هدول بلكحوا حالهم علينا عشان ياخذوا المصاري، عارفهم انا يا راجل عارفهم.
10: طيب خلاص اركب اركب، اجت سليمة اركب خلاص.
11: مالك ابو الزكر، مالك كل ما نحكي معاك بتنفش ريشك يعني؟ على ايش شايف حالك يعني؟
12: قرين ما تفتحليش تمك زي باب المقبره، تضلك تحكي في وجهي. لما بدك تحكي معايا بتحكي بشويش.
13: مالك ابو الزكر، ايش الدعوة؟ ايش فيه؟ هو غلط معاك يعني؟ غلط معاك؟ انت كل ما بدك تجيب لنا سيجاره ولا حبه بدك تزل ابونا وتزل اهالينا.
12: ابو الاعدام انا من هنا وطالع، لا بدي اجيب حشيش ولا ترمال، ريح راسك، اللي بده بروح بدور لحاله.
11: والله اللي بسمعك بقول انك بتصرف علينا، ما احنا اول باول بنعطيك حق اللي بتجيبه.
13: مزبوطة بالزقر، اول باول احنا بنعطيك مزاري، كل مرة انت بدك تعمل لك قصة.
12: ابو الاعدام المرة اللي فاتت الله من فوق لطف شوية وكنت انا في الحديد.
13: طيب ماشي، لقيت لما بدنا نسهر، لما بدنا نسهر وين بدنا نسهر ومن مين بدنا نجيب؟
12: هو انتو بتدفعوا من جيابكو تايسون اللي بدفع عنكو.
13: طيب تايزون بيدفع عنا، ومش كل مرة بيدفع تايزون، احنا بندفع كمان.
12: كذاب بلا مؤاخذة في هالكلمة يعني.
13: انا كذاب ابو الزقر؟ انا كذاب؟ ماجي ماجي ابو الزقر ماجي.
11: ابو الاعدام انت ليش بتحكي معاه؟ خلص انسى الموضوع يا زلمة.
12: والله يا قرن انت اليوم ما في حطين راسك.
11: والله من عارف يا ابو الزقر ايش اللي بدك اياه، ولا عاجبك احنا ناخذ منك ولا عاجبك تايزون يدفع لك.
12: انا بدي اياكو تفكروا بعقل وتفكروا بمخ. هلقيت لما تايسون بده يجينا على الورشة علشان ياخد الوضع، انتو هيك بتشكلوا خطر علي، بتفتحوا عينين الشباب علي وعينين صاحب الورشة.
11: احكي من الاول زي هيك، لما احنا بدنا حاجة انت بتجيبها معك واحنا بنجيش على الورشة.
12: انا بديش ولا واحد يجينا على الورشة.
11: اقول لك محمل عليك الورشة تبعتك. ابو الاعدام قوم قوم سيبنا منه، قوم هذا واحد مقاطع.
13: هيك بيعجبك ابو الزقر؟ هيك بعد صعبة 7 سنين، 7 سنين نحجش مع بعض ونجرب الحبوب مع بعض ونروح على السهرات مع بعض ونسرق مع بعض، بالاخير هيك يا ابو الزقر؟ هيك ابو الزقر؟ ماجي ماجي قوم يا قرن قوم.
12: وين انتو؟ استنوا شوية بس، انتو بدكو جنازة وتشبعوا فيها لطم؟ استبروا استبروا
13: من الزبرة يا ابو الجكر، غلز انا ارجوك هجعتنا انت.
12: يا جماعة الخير والله إن أنا بحبكو وبدنا نضل شلة مع بعض، بدناش نفترق، بس بتردول المضرة. فرضا واحد من الورشة شافني، المكافحة تاخدني، حيحققوا معايا وحجيبكو واحد واحد، وقال واحد فينا يعني حياخد له سنة سنتين، هيك كويس أبو الإعدام؟
13: لا مجي كويس.
12: ها أجا كلامي هلقيت، هاي اللي بدي إياه تفهموه.
13: دايب غلس انت قلت بديش أجيبلكو بالمرة، كيف بدنا نجرب؟ كيف بدنا نتزلتن؟
12: انا مش قصدي يا ابو الاعدام، انا كنت فايع ويعني خلص انت دقيت على هالكلمة. انا اهم حاجة بديش ولا واحد يجينا على الورشة يا شباب.
11: ماشي ابو الزكر، ولا واحد راح يجي على الورشة، هيك مبسوط؟
12: انا بديش تزعل يا قرن.
11: لا مش زعلانين، يلا ابو الاعدام.
12: طيب بخصوص تايسون،
11: ايش ماله تايسون؟
12: انا بصراحة مش كتير مطمن له.
13: يا عمي مش كتير مطمن له، مو بحجج معانا باخده ابوك وما مزاري ما مزاري.
12: يا عم القصة مش مصارة مع تايسون، أنا هذا الزلمة بالعربي مش مرتاح له. وإذا القصة قصة مصاري من هالجيت لازم نفكر كيف نحصل مصاري.
13: من وين يعني؟ يعني في بنوك مثلا بتوزع كل واحد كرتونة مصاري مثلا،
11: أو مثلا في عنا مطبعة مصاري وبنطبع زي ما بدنا.
12: بالعدام أكيد بتعرف سوبر ماركت بلبل
13: ده بقى نباربه، وإيش ماله؟
12: فهمها لحالك يا أبو العدام.
11: قصدك نسرقه؟
12: لو بدك تجيب سيارة نص نقل وتعبيها أقل حاجة بنطلع لنا بعشر تلاف دولار.

صلاة المغرب. صلاة المغرب. أمسينا وأمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا

0: زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: تمام الساعة السابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في أي مكان كنتم مع خواطرنا المختصرة المعنونة والشوق إلى لقائك. نتحدث فيها عن ربنا سبحانه وتعالى، وما لنا لا نتحدث عن ربنا، إنه أعظم متحدث عنه. ونحن قد تحدثنا عن الدنيا كثيرا، عن البشر كثيرا، أفلا نتحدث عن الخالق، عن الرازق، عن المحيي، عن المميت، عن الرب العظيم الكريم المعطي سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث أنه ليس أحد أحب إليه المدح من الله تعالى، ولذلك مدح نفسه. فأعظم من يحب المدح هو الله، وأعظم من يجب أن يمدح وأن يثنى عليه هو الله سبحانه وتعالى. إن كثيرا من مدحنا للبشر لنكذب فيه أو نبالغ فيه، أما الله سبحانه وتعالى فلو اجتمع الأنبياء والملائكة والمرسلون والصالحون والجن والإنس ليمدحوا الله ليثنوا عليه ما بلغوا ما يستحقه الله سبحانه وتعالى. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في الصحيح في السجود: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالله سبحانه وتعالى عظيم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لن يدعو أحد منكم الله بدعاء إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، إما أن يستجيب له، وإما أن يدخرها له يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فقال الصحابة: إذن نكثر يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر، الله أكثر، الله أكثر بعطائه، الله أكثر بنعمته، الله أكثر بمغفرته، برحمته، بعفوه، ونحن المحتاجون إليه. ربنا سبحانه وتعالى يقول في حقيقة عظيمة من أعظم حقائق القرآن في سورة فاطر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. الغني لا يحتاج إلى أحد من خلقه، بعكس المخلوق نحتاج إلى ربنا سبحانه وتعالى. نستطيع أن نعيش في حياتنا الدنيا بدون أن نحتاج إلى المخلوقين. عاش كم من الناس ولم يروا آباءهم ولا أمهاتهم، عاش كم من الناس ما تزوجوا، عاش كم من الناس وحده لا يحب الأصدقاء، هكذا هكذا طبعه. لكن أن تعيش بدون ربك ما تستطيع. وقد كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء دقيقا: ولا تكلني إلى نفسي كم ساعة يوما كاملا، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. من الذي يسر تدفق هذا الدم من قلبك إلى جسمك، ثم من الجسم إلى القلب؟ من الذي يسر لك عمل الكلى والكبد؟ من الذي يسر لك عمل 100 تريليون خلية في جسمك؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن محتاجون إليه. إياك أن تتصور في يوم من الأيام وأنت القوي وأنت الغني وأنت صاحب الجاه العظيم أنه يمكن أن تستغني عن الله، تصاب بمقتل، تهلك. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قارون ظن أنه بهذه الأموال الكثيرة العظيمة، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، أنه يمكن أن يعيش بدون ربه، بذكائه، بعبقريته. كانت النتيجة: فخسفنا به وبداره الأرض، خسفنا به وبداره الأرض. فما هو الحل؟ الحل أن تعرف فقرك أمام غنى الله سبحانه وتعالى، أن تعرف حاجتك أمام عظمة الله سبحانه وتعالى، أن تعرف جهلك أمام علم الله سبحانه وتعالى، وأن تصلح العلاقة معه. وباختصار: من أراد السعادة والاستقرار فليصلح علاقته مع العزيز الغفار.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: الشروط في البيع وبيان ما في البيوع من منازعات. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. أخرجه البخاري ومسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فتلاحق بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح لنا قد أعيا فلا يكاد يسير، فقال لي: ما لبعيرك؟ قال: قلت عي. قال: فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له، فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير، فقال لي: كيف ترى بعيرك؟ قال: قلت بخير، قد أصابته بركتك. قال: أفتبيعنيه؟ قال: فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره. قال: فقلت نعم. قال: فبعنيه. فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. قال: فقلت يا رسول الله إني عروس، فاستأذنته فأذن لي، فتقدمت الناس إلى المدينة حتى أتيت المدينة، فلقيني خالي فسألني عن البعير فأخبرته بما صنعت فيه فلامني. قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته: هل تزوجت بكرا أم ثيبا؟ فقلت: تزوجت ثيبا. فقال: هل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: يا رسول الله، توفي والدي أو استشهد ولي أخوات صغار، فكرهت أن أتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت عليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده علي. أخرجه البخاري ومسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام وقية، فأعينيني. فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت، ويكون ولاؤك لي. فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته، فقال: خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. قالت عائشة: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط فقضاء الله أحق، وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. أخرجه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي. خيار المجلس وخيار الشرط. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. أخرجه البخاري ومسلم. خيار العيب والغرر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصرات فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ومعها صاع من تمر. أخرجه البخاري ومسلم. الإقالة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة. أخرجه أبو داود وابن ماجه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه باع من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة، فاختلف في الثمن، فقال ابن مسعود: بعتك ب20,000. وقال الأشعث بن قيس: إنما اشتريت منك ب10,000. فقال عبد الله: إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: هاته. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه، فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع. أخرجه ابن ماجه وأحمد. توثيق البيع. عن عبد المجيد بن وهب قال: قال لي العداء بن خالد بن هوذة: ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: بلى. فأخرج لي كتابا: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشترى منه عبدا أو أمه لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم المسلم. أخرجه الترمذي وابن ماجه. ذم الأسواق لما فيها من منازعات. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. أخرجه مسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثلاثة، وإياكم وهيشات الأسواق. أخرجه مسلم. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي البلدان شر؟ فقال: لا أدري. فلما أتاه جبريل عليه السلام قال: يا جبريل، أي البلدان شر؟ قال: لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل. فانطلق جبريل عليه السلام ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم جاء فقال: يا محمد، إنك سألتني أي البلدان شر؟ فقلت: لا أدري، وإني سألت ربي عز وجل أي البلدان شر؟ فقال: أسواقها. أخرجه أحمد.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. إن الأشياء

في كثير من الأحيان، ولكنهم لم ينتهوا وعاشوا، وأنا أيضا أستطيع أن أعيش بعدها. يستطيع أن يقول إن المصيبة تكون كبيرة ثم تصغر. وفي هذا الإطار كان عمر رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب، كان يقول: ما أصبت بمصيبة إلا تذكرت ثلاثة أمور: تذكرت ثواب الله تعالى عليها، وحمدت الله عز وجل أنها لم تكن في ديني، وحمدته أن لم تكن أكبر مما وقعت، لأنه ما من مصيبة إلا وقد يكون هناك ما هو أكبر منها. وفي هذا السياق يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إذن حين ننال نعمة فلنفرح بهذه النعمة، ولكن لنتذكر أن النعم هي موضع امتحان وابتلاء ليرى الله عز وجل منا كيف نتعامل معها. وحين أيضا نقع في كرب وفي شدة وفي بلاء فلنتذكر أيضا أن هذا أمر عارض، وستنتهي مشاعر الضيق في فرصة وفي وقت ليس بالبعيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صبرا صبرا صبرا, صبراً.

0: صبرا.
1: دعاء ورجاء.
2: فرع لأبواب السماء.
3: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
2: وعبر الأثير صفاء.

الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز اف ام 105.3 ميجاهرتز اف ام صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. وأهل الدثور أي الأغنياء أصحاب الأموال الكثيرة، ويقصد بالبضع الجماع. والحديث يرشد إلى الحث على السؤال عما ينتفع به المسلم ويترقى به في مراتب الكمال، كما أشار إلى فضل الأذكار وأن أجرها يساوي أجر الصدقة، وفيه دلالة على أن العادات تنقلب بالنية إلى عبادات يؤجر المسلم عليها، ويصير فعله وتركه قربة يتقرب بها من ربه جل وعلا.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. عبد الرحمن ابن مهدي، نحن نقرأ في سير الأولياء، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عملهم فتلحق برتبتهم. يا أيها الإخوة، عندما تسمعون الله عز وجل يقول أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، عندما تسمعون أن الله عز وجل يريدكم أن تكونوا وراء خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عندما تسمعون أن الله يريدكم أن تقتدوا بأبي الأنبياء، معناها الإسلام يريد أن يرفعك يرفعك يرفعك يرفعك لتنافس الملائكة. كان بعض الصالحين يقول: أيحسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسبقون إليه في الآخرة كما سبقون إليه في الدنيا؟ والله لنزاحمنهم إليه بالركب. الإسلام يا شباب يريدكم أن تكونوا فوق، وأن تنظروا إلى فوق، وأن تسيروا مسير الكبار جدا، بل تسيروا مسير أشرف الخلق وأفضل الخلق وأكمل الخلق. لذلك لما تسمعون نتحدث عن سير الأولياء، لأنه أنت لازم تصير ولي، يليق بك أن تصير وليا، في منهاج بين يديك يصنعك وليا، لك قدوات كبار. لا يوجد في الدنيا أمة عندها قدوات كبار كأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مئات آلاف، عشرات الآلاف، مئات الآلاف من المحدثين والمفسرين والفقهاء والعلماء والأولياء. مكتبة التراجم في المكتبة الإسلامية من أكبر المكتبات. التراجم هذه مجموعة كتب مؤلفات تتحدث عن تراجم سير الناس الكبار. في عندنا كتب في تراجم الأولياء، ونحن الآن نقرأ صلنا سنتين ثلاثة أربعة في كتاب صفة الصفوة يتحدث عن تراجم الأولياء، وهذا الكتاب مجلدتين، وهو مختصر من كتاب أكبر مؤلف من 9 مجلدات يتحدث عن تراجم أولياء هذه الأمة. وعندنا تراجم للحفاظ، وتراجم للمفسرين، وتراجم للفقهاء، وتراجم للمحدثين، وتراجم يا أخي إذا لم تقتدي بهذا اقتدي بهذا، مو بالتاني بالتالت، مو بالتالت بالعاشر، بالألف، بالعشر آلاف، بالمئة ألف. عندنا قدوات كبار في الماضي وفي الحاضر، بس ما عليك إلا أن ترفع رأسك وتمشي إلى الأعلى، ولا تبقى عفوا يعني مع الأشياء الدنية همه فيما يضعه في بطنه، همه في حذائه، همه في تسريحة شعره، همه في ثوبه، همه في فرجه، همه في جيبه. لما يحدثنا القرآن أنه ارتضى لنا أن نكون وراء الأنبياء، معناته ارتضى لنا أن نكون فوق وإلى الأعلى. بس الله عز وجل قال: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله بده يطلعك لفوقك، بده ينزلك لتحت، مو نزل سهل، ميلا عظيما بده ينزلك. لذلك تسمع يأتينا من الشرق والغرب، يأتينا الأفلام والدعايات والمنتجات كلها من أجل إغراق الناس عفوا في الشهوات. وبزمنات بنو إسرائيل أمرهم الله تعالى بأمر فبدلوه، فقال الله تعالى لهم: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا
يعني ما بده تعاليم الله نزيل خليك تحت، أما تعاليم رب العالمين تريد أن ترفعك. من عمر بن الخطاب يا أخوان لولا الإسلام؟ عمر بن الخطاب شو كان؟ يعني كان مليونير عمر بن الخطاب؟ كان معه شهادات من السوربون عمر بن الخطاب؟ كان ضابط معه رتب عسكرية عالية؟ عمر بن الخطاب لما دخل في مدرسة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، دخل في مدرسة الإسلام، دخل في مدرسة الحب، صار عمر فاروق الدنيا، صار عمر رجل يهتز له كسرى وقيصر، ولأنه كان معه مصاري كثير، ولا لأنه بيأكل كثير، ولا لأنه شاري بط موديله تقيل كثير، ولا لأنه قميصه بيجيبه من برات البلد لما من جوات البلد، ولا لأنه المطاعم تبع الدنيا كلها فاتل عليها عمر، بس عمر اقتدى بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عمر دخل في مدرسة ذكر الله تعالى، في مدرسة الحب لله تعالى، في مدرسة العلم، في مدرسة الصلة بالله، فصار عمر عمرا. وهكذا سيدنا أبو بكر وسيدنا سعد وسعيد وطلحة والزبير وأبو الدرداء، كل هؤلاء لما مشوا وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاروا كبارا. طبعا صحبة الكبير بتكبرك، ولو مشوا بعكس الإسلام، أبو جهل كان اسمه أبو الحكم، يعني قريش مرجعها كلها لعقل أبو جهل، فلما رمى الإسلام سموه أبو جهل، كان أبو العلم صار أبو الجهل. يا شباب، نحن ذاهبون إلى رمضان، لا ترضى أن تخرج من رمضان إلا وأنت من أولياء الله تعالى. هيك قل له من أول يوم، من هلأ قل له يا رب أنا بدي بنهاية رمضان بدي يكون من أوليائك، من جماعتك، من خاصتك. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بتصير أنت من هالجماعة، يعني شو بدي ساوي؟ أهم شيء تفزع إلى الله بقلبك انكسارا والتجاء وذكرا، وتاني شيء لا تغادر مجالس العلم. عشان تتعلم كيف بدك تصل، بدك ذكر وبدك علم. لا تترك أن تكون مع جماعة المؤمنين في صلاة الفجر، ولو بدك تتعب، ولو بدك تنعس، ولو بده ينهد حيلك، ليكن شو علي خليك توصل لعشرين ركعة تراويح، عشرين ركعة قيام ليل، وانت ما عاد فيك حتسقط، سقط لك شي مرة والله. وبتصير انت اذا سجدت بتقول له يا رب انا انهدت قوايا من اجلك. هلا ما في مرات واحد بالشغل تنهد قوى؟ والله قال لي مرة حلاق، فانتوا بتعرفوا الحلاقين، قال لي استاذ 36 ساعة عمل متواصل، ليلة العيد وصباح العيد ولمغرب العيد، ومرة قال لي لحام بعيد الأضحى، رابع يوم العيد العصر قال لي هلأ فتت على بيتي، لحام شان شوية لحمة وعظام ومآدم، بيقضي 4 أيام العيد بالشغل، وانت بدك تصير من الأولياء ما بتقدم يعني 30 يوم بالشغل؟ ليكن. ما منعرف يا أخوان، ما منعرف يا شباب، ما منعرف يا رجال، ما منعرف هل يأتي علينا رمضان الآخر أو لا يأتي. كن أنت سابقا إلى الله، نافس هؤلاء الناس. ليش يسبقك غيرك؟ ليش غيرك بصلاة الفجر بالجامع وأنت ببيتك معيب؟ معيب؟ ليش غيرك 20 ركعة وأنت 8 معيب؟ أنت مسلم وهو مسلم، أنت بتحب الله وهو بيحب الله، أنت متجوز وهو متجوز، أنت بتشتغل وهو بيشتغل، شو بيفرق بينك وبينه؟ أنت بيجعك ظهرك وهو واجعه ظهره، أنت عندك التزامات وهو عنده التزامات. لا تدع للشيطان يوسوس لك أنه أخي أنت بتعرف عندك مرأة وولاد وبدك، يعني شو هدون كلهم اللي قاعدين بالجامع عزابية كلهم عندهم نسوان وولاد؟ أخي أنت عليك التزامات مالية، شو هدون حدا يا شباب، حدا بينزلوا له شيء مصاري من المريخ؟ حدا بيبعته؟ مرات واحد بيقول لك والله أنا عندي شغل، يعني هدون كلهم عطالين بطالين، كلهم عندهم شغل.
لا تخلي الشيطان يوسوس لك. أنا عندي دراسة، كلنا حبيبنا عندنا دراسة، ودرسنا معك وقبلك وسندرس بعدك، عندي ماجستير ونحن معنا ماجستير، دكتوراه وعندنا دكتوراه، متجوز نحن متجوزين، عندي أولاد ونحن عندنا أولاد، شو بدك كمان؟ لا ترضى إلا أن تكون من السابقين. الإسلام بده إياك هيك، بس غالب نفسك وأقبل. والله والله إذا صدقت مع الله، إذا صدقتم مع الله عز وجل، والله يا أخوان الله بيعطيكم أشياء لا تخطر لكم على بال. لا تغادر مجلس العلم، ولا تغادر بقلبك الانكسار على باب الله، وبلسانك وبقلبك ذكر الله عز وجل. هذا درب الولاية. فتخرج من شهر رمضان بعد 30 يوم أنت مختلف عنك قبل رمضان، ولاقي لك شي رفيق يشدلك همتك، شدلك همتك، قل له أخي أنت كل يوم بتجي لعندي بدي قلي ما ترضى لتمشي أنا وياك. والله أنا أعرفه، يعني من نفسي ومن أخواني ومن أساتذتي، الله وكيلكم يا أخوان، والله شو بدنا نقول، يعني كنا ننام على عتبة الباب مو بالغرفة، لأنه متى ما نمت بالغرفة حطيت حرامك وعلى فرشتك ومخدتك وطفيت هالأضوية راحت عليك. هلا مو ننام بالغرفة، والله والله على العتبة، على العتبة هيك أفه الباب هاد مثلا نايمين، أي واحد بده يطلع أي واحد بده يفوت يكون فتح هالباب ضرب لك بطنك بدك تفيق شئت أم أبيت. وأصلا شو هالنوم المأرأزي، يعني نايم على عتبة الباب الديار، طبعا لكن شو بدك تصير؟ بدك تصير ببلاش؟ ما بتصير ببلاش. ومن الأخوة من يأتي كان ليعتكف في المسجد، بس حتى إذا اعتكف في المسجد ما في نوم، ينام هيك يعني ساعة ساعتين، بينام ساعة وبيقوم بيشتغل، بينام ساعة بيقوم بيشتغل، يعني يريد أن يقبل على الله عز وجل. وهكذا الإقبال على الله ببلاش ما بيصير، بدك تدفع ثمنه. وهلأ الآن خاصة إذا كنت شابا، هلأ الوقت أحسن بكتير من الأيام القادمات، ومع هيك إذا كنت كبيرا كمان فرصة أنك تحيا في شهر رمضان. فنحن عم نقرأ في سير الأولياء مشان أنت تمضي بهذا الاتجاه، الحديث عن عبد الرحمن بن مهدي، وهو من كبار المحدثين ونقاد الحديث. قال عبيد الله ابن عمر القواريري: أملى علي عبد الرحمن ابن مهدي 20,000 حديث حفظا. ما شاء الله حافظ 20,000 حديث، سبحان الله، موهبة هي من الله. ألا نحن الآن يعني هذا الرقم يستعظم، بس الآن يوجد شباب يحفظون هذا الأعداد، يوجد بنات تحفظ هذا الأعداد، ما في شيء. لا في ما شاء الله، في واحد حافظ كل موديلات وماركات السيارات وحتى بيقول لك مواصفاتهم، في واحد حافظ كل المباريات ما شاء الله وكل اللعيبة، وبعام ما بعرف 1920 مين فاز، وبالسبعين مين فاز، وكم جول، واثنين واحد وثلاثة صفر، ما شاء الله كيف حافظه، يلي بيحب شغله بيحفظه. وفي واحد حافظ الدفتر تبعه تبع الديون يلي له على الناس كمان ما شاء الله، بيقول لك أخي المال أخو الروح، شو ما بدي يحفظون. وفي ناس عندهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخو الروح، إذاك بيحفظه. على كل الأحوال لا ريب بأنه في ناس موهوبين، يعني الله عطيهم كمان قدرة أكثر من أناس آخرين. كان عبد الرحمن بن مهدي يقول: كان يقال إذا لقي الرجل من فوقه في العلم كان يوم غنيمة، وإذا لقي من هو مثله دارسه وتعلم منه، وإذا لقي من هو دونه تواضع له وعلمه. ولا يكون إماما في العلم من يحدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما في العلم من يحدث عن كل أحد، ولا يكون إماما في العلم من يحدث بالشاذ من العلم والحفظ والإتقان. هذا كيف بدك تصل إلى الله؟ بدك علم. إيش هلا عم نحكي؟ كيف بدك تقتدي بالأنبياء؟ أول شيء بدك تلحق بالعلم والعلماء. عبد الرحمن بن مهدي من العلماء، 20,000 حديث حافظهم. يقول إذا أنت لقيت من هو أعلى منك علما نيالك، هاي يوم الغنيمة تبعك. وإذا لقيت من هو مساويك فأنت تتدارس معه بالعلم، وإذا لقيت من هو أقل منك فأنت تعلمه وتتواضع له. العلماء دائما سبحان الله برامجهم كلها مليئة بالعلم، مليئة بالنفع، مليئة بالخير، رفقات إذا قعدوا مع بعضهم.
لعلي قلت لكم أكثر سنوات في حياتي قرأت فيها كتبا عندما كنت طالب جامعة. توافقت أنا وأربعة أو ثلاثة من رفقاتي على جلسة كل أسبوع في بيت واحد بيننا، وكل واحد بيقرأ كتاب وبيجي بيلخص لنا اياه وبيقول لنا اياه بقلب الجلسة. هالأسبوع مثلا أنا، الأسبوع الثاني رفيقي، الأسبوع الثالث رفيقي، الأسبوع الرابع رفيقي. فكل شهر لازم أنت تقرأ كتاب لحالك وتلخصه، وبتجي بتعمل فيه درس على هدول اللي قاعدين. فكنا هيك في كل أسبوع ناخذ كتاب جديد ومنتناقش ومندرس ومنضحك ومنشرب شاي ومنتعشى، ماشي الحال. بس في مادة علمية يعني، وشجع عندي هذا الأمر، حببني بالقراءة، مع أنه أنا بالأصل ما كنت بحب القراءة، وأصلاً فتت علمي لأنه ما بحب القراءة، ما بحب الحفظ زيك وأحفظ شغلة. بس من كثرة القراءة، كثرة القراءة سبحان الله حبيت القراءة. العلم بالتعلم، الحلم بالتحلم، الخطابة بالخطابة، تقرأ بس تحب القراءة. والقراءة كاتب الكتاب يعطيك عقله، بل يعطيك أفضل عقله.

يعني هي الضحكة مشان تنشطني مشان العمل، يعني أساس العمل. فعبد الرحمن ابن مهدي يقول إما أن يكون إنسان فوقك تفيد منه أو إنسان دونك فأنت تفيده. ثم يقول ولا يكون إماما في العلم من يحدث بكل ما سمع. مو كل شغلة أنت بتقراها بدك تحكيها للناس، مو كل شغلة تقال في مجالس العلم تصلح أن تنقل للجميع. يعني أنت بدك تتخير. يقولون المرء يكتب أفضل ما سمع، بعلامة أنكم ما عم تكتبوا أنتم، ما شاء الله عم تحفظوا فورا. المرء يكتب أفضل ما سمع ويحفظ أفضل ما كتب ويحدث بأفضل ما حفظ. فأنت مو كل شغلة يعني تنقلها للآخرين، في شيء مناسب لهذا الأستاذ، في شيء مناسب لهذا، في شيء مناسب لهذا، فعليك أن تتخير من الكلام أنسبه لكل متلق. قال لا يكون إماما في العلم من يحدث بكل ما سمع، فضلا أنه في بعض مما تسمعه ليس صحيحا. مرات واحدنا بيوصلوا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم على الواتس، فورا بيبعثوا للمجموعات، يا أخي أنت طيب عفوا يعني تحققت من هذا الحديث؟ تعرفوا صح لما موضوع؟ كيف هيك؟ قال والله لقيته حلو بعته، بلكي كان موضوع، فأنت شاركت بنشر الأحاديث الموضوع. لا تفعل. لا يكون إماما من يحدث بكل ما سمع. لا يكون إماما في العلم من يحدث عن كل أحد. مو كل الناس يؤخذ منهم. أخي والله أنا عم بفتح على اليوتيوب عم يطلع مشايخ، عم يطلع علماء، والله كلامهم حلو عجبني. مو كل واحد لبس طاقية وقلابية ولبس طقم وجرافي وقال أنا بدي حدسك بالدين يؤخذ منهم. قال بس والله حافظ، حافظ حافظ منيح. مش من قال لك بأن العلم بالحفظ؟ لو العلم بالحفظ إبليس حافظ أكثر واحد. شايف العلم بالانضباط بالتقوى، مع الحفظ بده انضباط بالتقوى. إذا ما في انضباط بالتقوى شو استفدنا من العلم؟ بالعكس، هذا كان العلم سببا في الضلال، هذا لا يؤخذ منه العلم. لا يكون إماما في العلم من يحدث عن كل أحد، ولا يكون إماما في العلم من يحدث بالشاذ من العلم والحفظ والإتقان. الشاذ، نحن إن شاء الله برمضان في عندنا دورة عن مصطلح الحديث، وستجدون بأن الشاذ نوع من أنواع الأحاديث الضعيفة. كمان لا يكون إماما بالعلم من يحدث بالأحاديث الضعيفة والأخبار الواهية. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين، التي أسلمت صغيرة مبكرا مع آل بيت أبي بكر الصديق، أسماء التي كانت تخرج بالطعام للنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، ولما جاءت لتربط الطعام لم تجد ما تربط به الطعام، فشقت نطاقها إلى قسمين فربطت الطعام بجزء منه فكانت ذات النطاقين. أسماء رضي الله عنها وأرضاها زوجها أبوها بصحابي جليل، الزبير بن العوام، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الصحابي الجليل ذو المنقبة الرفيعة لم يكن ذا مال ولم يكن ذا يسر في هذه الدنيا. تقول: تزوجت الزبير وليس له إلا ناضح، الناضح بعير ينزح عليه الماء ويسني عليه الماء، وفرسه التي يركبها. تقول: وكنت أسقي الماء وأعلف تلك الفرس وأعجن العجين، إلا أني لا أحسن الخبز أو الخبز، فكان لي جارات من الأنصار، جارات صدق، كنا يخبزن لي، وكنت أذهب. تقول عن نفسها: أجمع النوى من أرض للزبير كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه إياها، تبعد عن منزلي ثلثي فرسخ، الفرسخ من 5 إلى 6 كيلومترات، تذهب ثلثي الفرسخ يعني ما يقارب 4 كيلومترات ذهاب و4 كيلومترات إياب، ما يقارب 8 كيلومتر تسيرها على قدميها لتجمع النوى كي تطعم ذلك الفرس. وتوقفوا معي هنا، هذه المرأة خدمت زوجها وقامت بسياسة هذا الفرس وهي تصنع الطعام ولم تتضجر. إن خدمة المرأة لزوجها تكريم ورفعة لقدرها، والرجل بالنسبة للمرأة شيء عظيم، وإذا صامت المرأة شهرها وصلت فرضها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. هذه تخدم زوجها. وبنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة أيضا كانت تخدم علي رضي الله عنه، بل جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقد تمجرت يداها من كثرة ما تطحم الرحى، تأثرت الأيدي، وذلك كله لا ينقص من قدرها بل يزيد. تقول: فعدت ذات يوم وقد حملت النوى. نعود لأسماء: وبينما أنا أحمل النوى على رأسي إذ برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، فلما رآني أشفق علي وقال: إخ إخ، يعني للبعير لينيخ، ثم أمرني أن أركب يريد أن يحملني معه، المسافة طويلة. تقول: فاستحييت أن أسير مع الرجال. وهكذا المرأة، الحياء زينة للمرأة، المرأة كلما كانت ذات حياء وذات ابتعاد عن الرجال أصبحت كالجوهرة والدرة المكنونة، وزاد التعلق بها وزانت بحيائها. تقول: وتذكرت غيرة الزبير، زوجها كان ذو غيرة شديدة، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مني، وكان لماحا صلى الله عليه وسلم، فانطلق وتركني. فعدت إلى البيت ولما دخل زوجها الزبير قصت عليه الخبر وأخبرته بالقصة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بها وما دار بينهم، فقال لها صلى الله عليه وسلم: والله لحملك النوى أشق علي من ركوبك مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هو زوج أختها عائشة رضي الله عنها وارضاها، وهو صاحب أبيها أبو بكر الصديق، وهو رسول رب العالمين، ولكنها استحت أن تسير مع الرجال. وزوجها الزبير يقول: حملك النوى أشد علي، أن تسيري بهذا النوى أمام الناس. تقول: فما لبثت أن أرسل لي أبو بكر الصديق أبوها بخادم وغلام يسوس الفرس فكفاها المؤونة. تقول: فكأنما أعتقني. لماذا أعتقها؟ لأنها كانت تعيش في تعب شديد في هذا الصنيع. وهنا أتعجب كيف اختار أبو بكر الصديق هذا الرجل ليكون زوجا لابنته، وهذا هو المقياس الحقيقي لاختيار زوج البنت.
مرحبا بمن كان ذا مال ومنصب ودين وكل منقبة حسنة، لكن إذا لم يكن إلا الدين فإن الدين هو الفاصل. وإنه وإن كانت قد عاشت مع زوجها في شدة عيش إلا أنها عاشت فأنجبت له العظماء عروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير، وعاشت في كنف أبيها وزوجها حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا تعامله معها صلى الله عليه وسلم ورحمته بها، وهو يرى هذه المرأة تحمل هذا الثقل على رأسها وتسير هذه المسافات، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يحسن إليها وألا تتعب هذه المرأة وألا تكد. هو رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه، هكذا عاش مع من حوله من النساء، لا تزال كل امرأة منهن تعرف له موقفا يرفع من شأنه في نفسها، فهو القدوة صلوات ربي وسلامه عليه.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله، يعطيكم العافية. اليوم موضوعنا هو إجابة عن سؤال كبير جدا في تربية الأبناء. الكل عم بسأل: أنا لما أربي أولادي إيش هي الحاجات، إيش هي الأشياء، إيش هي المحاور اللي أنا لازم أشوفها بتوازن عشان يطلع ابني وبنتي بتميز وبنجاح وكما يريده الله سبحانه وتعالى ومحمد صلى الله عليه وسلم. اليوم حديثنا عن الحاجات النمائية اللي هي أربع أشياء أساسية ولازم كأهل نشوفها مرة تانية بتوازن، لأنه إذا طغى جانب على جانب تاني راح يصير في عندنا مشكلات كثيرة وكبيرة جدا في المستقبل القريب أو البعيد عند أولادنا. الحاجات الأربع الأساسية هي الحاجة الجسدية، نمو ابني جسديا، فلما لا سمح الله يمرض بروح باخذه على طبيب، لما يوقع كيف بينام، كيف فرشته، كيف إلى النمو الجسدي بشكل عام. الحاجة النمائية الثانية اللي لازم انتبه لها اللي هي الحاجة النمائية المتعلقة بالعقل والإدراك، اللي منها مثلا النمو اللغوي، قدرته على التفكير والتحليل والتركيب والاستنتاج واتخاذ القرار، كلها مهارات عقلية مهمة جدا. ومن أهم موضوعات التربية العقلية عند الأبناء هو عدم التسلط على أفكار الأبناء. خلي ابني يسأل براحته، يتساءل براحته، يتحاور براحته، وأنا حواري الذكي مع ابني بوصله دائما لبر الأمان. فالنمو الثاني أو المجال الثاني هو النمو العقلي. المجال الثالث والرابع هم اللي إحنا بنسميهم بالتربية المظلومين، مش كثير من الأهل بيهتموا فيهم، حكي لكم إياهم. المجال الثالث هو النمو الشعوري، نمو المشاعر عند ابني أو بنتي بمختلف مراحلهم العمرية، سواء كانوا أجنة أو كان عمرهم بالعشرينات. لازم طفلي يتعرف على مشاعره، يعرف أنه هذا شعور حب، شعور حزن، شعور غضب، ويدير مشاعره كيف يدير المشاعر، لأنه مرات المغالاة في الحب زي ما حكى صلى الله عليه وسلم سلبية: أحبب حبيبك هونا ما وأبغض بغيضك هونا ما. من أعظم الأحاديث في التربية الانفعالية لازم يهتم فيها، ولازم بالتربية الانفعالية طفلي يتعرف على مشاعر الآخرين، مشاعر أخوه وأخته وأمه وأبوه وأصدقائه وصديقاتها وإلى آخره. ورابعا يساعد الآخرين لأنهم يتحكموا بمشاعرهم. فهذا المجال الثالث اللي هو مجال النمائي المتعلق بالحالة الشعورية عند أبنائي، لازم أشوفها وأدرسها وأنميها. المجال الرابع واللي هو المظلوم كمان، المجال الاجتماعي. أنا كيف ابني بيكون علاقات اجتماعية؟ أنا كيف ابني بيقدر يكون متعاون؟ هل ابني يا ترى عدواني ولا خجول؟ هاي النمو الاجتماعي موضوع مهم جدا. فلما أجي أربي أبنائي سواء كانوا بعمر صغير أو عمر كبير، بدي أشوف الأربعة متساوية أو متوازية، عادل فيما بينهم جسديا وعقليا وشعوريا واجتماعيا. رأس الهرم بهذا كله هو التربية بلا شك الدينية. يعني أنا ميزاني في التربية الجسدية إسلامنا، ميزاني بالتربية العقلية إسلامنا، ميزاني بالتربية الشعورية أكيد إسلامنا، وميزاني بالعلاقات الاجتماعية برضو إسلامنا. فلازم ننتبه لأحكام الإسلام في تربية الأبناء على الحاجات النمائية الأربعة، وأحاديثه صلى الله عليه وسلم بالاهتمام بالتربية الجسدية والعقلية الذهنية والشعورية والاجتماعية من أعلى ما يكون، لأنه هذا هو الإنسان المتكامل. ويا ريت مش بس بيوتنا تشوف الرباعية هاي، يا ريت مدارسنا تهتم بهاي الرباعية. بعض المدارس بيهتم بكثافة بموضوع المعلومة والمعرفة، المعلومة والمعرفة، فبنظلم أبنائنا. فلازم نهتم بالرباعية.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. والصلاة والسلام على النبي العدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أيها الإخوة الأكارم، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. رحبوا معي بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، آية اليوم من سورة القصص، قال تعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. هذا مثل يضربه الله تعالى، فكيف نوضحه ونضرب من خلاله مثلا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. بادئ ذي بدل، عند الله أن يستوي المحسن مع المسيء، الصادق مع الكاذب، المعطي مع المانع، المتكبر مع المتواضع. اذكر من هذه المتناقضات ما شئت. أن يستوي هؤلاء وهؤلاء عند الله، هذا لا يتناقض مع عدله فحسب، بل مع وجوده. ما دام الله موجود، المحسن مكرم والمسيء معاقب، والمعطي يرزق والمانع يقتر عليه في الرزق. لا بد من نتيجة لعمل الإنسان. إذا في إله، في نتيجة
0: في الدنيا أو في الآخرة.
1: فإذا أنكرنا النتيجة أنكرنا الإله.
0: لا.
1: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه قطعا. لكن النقطة الدقيقة جدا والتي تلفت النظر، لو إنسان عطى 100 آتاه الله 1000 بعد دقيقة، التغى الاختيار، يقف الناس في طوابير طويلة جدا
0: للإحسان.
1: للإحسان لا، تعمل عملا صالحا، ترعى يتيما، ترعى أرملة، تكون زوجا صالحا والدخل محدود. فإذا علم الله منك الصدق والثبات والاستمرار كافأك. لا تأتي المكافأة وراء العمل الطيب، لو تأتي وراءها ألغي الاختيار أصلا. فلك أن تطيعه إلى أمد ليس بالقليل، ولا تجد شيئا. الدخل دخل، والمشكلة مشكلة، والصحة صحة، لكن بعد أن تثبت على هذا العمل ويمتحن صدقك وثباتك وإصرارك، يأتي العطاء. هذا الملمح دقيق جدا. لا تنتظر أنه تعمل عمل أن تأخذ الأجر بعد دقيقة، لا لا لا، أنت عملته لوجه الله. لابد من تحرير هذا العمل من كل ما يشوبه، والله عز وجل قادر أن يجعلك تحرر عملك من كل ما يشوبه.
0: نعم. إذن سيدي، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. المؤمن يعاني أيضا في الدنيا، يعاني ما يعانيه.
1: المؤمن يعاني كما يعاني الآخر، في حر يعاني الحر، في وباء يعاني الوباء، يعني كل ما يعانيه البشر يعاني منه المؤمن. إلا أن المؤمن يتميز أن الله وعده بالجنة. هذا الوعد يمتص كل متاعبه، موعود بجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالمؤمن ما الذي يمتص كل متاعبه في الدنيا؟ أن الله وعده بالجنة.
0: لو نضرب المثل سيدي عن هذا الشخص الفقير الذي ورث مبلغا،
1: الحقيقة هي قصة واقعية. إنسان يسكن في غرفة معه 5 أطفال، والدخل لا يكفي 8 خبز، يعني صف هذه الغرفة بضيقها وقلة دخله ما شئت. هذا فجأة جاءه بسبب أو بآخر له قريب غني كبير، مات فجأة بحادث، وليس هو الوحيد، 500 مليون، لكن حتى يقبضها أو حتى يقبضها يحتاج إلى عام بيكمله، معاملات والأنظمة الحكومية والشهادات
0: حصل الفرس
1: وما إلى ذلك. لماذا هو في هذه السنة أسعد إنسان في الأرض مع أنه لم يأكل لقمة زائدة،
0: ما زال في بيته القديم
1: ولم يشتري دراجة؟
0: نعم،
1: بيته القديم. فقال الله عز وجل: أفمن وعدناه، والمؤمن موعود بالجنة، أفمن وعدناه وعدا حسنا من الله. قد يعدك إنسان بوعد بعدين بيعتذر، والله ما تمكنت، حاولت بس ما قدرت، كان في شخص صاحبي انتقل.
0: نعم.
1: أي إنسان وعدك قد لا يستطيع تحقيق الوعد، أما خالق الأكوان أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه حتما، يعني حتمية الوعد، تحقيق الوعد بالمية مليار،
0: لا مجال للتخلف
1: أبدا، فهو لاقيه دقيق
0: في حاله من الله.
1: كمن متعناه
0: متاع الحياة الدنيا،
1: متاع الحياة الدنيا، أكل شرب بيت، بس كبر بالسن، تعب بصره حط نظارات، تعب بعض الأجهزة حط مساعدة له، فهو لاقيه. أما المتاع الدنيوي متاع مؤقت، قل متاع الدنيا قليل، الإله إلا قليل.
0: نعم،
1: عفوا،
0: متاع الدنيا
1: قليل التقريب بس، يعني إذا كان طفل عقب العيد زاره قريبه خاله قال له معي مبلغ عظيم، هذا الطفل كم تقدر في الأردن؟ 100 دينار.
0: نعم.
1: فإذا قال موظف كبير في دولة قوية أعددنا لهذه الحرب مبلغا عظيما، يعني 100 مليار.
0: نعم.
1: فإذا قال ملك الملوك وهو الله ومالك الملوك وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، كلمة عظيم من قالها؟ خالق الأكوان. الله أعد للمؤمن عطاء عظيم، جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
0: أما متاع الدنيا
1: قليل،
0: قليل،
1: قل متاع الدنيا قليل.
0: المصيبة أنه ليس في قلته، لكن ثم هو يوم القيامة من المحضرين.
1: الموت ينهي قوة القوي وضعف الضعيف، غنى الغني، فقر الفقير، ينهي وسامة الوسيم، دمامة الدميم، ينهي أي منصب، ينهي أي ثروة، ينهي أي قصر، هذا كله ينتهي بالموت. عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت.
0: جل جلاله. سيدي، وعدناه وعدا حسنا فهو
1: لاقيه،
0: لاقيه
1: قطعا وحتما.
0: نعم، لذلك نحن نعيش للآخرة
1: أبدا،
0: لكن لا يلغي ذلك أن نعمل في الدنيا.
1: نعمل، لنا حرفة نعيش منها، نتزوج زوجة صالحة، ننجب أولاد نربيهم تربية صالحة، نتقدم بالسن، أصبحنا بسن يعني في قيادة الأسرة بكاملة، فكل مرحلة إلى أشياء رائعة جدا.
0: إذا سيدي لا يمنع في الدنيا أن يطلب الإنسان المال، يطلب الرزق، يسعى، هذا لا يتناقض مع
1: أبدا
0: العمل للآخرة.
1: ضمن وظيفته في الدنيا أنه الزواج ضروري، تحتاج إلى مهر للزوجة، إلى بيت تسكنه، إلى أساس، في حاجات أساسية لا بد منها. أما الذي عزف عن الدنيا ألغى مهمته في الدنيا، ألغى رسالته في الدنيا، ألغى سبب الجنة، يعني إنسان بعيد عن الدنيا ما معه شيء إطلاقا، لا عنده زوجة ولا أولاد، ساكن بغرفة، هذا كيف يستطيع أن يعمل عملا صالحا؟ لا، أنجب أولاد أبرار، قد أولاد علماء كبار صاروا. لا لا، هي الدنيا يجب أن نأخذها كما أراد الله لا كما أردناها نحن، أرادها الله نقلة للآخرة،
0: مطية للآخرة،
1: أرادها الله مطية للآخرة.
0: نعم، ختام الآية: سيدي ثم هو يوم القيامة من المحضرين. إذن هو تمتع في الدنيا لكنه نسي أنه سيقف للسؤال.
1: لو أننا قلنا لإنسان افعل ما شئت واكسب المال كيف ما شئت، انفقه كيف ما شئت، التقي مع من تحب مهما تكون نوع اللقاء، لكن بعدها ستحاسب حسابا عسيرا. هذه الكلمة تكفي، هذه
0: لينضبط
1: المؤمن، يعلم يحاسب عن كسبه، عن انفاقه، عن علاقته بالمرأة، زوجته أو أقاربه. ما في لقاءات جانبية، ما في أشياء مخالفة للمنهج، محاسب على المال في كسب حلال 100%، والحلال تحلو به النفس والحرام تحرم به النفس من السعادة. فدخله حلال، انفاقه حلال، علاقته بالنساء مع زوجته محاربه فقط، لقاءاته لقاءات كلها إيجابية، ما فيها اختلاط، ما فيها أشياء ما لا ترضي الله، ما فيها لعب للنرد الساعة 3 بالليل مثلا، لا لقاءاته كلها مشروعة وكلامه مشروع، وحتى يعني متعه بالحياة مشروعة
0: مشروعة.
1: إذا أخذ أهله سيران أنا أرى أن له أجر به السيران، أخذوا يوم العطلة نزهة، أطعمهم طعام طيب، رأوا مناظر جميلة. فلذلك أنا أقول كلمة، عادات المؤمن إذا جاب طعام طيب، جاب لأولاده، أتى بثياب جيدة، عادات المؤمن عبادات وعبادات المنافق سيئات.
0: نعم، لأنها ليست لله.
1: نعم.
0: جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الكرام، شكر الله لكم حسن متابعتكم. إلى الملتقى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارب.
0: على شفا جرف هارب.
1: على شفا جرف هارب.
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
1: مع الأستاذ أحمد بركات.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. على شفا جرف هار، في هذا البرنامج الذي نتحدث فيه عن الكبائر إحصاء وتفصيلا، نتناول في هذه الحلقة الكبيرة قذف المؤمن المحصن من الرجال والنساء، ويكون ذلك بالتكلم في أعراض النساء والرجال واتهامهم ورميهم بالزنا، طبعا من غير وجود أربعة شهود. ويدخل في ذلك السباب الذي يتهم فيه الشخص الآخر بعرضه أو بعرض أمه أو أخته. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، السحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فعلى المؤمن النأي بنفسه عن قذف الناس ورميهم بالعيب أو الزنا أو السب أو الشتائم، لما يحمل ذلك من أذى وتجريح واتهام بغير وجه حق. وفي الحديث عن الكبائر موضوع هذا البرنامج، نتحدث عن الكبيرة الإصرار على المعصية وتبريرها. اعلم أخي المستمع بأن إبليس لم يخرج من الجنة بسبب عدم سجوده لآدم عليه السلام، ولكنه خرج من الجنة لتبريره لمعصيته. قال تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاخرج منها فإنك رجيم. وقالوا: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، أي لو فعل الإنسان ذنبا صغيرا فلم يتب منه ولم يستغفر منه وأصر على معصيته وبررها صارت في حقه كبيرة، ولو فعل كبيرة وأعقبها ندما واستغفارا وتوبة غفر الله له وتاب عليه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة، وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: مرحى مرحى يا أصدقائي، أنتم دائما في الموعد. أعلم أنكم متعطشون لسماع قصة اليوم وأن تستفيدوا من حكمتها. لحظات قليلة وسنبدأ قصتنا. ها هي. جاءت الشريعة الإسلامية باليسر والتيسير، ولم تأتي بالشدة والتعسير، بل هو التوسط والاعتدال. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، صدق الله العظيم. وحديثنا اليوم فيه الدلالة والتأكيد على هذا المبدأ الإسلامي الحنيف. انظروا إلى أمر هؤلاء الرجال.
2: أشعر بالتقصير والتخاذل في ديني كلما أسندت رأسي ليلا لأنام، وهذا الإحساس يقتلني ويذهب النوم من عيني.
3: هون على نفسك يا رجل، فلست وحدك الذي يلوم نفسه ولا يستطيع النوم، فأنا أحترق خجلا من الله كلما تذكرت يوم ألقاه.
4: لا تزال الفرصة أمامنا لننجو بأنفسنا قبل أن نهلك.
3: ها؟ كيف؟ أخبرنا أثابك الله.
4: نذهب إلى أمهات المؤمنين ليخبرونا عن شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلم منهن أمر رسولنا في العبادة والتقرب من الله بالنوافل في بيته، فنسير على نهجه وخطاه.
3: أصبت يا أخي، إنا إن شاء الله لفاعلون.
4: إذن هيا هيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها.
5: أين نحمل النبي صلى الله عليه وسلم؟
6: وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
7: أما أنا فأصلي الليل أبدا،
3: وأنا أصوم الظهر ولا أفطر،
4: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا.
1: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظهر في العالم الإسلامي وداخل المجتمعات المسلمة أناس يلتزمون بالمغالاة ويتمسكون بالتجديد، كما ظهر فئة أخرى يأخذون جانب التقصير والتهاون. سبحانه وتعالى خلق الإنسان ويعلم طبيعته وتكوينه وفطرته، وأودع فيه الميول والغرائز، وأرسل الرسل لبيان القواعد والضوابط التي تحيط بمكونات الإنسان الفطرية والاجتماعية والبيئية والنفسية لتوجيهها في المسار الصحيح.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه له كلمة لطيفة جدا ومعبرة جدا، يقول لك لو كان الفقر رجلا لقتلته. الفقر شيء يعني بتلاقيه بيتساوى مع ايه؟ يتساوى مع الكفر، فقر والكفر. لانه الفقر للي ما عندوش عقيدة ممكن يخليه يبيع دينه ويبيع عرضه، يعمل حاجات مش لطيفة ابدا. الفقر ده شيء يعني نعوذ بالله منه. على فكرة الفقر مش فقر فلوس بس، الفقر فقر فلوس وفقر اخلاق وفقر ذمم وفقر ضمائر. عارف الفقير من الفقير؟ المفتقر الى غيره، والغني المستغني عن غيره. يبقى المسألة ما هياش بكم الثروة اللي عندك، إنما بكم استغناءك عما في أيدي الناس. ما تيجوا بقى ندعي الدعاء ده اللي هتسمعوه، وعاوز أقول لكم دعاء مجرب للهروب والخلاص من الفقر والدخول في دائرة الغنى. دعاء للفقراء الذين يريدون الغنى، أمنوا لأن ذلك الدعاء هدية لكم جميعا. الله.

0: اللهم أمين اللهم أمين. شفت الدعاء جميل إزاي؟ عارف الدعاء دوت لو أنت قعدت كده تمعن كده نفسك وتفكر فيه هتلقى حاجة غريبة جدا، هتلقى شيء في منتهى العجب. هتلقى أنك أنت بتقول له يا غني يا من لا يفقرك شيء، يا قوي يا من لا يضعفك شيء، يا قادر يا من لا يعجزك شيء. فأنت بتطلب من ربنا اللي عنده كل ده. عارف لما تيجي تطلب من واحد غني والله المثل الأعلى تقول له إيه؟ تقول له إيه؟ لو سمحت اديني كذا وكذا، أنت مش هيأثر معاك، ده أنت عندك وأنت عندك وأنت عندك وأنت عندك. يعني أنت زي ما أنت تشوف، زي ما يقولك وريني الساعة، أنت ما أنت شايف الساعة. فلما تشوف الساعة قصاد منك كده بتاعت كل إنسان هتعرف إن الدنيا دي فانية. حد فينا شايف الساعة؟ ما حدش شايف الساعة. فلازم الإنسان يكون عنده نوع من أنواع اليقين إن كل الدنيا دي ما تسواش شيء. فلما تطلب من واحد، تطلب من غني الغني، إنما هتروح لواحد فقير تطلب منه؟ يعني أنت شايف واحد أصلا فقير هو معهوش حاجة، واخد بالك؟ فهتطلب منه إيه؟ هضرب لك مثال أوريك الناس زمان كانوا بيفكروا إزاي. واحد لقى واحد كده ماشي قصاد منه فعاوز يقول له اديني لله وانا مش باخد منك، ده العاطل وهاب والله سبحانه وتعالى. فراح رايح قايله كالاتي، قال له ايه؟ هات ليس منك. بص الكلام، هات ليس منك، يعني من البدايه بيقول له انا مش باخد منك، انا باخد من اللي عطاك، انا باخد من اللي منحك. يقوم التاني يبص له هيقول له ايه ده؟ ده الراجل عنده عقيدة سليمة فعلا العاطي والله. راح الراجل حاطط ايده في جيبه كده ومطلع الدرهم وقال له خذ ليس لك. اظن بقى حوار انت لو دققت فيه هتلاقي كل الخير فيه. هات ليس منك، خذ ليس لك. لا انت بتدي لان الواهب هو الله، ولا انت بتطلب من حد غير ربنا سبحانه وتعالى لانه المانح هو الله. فلما نعرف هذا الأمر يبقى حتة إنك تخاف على
1: فقر، تخاف من الفقر أو تخاف، ده كلام مش مظبوط. ربنا سبحانه وتعالى قال قل لهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. هو أنت متصور من المانح والمعطي؟ هو الله سبحانه وتعالى. عشان كده أنك كنت في سورة الفاتحة وأظن كلكم
0: عارفينها وحافظينها والحمد لله. ربنا يقول في كتابه الكريم هو أصدق القائلين يقول إيه؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،
0: مالك
1: الله، مالك يوم الدين. هو يملك وأنا وأنت لا نملك.
0: عشان كده الدعاء ده
1: الدعاء مؤثر جدا.
0: شوف الدعاء يقول لك إيه؟ اللهم رب السماوات ورب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم،
1: ربنا ورب كل شيء،
0: فالق الحب والنوى.
1: ربنا بيفلق الحبة والنبات، يعني بيوفر للبذرة
0: رزقها. مش هيوفر لك رزقك، يرزق الدودة الصماء في الصخرة الملساء في الليلة الظلماء،
1: يرزق من يشاء بغير حساب. ده بيقول لك أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. محدش فينا يستطيع أنه يتخيل هذه القدرة الإلهية هتعجز إنها تسد فقرك، بس يكون عندك يقين.
0: الفكرة انك انت تبقى عارف انك بتتكلم مع غني سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا بيقول لك ايه؟
1: ولله خزائن السماوات والارض.
0: ولكن المنافقين لا يعلمون. ولله خزائن السماوات والارض يعني ايه؟
1: يعني ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا عنده الخزائن كلها. من انا ومن انت؟ هل سنعجز الله؟
0: لو عطاك شيء، هو ربنا بيقول فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن،
1: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. يعني أنت بتظن أن ربنا سبحانه وتعالى منع عنك رزق أو أعطاك رزق عشان
0: ليك كرامة عند الله خاصة؟
1: لا لا لا، ده كل ده امتحان. الفقر امتحان. ربنا بيبتلي الغني بغناه، ويبتلي الفقير بفقره،
0: يبتلي القوي بقوته، ويبتلي الضعيف بضعفه، يبتلي العالم بعلمه، ويبتلي الجاهل بجهله، يبتلي الصحيح بصحته، ويبتلي المريضة بمرضه. اختبارات
1: وامتحانات.
0: عشان كده يقول لك ومنزل التوراة والإنجيل
1: والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت أخذ بناصيته. مش ربنا اللي بيقبض أرواح العباد وأرواح المخلوقات؟
0: مش ربنا سبحانه وتعالى بيده الحياة وبيده الموت؟ اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. في حد قبل ربنا؟ قبل القبل وبعد البعد، لا شيء قبله ولا شيء بعده، لا تحيط به الفهوم ولا تدركه العلوم، لا يعرف بالحواس، لا يدرك بالقياس، لا يقاس بالناس،
1: وكل ما خطر ببالك الله خلاف ذلك. يا ابن آدم، خلقتك بيدي وربيتك بنعمتي، وأنت تهجرني وتعصيني.
0: فإن هجرتني وعصيتني حلمت عليك حتى تتوب، فإن تبت إلي قبلتك،
1: فإن قبلتك غفرت لك، فإن غفرت لك أدخلتك الجنة وأنجيتك من النار.
0: فمن أين تجد لك ربا مثلي وأنا الغفور الرحيم؟ يا ابن آدم، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك.
1: يا ابن آدم، خلقت كل الكون لك
0: وخلقتك لي، فلا تنشغل بما هو لك عما أنت له. تعالوا ندعي ونأمن
1: وبعدين نرجع مرة تانية.
0: اللهم

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

معنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: يا هبة.
2: أيوة يا نهيل. أيوة
1: إهواء إن شاء الله تك سنانك. ولك إيش بتعملي؟
2: قاعدة بتوضى بدي أصلي.
1: لسه هلقيت أدن الظهر. تعالي.
2: أيوة إيش في؟
1: من الصبح قلتلك ظروف الزبالة هدول طلعيهم برا عشان لما يجي راجب ياخدهم معاه. ليش مش مطلعاهم؟
2: ما أنا قلت لو طلعتهم الصبح كان البسس قاعدة تلعب فيهم وملت الشارع. قلت بطلعهم الظهر، ما هو راجب بيجي الظهر.
1: ما شاء الله والله صايرة تشوري وتقولي في الدار. امشي امشي طلعيهم برا يلا.
2: حاضر.
3: السلام عليكم. عليكم السلام. جود مورنينج بويز.
2: الله جابك يا رجب. خد خد ظروف الزبالة.
3: بدي اخدها كويس من اول انا وبدي احقهم في عالكارة، بس اخويا ضل يتكاتل معايا وبدوش ياخذون مصاري مني.
2: هو انت معك مصاري يا رجب؟
3: ما بشتغل، مش انا كل ما باخذ الزبالة من عند الناس ضلهم يعطوني مصاري، واحيانا بقول لهم بديش مصاري، بدي فلوس انا. بحوش كتير، بس أخوي بقول لي بحوش لك بدو يجوزني.
2: ماشي يا رجب، ربنا يفرحك إن شاء الله.
3: أحيات أنا باجي أنا بس عشانك أنت، عشان أنا بكره نهيل وبكره جوزة كمان مع سيارة مكركعة مكسرة.
2: لا عيب يا رجب، عيب تغلط عليهم، بضلهم ولاد عمي.
3: ما بغلط عليهم، عشان نهيل أول امبارح أنا مراقت من الشارع كانت تزعق عليك وتسب عليك. يا ربي هيك تموت ونقل مفتول عندهم غي ميت كمان، وبعدين تقوم وضر الصريخ حطوها في الإنعاش.
2: لا يا رجب، عيب عيب اللي بحكي هذا الكلام.
3: ما هم ليش بضلهم يزعقوا ويحكوا؟ وأنا بحبش إلا أنت وائل، أنتوا أحسن ناس في الدنيا كلها.
2: الله يسعدك يا رجب.
3: ربنا يسعدك أنت كمان. ونهيل تموت يوم الثلاثة بعد صلاة الجمعة. عن إذنك عن إذنك.
2: إيش بدك تعمل يا رجب؟
3: بدنا ننظف عباب الدار ورصيفات كله، أنظف وتنظيف 100%. ولما بدك تشيل الزبالة بتقولي لي أنا بدي أخذها من الدار، عشان أنت ما توسخيش إيديك.
2: والله إنك إنسان طيب يا رجب.
3: بدك إيش أجيب لك من دكاني؟
2: لا لا بدي سلامتك.
3: السلام عليكم. عليكم السلام. جود مورنينج بويز.
2: الله يسهل عليك.
1: ولك ايش قاعدة بتطقي حنك مع الهلفوت اللي برا؟
2: يو وانت وقفالي عن نقرة؟ مش قلتيلي اعطيه الزبالة؟
1: قلتلك اعطيه الزبالة، مش تقعدي تفتحيلي قصص معاه.
2: انا ما فتحتش قصص معاه.
1: طب فوتي يا ام لسان طويل، فوتي فوتي.
4: زي ما بحكي لك ناظم، العمر بيخلص والشغل بخلصش. طوعني وسافر معي على الصين 7 أيام 8 أيام، بتغير جو، ومنه كمان لو شفت لك صفقة حاجة بتعملها وبتستفيد.
5: والله ما بقدر يا أحمد أسيب المصنع وأسيب الأرض. بعدين أنت شايف يا أحمد أخوي واللي بعمله فيه، بدك إياه أنا أسيب وأطلع؟
4: يا عمي وأنت حسستني إنه أخوك هو المعلم، أنت عندك معلمين وماشيين الشغل، وانت اكم مره قلت له روح دير بالك على الشغل؟ هو بروح يعني بينه وبينك زيه يعني زي الكرسي يعني، معلش بهالكلمه.
5: اي والله حتى يمكن الكرسي احسن.
4: طب طوعني طوعني.
5: لا لا لا يا احمد بقدرش، مستحيل يا زلمه.
4: طب دير بالك دير بالك دير بالك الكاره دير بالك.
6: ايه ايه ابعد ابعد، خشش معاك لس ابعد هيك.
7: وحش ابعد بديش ابعد وابعد، انت العكس مخشش.
6: ولك ابعد هيك
4: شوي شوي شوي شوي. خبطته هيا.
6: الله لا يقينه. اي والله بدي ادعسه كمان.
7: يا رجلي يا رجلي علي صار يجعوني. حكون انت اسف اموت بعيني، قاعد بموت.
4: الحق يا نازك الحق الحق، شكله انتهز.
6: كذاب يا زلمي، ادوب السيارة صابت الكارة، هي صابته.
4: طب انزل انزل انزل بسرعة، انزل انزل. لا لا سليم سليم سليم، الحمد لله على السلامة الحمد لله على السلامة.
7: طيش الحمد لله على السلامة. ايش دي بتشعني ها انكسرت؟ ايه بدهم يقصوها رجلي. رجلي
4: ايش يقصوها يا راجل؟ فيش فيك ولا حاجة؟ السيارة مصابت كاش. يلا يلا زيح الكار على شقة، وتاني مرة يا حبيبي ما تخشش معاكس.
3: انا ما خشيتش معاكس، انتوا اللي عكسين مخشش.
6: هيو انت شكلك جاي تبلينا، خد كارتك وامشي يلا.
4: شويش يا نازك، بشويش بشويش
6: يا زلمة، قرفنا يا زلم، جاي تهبل علينا.
3: ايش تهبل عليكم؟ اي بدا انا فلوس اسفلت، احكوا دعستوني. يا رجلي يا رجلي ما الاخيرة صار يجعلني من عند دنيا. حقوني دعسني بالجيب باطة الزلمة.
4: يا فضحتنا فضيحة يا نازك. نازك تعال
6: ايش بدك يا احمد؟ ايش عمل له؟ خليه يزعق يا زلمه.
4: ايش يزعق بس؟ تعال شيل معايا تنشيل، ونعطيه 20 شيكل ولا 50 شيكل. هذا شكله مسكين على البركه.
6: ولا شيكل بعطيه، قوم ولا
4: شويش بشويش بشويش.
3: ما بديش اقوم، دهستني وحياه الغلو على المستفشى. اجي اقول لهم دهستني، صار معي نزيف في مناخيري وفي اصبعي، وهي راسي معاه صار صداع. عين بدي احد على الصفر عشان صار في بجعني.
4: والله شكله هذا بطل يجمع يا ماسك. بقول لك سوالف.
6: عارفهم هدول دواوانجي يا احمد، عشان المصاري هدول بيعمل هيك.
4: خد حبيبي، تعال
3: ايش بدك؟ ايش؟
4: خد هاي 50 شيكل، والله يسهل عليك.
3: ايش 50 شيكل؟ انا باخد 10 شيكل بس. تضحك علي 50 شيكل؟
4: ما هن ال 50 شيكل يعني 500,000 ليره، اكثر من ال 10 شيكل قد ال 10 شيكل 5 مرات.
6: يا زلمة قاعد تقنع فيه، بتفكروا بن آدم؟ روح ولا من هان؟ روح!
3: بديش أروح أنا، بديش أروح. أنا عايز أروح على المستفشى وأرفع عليك قضية، خليهم يحبسوك ويعطوني الجيب تبعك.
6: روح يا زلمة، لما في خيرك اركب وروح.
4: استنى يا زلمة استنى، خد يا حبيبي خد هاي 50 شيكل. خد
3: بديش 50 شيكل، بدي أروح على المستشفى وأجي أقول لهم أنت دهستني.
6: خلاص أحمد، أعطيه 10 شيكل وانهينا من هالقصة.
8: ايش ابو النساء، خلاص ولا بدك تاخذ كمان؟
9: حط لي مكسرات من كل نوع نص كيلو.
8: في عنا بندق وكاجو ولوز وجوز.
9: طب في عندكم فزق حلبي وهذا زلط من النوع الصغير؟
8: والله خلص، بس اذا بدك بكره بجيب لك.
9: خلص مش مشكله، حط الموجود.
8: عبود حط لي نص كيلو كاجو ونص كيلو لوز ونص كيلو جوز ونص كيلو بندق. ابو النسر بدك اشي كمان؟
9: طب في عندك مثلجات؟ يعني لحمة لحوم.
8: في عندي همبرجر وفي عندي شنيتسل.
9: في شيء تاني؟ طيب
8: في اجانا كباب مثلج بس محترم مستورد.
9: طب خلص حط لي نص كيلو كباب وظرفين شنيتسل وباكتين همبرجر.
8: ولا يهمك ابو النسر، حسابك يا سيدي بيطلع 230 شيكل.
9: فضل يا سيدي، هاي 250.
8: والله شكلك بدك تعز رجب يا ابو النسر.
9: عيب ابو البول، عيب. هو اكم اخو الي يا زلمه، بدون ما يقول لي جيب لي اكل انا بجيب له، وبعدين بهونش علي بعد العشاء يصير ياكل فضافره، عشان هيك انا بجيب له مكسرات خليه كيف.
8: طب انت يا ابو النسر شكلك ناس الكولا والعصير. انا بعرف رجب بسخسخ على الكولا وعلى العصير.
9: والله ذكرتني. طب خلاص اقدح لك 2 اصفر واثنين اسمر من الشويبس. ها
8: عبود هات 2 اصفر و2 اسمر من الشويبس.
9: بالله كمان بالمره خليك دحله 2 توبوزينة اصفر و2 توبوزينة توت.
8: 2 توبوزينة توت و2 توبوزينة برقان. بجد عمري شفت واحد بعز اخوه زي ما بتعز اخوك يا ابو النسر.
9: هو اكم اخو الي يا راجل، تعرف يعني انا مستعد افدي بروحي هالولد، بحط القرش على القرش عشان احوش له وجوزه.
8: والله عفارم عليك، اي هي الاخ ولا بلاش؟
9: والله يا اخوي كله لله، كله في سبيل الله.
8: الله يقدرك يا ابو النسر، الله يقدرك، يا ريت كل الاخوه زيك.
9: طيب يا اخوي تحياتنا، بدك اشي؟
8: بس عفوا ابو النسر، نسيت تدفع حق التوبوزينه والشويبس.
9: معلش والله ايش باخذ العقل، معلش. تفضل يا سيدي.
8: يسلموا.
9: يلا السلام عليكم.
8: والله نيالك يا رجل، نيالك في أخوك.
6: يا عم والله اللي عملته غلط، انت والله غلط.
4: مش غلط يا ناظر، مش غلط. فرضا كان معك صور، فرضا صار معنا نزيف، وقول لك ايش، احنا كتلوا الزلم وشردوا، هاي نصورنا واتطمننا عليه وتمام 100%.
10: وكتب له مضاد حيوي ولف له القحطة تبعت رجله. تمام التمام، ما فيش حاجة يعني.
3: وقتيش هعملية؟
5: اقبض يا اخوي، يلا خد شوف.
10: بس استنى شوي، فيش عملية يا رجب. اسمك رجب صح؟
3: اسمي رجب انا. وقتيش دم يعملوا عملية يعطون التحويلة على تقرية؟
5: بدي سفر على تركيا يا حبيبي. اللهم صل على سيدنا محمد.
10: اي بس اسمع انت، فيش سفر لا على تركيا ولا غير تركيا يا رجب. انت فيش فيك ولا حاجة. خد هاي 100 شيكل وهاي الكحتة اللي كانت في رجلك كده، هين حطنا لك عليها لفاف وتمام التمام، والدكتور قال ما فيش فيك ولا اي حاجة، الله يسهل عليك.
3: واذا في الليل صار معي نزيف؟
10: اذا في الليل صار معك نزيف احنا حنجيك.
3: وما انت كيف بدك تعرف انه انا صار معي نزيف؟
10: لا احنا حنطل عليك بكرة، حنطل عليك خلص توكل على الله.
3: طيب ما سلام عليك، معك السلام، قد منك بوز.
5: روح يا زلمة روح.
10: ناصيك منفعش عمايلك كادي، منفعش يا اخوي منفعش. انت سايق حديد وهذول بني ادمين، في ناس بتقع من الرصيف على الاسفلت وبتموت.
5: يا زلمة هدول بلكحوا حالهم علينا عشان ياخذوا المصاري، عرفهم انا يا راجل عرفهم.
10: طيب خلاص اركب اركب، اجت سليمة اركب خلاص.
11: مالك ابو الزكر؟ مالك كل ما نحكي معاك بتنفش ريشك يعني؟ على ايش شايف حالك يعني؟
12: قرين ما تفتحليش تمك زي باب المقبرة، تضلك تحكي في وجهي. لما بدك تحكي معايا بتحكي بشويش.
13: مالك ابو الزكر؟ ايش الدعوة؟ ايش فيه؟ هو غلط معاك يعني؟ غلط معاك؟ انت كل ما بدك تجيب لنا سيجارة ولا حبة بدك تزل ابونا وتزل اهالينا.
12: ابو الاعدام انا من هنا وطالع، لا بدي اجيب حشيش ولا ترمال. ريح راسك، اللي بده بروح بدور لحاله.
11: والله اللي بسمعك بقول انك بتصرف علينا، ما احنا اول باول بنعطيك حق اللي بتجيبه.
13: مزبوطة بالزقر، اول باول احنا بنعطيك مزاري. كل مرة انت بدك تعمل لك قصة.
12: ابو الاعدام المرة اللي فاتت الله من فوق لطف شوية وكنت انا في الحديد.
13: طيب ماشي، لقيت لما بدنا نسهر، لما بدنا نسهر وين بدنا نسهر ومن مين بدنا نجيب؟
12: هو انتو بتدفعوا من جيابكو؟ تايسون اللي بدفع عنكو.
13: طيب تايسون بيدفع عنا، ومش كل مرة بيدفع تايسون، احنا بندفع كمان.
12: كذاب بلا مؤاخذة في هالكلمة يعني.
13: انا كذاب ابو الزقر؟ انا كذاب؟ ماجي ماجي ابو الزقر ماجي.
11: ابو الاعدام انت ليش بتحكي معاه؟ خلص انسى الموضوع يا زلمة.
12: والله يا قرن انت اليوم ما في حطين راسك.
11: والله ما انا عارف يا ابو الزقر ايش اللي بدك اياه، ولا عاجبك احنا ناخذ منك ولا عاجبك تايسون يدفع لك.
12: انا بدي اياكو تفكروا بعقل وتفكروا بمخ. هلقيت لما تايسون بده يجينا على الورشة علشان ياخد الوضع، انتو هيك بتشكلوا خطر علي، بتفتحوا عينين الشباب علي وعينين صاحب الورشة.
11: احكي من الاول زي هيك، لما احنا بدنا حاجة انت بتجيبها معك واحنا بنجيش على الورشة.
12: انا بديش ولا واحد يجينا على الورشة.
11: اقول لك محمل عليك الورشة تبعتك. ابو الاعدام قوم قوم سيبنا منه قوم، هذا واحد مقاطع.
13: هيك بيعجبك ابو الزكر؟ هيك بقت صعبة، 7 سنين 7 سنين نحجش مع بعض ونجرب حبوب مع بعض ونروح على السهرات مع بعض ونسرق مع بعض، بالاخير هيك يا ابو الزكر؟ هيك ابو الزكر؟ ماجي ماجي قوم يا قرن قوم.
12: وين انتو؟ استنوا شوية بس، انتو بدكو جنازة وتشبعوا فيها لطم؟ استبروا استبروا
13: من الزبر يا ابو الزكر. خلاص انا ارجوك هجعتنا انت.
12: يا جماعة الخير والله ان انا بحبكو وبدنا نضل شلة مع بعض، بدناش نفترق، بس بترضولي المضرة؟ فرضا واحد من الورشة شافني، المكافحة تاخدني، حيحققوا معايا وحجيبكو واحد واحد، وقال واحد فينا يعني حياخد له سنة سنتين. هيك كويس ابو الاعدام؟
13: لا مجي كويس.
12: ها اجا كلامي هلقيت، هاي اللي بدي اياه تفهموه.
13: طيب خلص انت قلت بديش اجيب لكم بالمرة، كيف بدنا نجرب؟ كيف بدنا نتزلتن؟
12: انا مش قصدي يا ابو الاعدام، انا كنت فايع ويعني خلص انت دقيت على هالكلمة. انا اهم حاجة بديش ولا واحد يجينا على الورشة يا شباب.
11: ماشي ابو الزكر، ولا واحد رح يجي على الورشة، هيك مبسوط؟
12: انا بديش تزعل يا قرن.
11: لا مش زعلانين. يلا ابو الاعدام.
12: طيب بخصوص تايسون؟
11: ايش ماله تايسون؟
12: انا بصراحة مش كتير مطمن له.
13: يا امي مش كتير مطمن له، مو بحجج معانا باخده ابوه وما مزاري ما مزاري.
12: يا عمي القصة مش مصارة مع تايسون، انا هذا الزلمة بالعربي مش مرتاح له، واذا القصة قصة مصاري من هالجيت لازم نفكر كيف بدنا نحصل مصاري.
13: ومن وين يعني؟ يعني في بنوك مثلا بتوزع كل واحد كرتونة مساري مثلا،
11: او مثلا في عندنا مطبعة مصاري وبنطبع زي ما بدنا.
12: ابو العدام اكيد بتعرف سوبر ماركت بلبل.
13: ده بقى نباربه ايش ماله؟
12: فهم لحالك يا ابو العدام.
11: قصدك نسرقه؟
12: لو بدك تجيب سيارة نص نقل وتعبيها اقل حاجة بنطلع لنا بعشر تلاف دولار.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع مرويات

لأن الله عز وجل ما شرع لنا من الأعمال إلا ما يحب، ولكن هناك في بعض الأعمال تكون متفاوتة في الأجر وهي أكثر عند الله عز وجل مقاما. خلوني أقف معكم مع هذه الروايات المتعددة التي قالها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولها: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يعني أن تجتهد على عمل صالح، سواء في باب التطوع في الصلوات أو التطوع في الصيام أو التطوع في الصدقات أو التطوع في الذكر أو التطوع في المناسك، هذه الأعمال التطوعية وإن قلت ولكن أنت مستمر عليها، اعلم بأن الله عز وجل يحبها. قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. القضية ما هي بقضية الكثرة، بعض الناس ممكن يكثر في الأعمال الصالحة ولكن ما إن تأتي عليه أيام أو شهور أو سنوات ثم يتوقف بعد ذلك، ولكن نذكر الجميع بهذا الحديث: إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها، أتصلي الفجر في وقت الفجر، والظهر في وقت الظهر، والعصر في وقت العصر، والمغرب في وقت المغرب، والعشاء في وقت العشاء. أنك تأخر الصلاة عن الصلاة أو أن تجمع الصلوات في غير يعني الـ الـ الـ الأسباب الشرعية، أو أن تقلل من شأن الصلاة فيعني تصلي اليوم فرض وباشر ما تصليه، هذه في الحقيقة من المخاطر. ولكن أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها. أحب الأعمال إلى الله بر الوالدين والإحسان إليهما. أحب الأعمال إلى الله صلة الأرحام. أحب الأعمال إلى الله الجهاد في سبيل الله. أحب الأعمال إلى الله كلمة حق عند سلطان جائر. أحب الأعمال إلى الله أن تعمل الخدمات لمن طلب منك الخدمة وأن تسعى في خدمته إلى أن تثبتها له، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولئن أمشي في حاجة أخي حتى أقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. وعلى هذا نقول: الأعمال التي يحبها الله عز وجل هي ما ذكرها محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كانت جميع أعمال البر والإحسان وشعب الإيمان تعتبر من الأعمال التي يحبها الله عز وجل، ولكن يا ليت تتعرف على مثل هذه الأعمال حتى تلتزمها وتتقرب فيها إلى الله عز وجل أكثر، ويعظم لك الله عز وجل فيها الأجر والثواب، وأن ترتفع لك درجات في جنات النعيم عند ربي. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله
1: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى

0: تتأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: خلق القمر الجزء الأول.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء جديد مفعم باليقين والإيمان والعلم النافع بإذن الله تعالى، مع حلقة جديدة من برنامجكم هذا خلق الله.
1: نحن على موعد اليوم مع قصة خلق القمر، وبإذن الله تعالى نقدم لكم وجبة علمية إيمانية مباركة تهدف إلى تعميق الإيمان في نفوسنا مع استشعار عظمة الخالق سبحانه.
0: أحبتنا الكرام، تكلمنا في الحلقات الماضية عن خلق الشمس، ووقفنا على معلومات مبهرة حول خلق هذا النجم العظيم. واليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن خلق القمر وما فيه من آيات على قدرة الخالق جل وعلا. وقد قرن الله تعالى بين الشمس والقمر في كثير من آيات القرآن الكريم.

0: لقد ذكر الله تعالى القمر في 28 موضعا من القرآن الكريم، منها 11 آية تحدثت عن خلق الشمس والقمر واعتبارهما آيتين من آيات الله، كما تناولت سجودهما للخالق سبحانه وتسخيرهما في خدمة المخلوقات في هذا الكون.
1: خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس

0: بل أنزل الله تعالى سورة كاملة في كتابه الكريم سماها سورة القمر.
1: وقد بدأ الحق تبارك وتعالى سورة القمر بمطلع باهر وبداية مثيرة بذكر آية عظيمة من آيات الله، ألا وهي آية انشقاق القمر.

0: قال الشيخ الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير: جعل الله تعالى القمر نورا للانتفاع بنوره انتفاعا مناسبا للحاجة التي قد تعرض إلى طلب رؤية الأشياء في وقت الظلمة وهو الليل، ولذلك جعل نوره أضعف لينتفع به بقدر ضرورة المنتفع، فمن لم يضطر إلى الانتفاع به لا يشعر بنوره ولا يصرفه ذلك عن سكونه الذي جعل ظلام الليل لحصوله.
1: أحبتنا الكرام، إن تكرار ذكر القمر في القرآن الكريم واعتباره آية من آيات الله فيه إشارة عظيمة على وجوب التفكر والتأمل في هذا الكوكب الذي يأخذ نوره من أشعة الشمس ثم يعود فيعكس هذا النور على

0: ولله تعالى حكم جليلة من خلق القمر، منها تعلم الحساب، فقد قدر الله تعالى للقمر منازل، وهي المواقع التي يظهر القمر في جهتها كل ليلة من الشهر، وهي 28 منزلة. والعلة في تقدير القمر منازل هي معرفة الناس عدد السنين والحساب بحصول كل سنة باجتماع 12 شهرا.
1: أحبتنا المستمعين، إن القمر آية عظيمة من آيات الله، فهذا الكوكب العظيم بحجمه وشكله ونوره ومنازله ودورته وآثاره في الحياة وقيامه في الفضاء بلا عمد، يدل دلالة بليغة على عظمة الخالق جل جلاله وعز كماله، وأن لهذا الكون إلها عظيما قويا قديرا له صفات الجلال والكمال.
0: ومن اللفتات القرآنية المباركة المرتبطة بالشمس والقمر ذكر الضوء مع الشمس والنور مع القمر.

0: فالضياء الذي ذكره الله عن الشمس هو النور الذي فيه إشراق وإحراق، أي الذي تنبعث معه حرارة. وأما النور الذي وصف به القمر فهو النور المحض الذي هو إشراق بغير إحراق. فسبحان الله العظيم القادر الذي خلق هذه الكواكب فسواها وأحكم صنعها وسيرها وحركتها.
1: والقمر إذا تلاها، القمر إذا تلاها، قيل إذا تلاها في السير وقيل إذا تلاها في الإضاءة. وما دامت الآية تحتمل هذا وهذا فإن القاعدة في علم التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين وجب الأخذ بهما جميعا، لأن الأخذ بالمعنيين جميعا أوسع للمعنى. فنقول إذا تلاها في السير، لأن القمر يتأخر كل يوم عن الشمس، فبينما تجده في أول الشهر قريبا منها في المغرب، إذا هو في نصف الشهر أبعد ما يكون عنها في المشرق، لأنه يتأخر كل يوم. أو إذا تلاها في الإضاءة، لأنها إذا غابت بدا ضوء القمر، لا سيما في الربع الثاني إلى نهاية الربع الثالث، فإن ضوء القمر يكون بين واضح. يعني إذا مضى 7 أيام وإلى أن يبقى 7 أيام يكون الضوء قويا، وأما في 7 الأولى والأخيرة فهو ضعيف. وعلى كل حال فإن إضاءة القمر لا تكون إلا بعد ذهاب ضوء الشمس كما هو ظاهر.
2: مستمعين الأعزاء، هكذا مر وقتنا معكم سريعا في هذه الحلقة. نترككم في رعاية الله وحفظه، على وعد بأن نتابع في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى خلق القمر. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة عليه الصلاة والسلام كنز روحاني بيعرفك على ربنا. سيدنا أبو واقد الليثي أحد الصحابة يقول: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر ثلاثة نفر، فجاء أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فجلس، وجلس الآخر من ورائهم، وانطلق الثالث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر هؤلاء النفر؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الذي جاء فجلس فأوى فآواه الله، وأما الذي جلس من ورائكم فاستحيا فاستحيا الله منهم، وأما الذي انطلق أعرض فأعرض الله عنهم. رواه البخاري. حديث منتهى الجمال. سيدنا محمد قاعد في الدرس بتاعه صلى الله عليه وسلم، جه تلاتة، واحد لقى مكان فاضي في الحلقة الأولانية، يعني في الصف الأولاني أمام النبي فقعد، وواحد تاني استحيا أنه يعمل زحمة فقعد ورا، واحد تالت بص لقى الدنيا كده مقفلة شوية فمشي. فسيدنا محمد قال إن الأولاني وده أول كنز، أوى إلى الله فآواه الله. يأوي إلى الله يعني يرتمي بين يدي الله، يقول له: يا رب خد بإيدي وعلمني وفهمني وصلني ليك وعرفني عليك. فأي إنسان وده أول كنز يأوي إلى الله، يرجع إلى الله، يتوب إلى الله، يعرف يقينا إن ربنا هيقبله. وده اللي النبي وعد بيه صلى الله عليه وسلم، فقال: فأما الأول فآوى إلى الله فآواه الله. اوعى تشك لو تبت أو رجعت لربنا إن ربنا مش هيقبلك، لا هيقبلك، لأنه سبحانه وتعالى التواب. الكنز الثاني: وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منهم. سيدنا محمد بيقول لك إن الله جبار السماوات والأرض العظيم الكريم بيستحي منك. طب أنا عايز أعرف علامة تدل إن ربنا بيستحي مني. قال لك: العلامة عندك، لو أنت بتستحي من الله يبقى ربنا بيستحي منك. يستحي إنه يعذبك، يستحي إنه يرد دعائك، يستحي إنه يفضحك. تعرف إزاي؟ لما تبص في قلبك تلاقي حياء من الله. الرجل التاني رجع قعد ورا كده حياء من الله: يا رب اقبلني مع هؤلاء الصالحين، فاستحي الله منه. وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. ممكن واحد يكون مننا معرض عن الله؟ عارف سر الإعراض عن الله إيه؟ إيه سبب الإعراض عن الله؟ وده الكنز الثالث. إن ساعات الإنسان بيكون ربنا مظبط له كل حياته، حياته مستقرة، مفيش حاجة ناقصاه، عربيته واقفة تحت البيت، تليفونه في جيبه يوصل بيه لأي حد في العالم، دخله مستقر والحمد لله، الناس بتحبه، فكأنه مش محتاج لربنا، فمش هيصلي، فمش هيدعي، فمش هيقول يا رب، فمش هيعمل أعمال صالحة تقربه لربنا، لأنه مفيش حاجة ناقصاه تخليه يرتمي بين يدي الله، مع أنه مش واخد باله أن كل حاجة متظبطة، لأن ربنا قريب منه وجنبه ومش سايبه. ولو في لحظة من اللحظات ربنا بعد عنه ممكن حياته تضيع. عارف لما يكون في جهاز شغال وفجأة تشد الفيشة مات اتطفى. سيدنا محمد بيقول ده معرض عن الله. علشان كده ساعات كتير النعمة بتبقى سبب إعراض كثير مننا عن ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. يا نهار أبيض، بقى أبعد عن المنعم عشان أكرمني، لأن نسيته، لأني حاسس أن أنا مش محتاج له، مع أن كل ذرة وكل لحظة في حياتي مش ماشية إلا بتوفيق من رب العالمين. فلا تعرض عن ربك. وصدق القائل ابن عطاء الله: ما حجبه عنك إلا شدة قربه منك. عشان هو قريب قوي منك وعمل لك كل حاجة أنت مش حاسس بيه، زي ناس كتير عندها عقوق وعندها سوء أدب مع أهلها، مع أن لحم كتافه من خير أهله. عشان كده كنز النهاردة: يقينا لو أويت إلى الله هيأويك. الكنز التاني: الله بيستحي من العبد الحيي منه سبحانه وتعالى. الكنز التالت: اوعى تكون النعمة سبب في إعراضك عن رب العالمين. وربنا ينجينا وياخد بإيدينا ويحببنا في طريقه، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: على خطاك نسيم.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء.
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: والله تعالى يريد أن يحفظ لنا أعمالنا، أن يحفظ لنا إيماننا وأجرنا وثوابنا. لذلك علمنا كيف نحج ومتى يزول أجر الحاج. فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. علمنا الله تعالى في الصوم ألا نأكل أموال الناس بالباطل. وعلمنا الله في الإنفاق ألا نمن على من نعطي. لا تمن، أنت تعطي لله. هل تمن على الله؟ لا تظن أنك أعطيت الفقير. أنت عندما تعطي تعطي الله تعالى، عندما تصلي تصلي لله، عندما تقاتل في سبيل الله، عندما تحج تحج وأتم الحج والعمرة لله. كل عملك لله سبحانه وتعالى. من هنا ليس لك على الناس من حق، إنما حق الله عليك أن تطيعه. ثم بعد ذلك سواء الناس شكروك أو ذموك، أنت تتعامل مع الله. لذلك لا تتأثر بالناس، لا تتأثر بالناس، إنما تتأثر بالأمر الإلهي. ومن هنا يكون العمل مستمرا، ويكون العمل مقبولا، ويكون العمل مأجورا. وإلا فإننا لو أن كل إنسان منا راح يعامل الناس بمثل عملهم، بالتأكيد أنا وأنتم عندما نجد معاملة الناس نقول الناس والله لا يستحقون الخير، فأنت تقدم الخير وهم يقدمون لك الشر. وهناك مثل يقول الناس اتقي شر من أحسنت إليه، اتقي شر من أحسنت إليه. إن كنت تحسن إلى الناس فاتقي شرهم، أما إن كنت تحسن إلى نفسك بإعطائك الناس امتثالا لأمر الله فلم تعد العلاقة والمعاملة بينك وبين الناس، أصبحت العلاقة بينك وبين الله. وهذا هو الذي يجعل العمل عبادة بدلا من أن يجعله معاملة مع الناس. كل أعمالك يجب أن تراقب فيها وجه الله تعالى. فلنستمع إلى آيات الإنفاق، نقرأ بعضها ثم نفسر ونوضح ونبين ما نستطيع. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تعالى في كتابه العزيز في أواخر سورة البقرة في الآية 261: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. شوف بهذا القيد، في سبيل الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. إذن الأجر مضاعف، كم ضعف؟ 700. والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم، واسع العطاء عليم بمن يستحقه، والله أعلم. إذا هذه أول كلمة في آيات الإنفاق في هذه الآيات المتتابعة. إذا لابد وأن يكون الإنفاق في سبيل الله ومن مالك، مثل الذين ينفقون أموالهم، بعض الناس يأخذون أموال الناس وينفقونها بالحلال بالحرام، هذه لا تقبل. ثم يقول تعالى في الأدب الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، مرة أخرى في سبيل الله، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم. لا تمن على من أعطيت ولا تؤذي من أعطيت، لا بكلمة ولا بحركة ولا بفعل. أنت تعطي لله، ومن أعطى الله لا يؤذي الله، من أعطى الله لا يؤذي الله، من أعطى لله لا يمن على الله. لما أنت إذا أردت أن يحفظ الله تعالى لك الأجر تبتعد عن المن والأذى. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم، يثبت الأجر لهم، أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شوف هذا التطمين من الله، لا خوف عليهم. احسبوا حساب أن الخوف يوم الفزع الأكبر، أن الخوف في الحياة من الفقر، الناس يخافون الفقر، الناس يخافون العقاب، إنما عندما تعمل مع الله لا خوف عليهم. وهذه بشارة، تعلم أن هذا المال أحيانا يكون نعمة عندما يدفع عنك غضب الله وينفع عنك الحزن ويدفع عنك الخوف، وأحيانا يكون مصيبة عندما يكون المال مصيبة، عندما يحملك على معصية الله، عندما تؤذي به عباد الله. ثم يبين الله تعالى بأن الخير خير من العطاء مع المن، كلمة طيبة، الكلمة الطيبة من غير الأذى خير من الصدقة مع الأذى. أعطي الفقير ما شئت ثم من عليه وألحق منك بالأذى فإنك ما تصدقت ولا أعطيت. لذلك إن كنت فقيرا وجاءك فقير فرده بالكلمة الطيبة أفضل من المال مع الكلمة السيئة. قال تعالى قول معروف، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قول المعروف الكلمة الطيبة، قول معروف، معروف من الشرع بأنه كلام معروف، يعني ما تعارف الناس على حسنه على أدبه. ومغفرة يعني أن تغفر لمن أساء إليك أهم من دفع المال مع المن والأذى. إذن ربنا سبحانه وتعالى يعطي قرين للمال، هناك قيمة غير مادية، هناك قيمة معنوية. القيمة المعنوية الكلمة الطيبة والعفو عن المسيء يوازي الحسنات. إذن ما ليست القيمة دائما مادية، القيمة أحيانا أخلاقية، القيمة معنوية، القيمة إيمانية. قول معروف ومغفرة خير من صدقة. تعلموا إذن أن كل شيء، ليس المال كل شيء، إنما المعاني الإيمانية هي أعظم من المال. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني حليم، غني عن عطاء السفهاء، عن المنانين، عن المؤذين، حليم يؤخر عقابهم عسى أن يتوبوا. والحليم الذي لا الذي يمهل في العقاب. ثم يعود القرآن الكريم مرة أخرى يؤكد على مبطلات الصدقة. مبطلات الصدقة يجب أن نتعلمها حتى لا تبطل صدقاتنا. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لا تبطلوا صدقاتكم، مفسدات الصلاة معروفة، مفسدات الصدقة هذه، مبطلات الصدقة. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. ضرب مثل آخر، ينفق ماله لا لوجه الله، لا في سبيل الله، ينفق ماله ليراه الناس، هذا من مبطلات النفقة، من مبطلات الصدقة. إذا أنفقت ليراك الناس، إذا تغيرت النية، كان في سبيل الله صار في سبيل الناس، بطلت الصدقة. كالذي ينفق ماله رئاء الناس حتى ولا يؤمن بالله، كمان من مبطلات الصدقة أن تكون كافرا بالله، صدقة لا. ولا باليوم الآخر، من كان كافرا باليوم الآخر لا تقبل نفقته ولا صدقته، لأنه كفر بركن من أركان الإيمان. فمثله مثل هذا الإنسان الذي ينفق رئاء الناس أو يؤذي أو يمن أو يكفر بالله أو يكفر بالآخرة، فمثله كمثل صفوان عليه تراب، مثل الصخرة الملساء التي عليها تراب، فأصابه وابل، نزل عليه المطر الشديد. هذه الصخرة الملساء الصفوان، ماذا يحدث بالتراب؟ يزول، كذلك يزول الأجر، يزول الأجر كما يزول التراب الذي هو مصدر البركة. في التراب ينبت نبات، التراب هو الذي يعطي الرزق، جعله الله تعالى مكانا للنبات، فإذا زال التراب فهل ينبت على الصخر شيء؟ كذلك لا ينبت مع الكفر بالله شيء، لأن من كفر بالله لم يعد في قلبه خير، كما زال التراب فلم يعد في الصخر خير عندما يزول التراب عاد. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، تركه أجدر أصم، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، هكذا يضيع أجر المرائين، أجر الكافرين، أجر المؤذين، أجر المنانين، هكذا يزول كما يزول الخير عن الصفوان. والله لا يهدي القوم الكافرين، لا يهديهم إلى قبول أعمالهم. ثم ينتقل القرآن الكريم ليحدثنا عن أجر المنفقين في سبيل الله الذين يبتغون بنفقتهم وجه الله. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، يطلبون يبتغون رضوان الله في نفقتهم، وتثبيتا من أنفسهم، تأكيدا للإيمان وتثبيتا للإيمان في قلوبهم، لأن العمل يصدق الإيمان، الإيمان يحتاج إلى دليل يا أخوان. النفقة من أدلة الصدق، من أدلة التثبيت، لأن المال عزيز على الإنسان، عندما يخرج الإنسان عن ماله في سبيل الله يعني يؤكد ويثبت الإيمان في قلبه. وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة، جنة يعني البستان، جنة بربوة، والربوة الأرض المرتفعة، فأصابها وابل، هناك أصابها وابل فتركه صلدا، شوفوا الوابل هون ماذا يفعل، فأصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، تعطيت موسم موسمين. هذه أرض طيبة أساسها إيمان، كلها خير من أولها إلى آخرها، ليس غلافا ترابيا رقيقا، ليس الإيمان قشرة، إنما الإيمان داخل في القلوب، فالقلوب وظاهرها وباطنها كلها خير، لذلك مهما نزل الوابل فإنها تأخذ من الوابل ما أعد الله من بركات السماء. والوحي هو الوابل، الوحي الإلهي هو المطر على القلوب والماء على التراب، فانظروا إلى المقارنة بين وابل من الخير ووابل من المطر، هذا ينفع الأرض وينفع الإنسان، ووابل من رحمة الله تعالى ينزل على القلوب فيزيدها حياة ويزيدها يقينا وتثبيتا وإيمانا. كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل، ولو أصابها الرزاز الخفيف، المطر الخفيف يسمى طلا، أو والله بما تعملون بصير، كله مكتوب، والله تعالى بصير بعباده سبحانه وتعالى. إذن علينا أن نختار هذا المثل، مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، لا مثل الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، لا مثل الذين يمنون أو يؤذون، لا مثل الذين يكفرون، لا مثل الذين يشركون. ثم يضرب الله تعالى لنا مثلا أو يطرح سؤالا على العباد، كل واحد منا يمكن أن يسمع هذا السؤال: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت؟ هل يحب أحدكم ذلك؟ تحب أن تكون لك جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، فيها من كل الثمرات، وأصبحت شيخا كبيرا، عمرتها في شبابك، زرعتها في شبابك، في فتوتك، في قوتك، وأصبحت عندك ذرية، والذرية ضعفاء لا يستطيعون أكسب رزقهم بأيديهم، ثم جاء إعصار رياح فيها قصف ورعد ونار فاحترقت. هذا مثل يضربه الله تعالى لمن يجمع أجرا كبيرا كثيرا في شبابه ثم يضيعه في آخر لحظة في حياته. إنسان عمل الخير الكثير، تصدق كثيرا، جمع من الرزق كما يجمع صاحب الجنة أحسن الغراس وأحسن الفاكهة والمياه التي تضاعف العطاء، ولكنه في آخر حياته انحرف عن خط الإيمان وأشرك بالله تعالى، فماذا تكون النتيجة؟ احترقت الجنة، احترق الثواب، ضاع جهد الشباب، ضاع الأولاد، لم يبق شيء في اليد. هذا المثل تحبون أن تعيشوه؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت؟ يود أحدكم؟ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. تفكروا في هذا المثل وانظروا كيف تحافظون على أجلكم إلى آخر حياتكم.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواننا الكرام، دائما يجب علينا أن نفرق إن كان الخبر الذي أتانا هو من ربنا جل جلاله ومن نبينا صلى الله عليه وسلم، أو جاءنا هذا الخبر من غيرهما. فلما يأتي الأمر من الله أو يأتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب علينا الإيمان والتسليم القاطع، وإلا نقول يمكن، لعله، يمكن في خطأ. ما في خطأ عند الله، ما في خطأ، وعند النبي صلى الله عليه وسلم ما في خطأ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. من جملة ذلك ما أخرجه البخاري عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي اشتكى بطنه، اشتكى بطنه، يعني بطن فيها ألم. فقال له صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا، يعني دله على دواء سماه القرآن العظيم فيه شفاء للناس. فذهب فسقاه، فعاد فقال ما زال بطنه يؤلمه، فقال له صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. فذهب فسقاه وعاد فقال: اسقه عسلا ثلاث مرات. ثم عاد بعد ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه عسلا فبرئ. سقاه في الأولى وفي الثانية وفي الثالثة، وفي روايات: إن أخي استطلق بطنه. استطلق بطنه يعني صار عنده إسهال. فلما سقاه عسلا بدأ العسل ينظف البطن من ما فيه من بقايا الطعام غير الصالح. فلما رأى أن العسل يزيد الإسهال ظن بأن العسل زاد الإسهال، هو في الحقيقة كان ينظف البطن. فلذلك في بعض الروايات قال: لم يزده العسل إلا استطلاقا، يعني العسل جعل له بطنه يمشي بزيادة. فقال له صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه فبرئ. إذن هكذا علينا أن نتلقى الأوامر الإلهية، وألا نقول يعني يمكن في وجهة نظر. في كلام الله ما في وجهة نظر، في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما في هناك وجهة نظر، في كلام غيرهما ممكن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة حنين وربنا سبحانه وتعالى أراد أن يؤدب بعض الصحابة الكرام الذين قال بعضهم لما رأوا كثرة المسلمين: لن نغلب اليوم من قلة، لن نغلب اليوم من قلة. فأراد الله عز وجل أن يؤدبهم فقال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. فلما أحاط المشركون بالمسلمين وبالنبي صلى الله عليه وسلم نزل عن بغلته عليه الصلاة والسلام ولم يختبئ، بل رفع صوته وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لا كذب يعني أنا نبي من عند الله حقا، لم أكذب عليكم لما قلت أنا نبي، إن الله ناصري وعدني أن ينصرني سبحانه وتعالى، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لذلك هكذا حال المؤمن الصادق مع الله عز وجل، عندما يرى أن الواقع يخالف ما أخبر به ربه يثق بوعد ربه، ولو خالف الواقع ما وعد به الله ثقة بوعد الله عز وجل. اللهم اجعلنا مصدقين بكل أوامرك وأوامر رسولك، إنك يا ربي على ما تشاء قدير. والسلام عليكم ورحمة

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سعيد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: مرحى مرحى يا أصدقائي، أنتم دائما في الموعد. أعلم أنكم متعطشون لسماع قصة اليوم وأن تستفيدوا من حكمتها. لحظات قليلة وسنبدأ قصتنا. ها هي. جاءت الشريعة الإسلامية باليسر والتيسير، ولم تأتي بالشدة والتعسير، بل هو التوسط والاعتدال. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله العظيم. وحديثنا اليوم فيه الدلالة والتأكيد على هذا المبدأ الإسلامي الحنيف. انظروا إلى أمر هؤلاء الرجال.
2: أشعر بالتقصير والتخاذل في ديني كلما أسندت رأسي ليلا لأنام، وهذا الإحساس يقتلني ويذهب النوم من عيني.
3: هون على نفسك يا رجل، فلست وحدك الذي يلوم نفسه ولا يستطيع النوم. فأنا أحترق خجلا من الله كلما تذكرت يوم ألقاه.
4: لا تزال الفرصة أمامنا لننجو بأنفسنا قبل أن نهلك.
3: ها؟ كيف؟
4: أخبرنا أثابك الله. نذهب إلى أمهات المؤمنين ليخبرونا عن شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلم منهن أمر رسولنا في العبادة والتقرب من الله بالنوافل في بيته، فنسير على نهجه وخطاه.
3: أصبت يا أخي، إنا إن شاء الله لفاعلون.
4: إذن هيا هيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها:
5: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟
6: وقد غفر له ما تقدم من ذنبه
5: وما تأخر.
7: أما أنا فأصلي الليل أبدا،
3: وأنا أصوم الظهر ولا أفطر،
4: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا.
1: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظهر في العالم الإسلامي وداخل المجتمعات المسلمة أناس يلتزمون بالمغالاة ويتمسكون بالتجديد، كما ظهر فئة أخرى يأخذون جانب التقصير والتهاون. سبحانه وتعالى خلق الإنسان ويعلم طبيعته وتكوينه وفطرته، وأودع فيه الميول والغرائز، وأرسل الرسل لبيان القواعد والضوابط التي تحيط بمكونات الإنسان الفطرية والاجتماعية والبيئية والنفسية لتوجيهها في المسار الصحيح.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه له كلمة لطيفة جدا ومعبرة جدا، يقول لك لو كان الفقر رجلا لقتلته. الفقر شيء يعني بتلاقيه بيتساوى مع ايه؟ يتساوى مع الكفر، فقر والكفر. لانه الفقر للي ما عندوش عقيدة ممكن يخليه يبيع دينه ويبيع عرضه، يعمل حاجات مش لطيفة ابدا. الفقر ده شيء يعني نعوذ بالله منه. على فكرة الفقر مش فقر فلوس بس، الفقر فقر فلوس وفقر اخلاق وفقر ذمم وفقر ضمائر. عارف الفقير من الفقير؟ المفتقر الى غيره، والغني المستغني عن غيره. يبقى المسألة ما هياش بكم الثروة اللي عندك، إنما بكم استغناءك عما في أيدي الناس. ما تيجوا بقى ندعي الدعاء ده اللي هتسمعوه، وعاوز أقول لكم دعاء مجرب للهروب والخلاص من الفقر والدخول في دائرة الغنى. دعاء للفقراء الذين يريدون الغنى، أمنوا، لأن ذلك الدعاء هدية لكم جميعا. الله.

0: اللهم امين اللهم امين. شفت الدعاء جميل ازاي؟ عارف الدعاء دوت لو انت قعدت كده تمعن كده نفسك وتفكر فيه هتلقى حاجه غريبه جدا، هتلقى شيء في منتهى العجب. هتلقى انك انت بتقول له يا غني يا من لا يفقرك شيء، يا قوي يا من لا يضعفك شيء، يا قادر يا من لا يعجزك شيء. فانت بتطلب من ربنا اللي عنده كل ده. عارف لما تيجي تطلب من واحد غني والله المثل الاعلى تقول له ايه؟ تقول له ايه؟ لو سمحت اديني كذا وكذا، انت مش هيأثر معاك، ده انت عندك وانت عندك وانت عندك وانت عندك. يعني انت زي ما انت تشوف، زي ما يقول لك وريني الساعه، انت ما انت شايف الساعه. فلما تشوف الساعه قصاد منك كده بتاعت كل انسان هتعرف ان الدنيا دي فانيه. حد فينا شايف الساعه؟ ما حدش شايف الساعه. فلازم الانسان يكون عنده نوع من انواع اليقين ان كل الدنيا دي ما تسواش شيء. فلما تطلب من واحد، تطلب من غني الغني، انما هتروح لواحد فقير تطلب منه؟ يعني انت شايف واحد اصلا فقير هو معهوش حاجه، واخد بالك؟ فهتطلب منه ايه؟ هضرب لك مثال اوريك الناس زمان كانوا بيفكروا ازاي. واحد لقى واحد كده ماشي قصاد منه فعاوز يقول له اديني لله وانا مش باخد منك، ده العاطل وهاب هو الله سبحانه وتعالى. فراح رايح قايل له كالاتي، قال له ايه؟ هات ليس منك. بص الكلام، هات ليس منك، يعني من البداية بيقول له انا مش باخد منك، انا باخد من اللي عطاك، انا باخد من اللي منحك. يقوم التاني يبص له هيقول له ايه ده؟ ده الراجل عنده عقيدة سليمة فعلا العاطي والله. راح الراجل حاطط ايده في جيبه كده ومطلع الدرهم وقال له خذ ليس لك. اظن بقى حوار انت لو دققت فيه هتلاقي كل الخير فيه. هات ليس منك، خذ ليس لك. لا انت بتدي لان الواهب هو الله، ولا انت بتطلب من حد غير ربنا سبحانه وتعالى لانه المانح هو الله. فلما نعرف هذا الامر يبقى حته انك تخاف على فقر، تخاف من الفقر او تخاف، ده كلام مش مظبوط. ربنا سبحانه وتعالى قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. هو انت متصور مين المانح والمعطي؟ هو الله سبحانه وتعالى. عشان كده انك كنت في سوره الفاتحه واظن كلكم عارفينها وحافظينها والحمد لله. ربنا يقول في كتابه الكريم هو اصدق القائلين يقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك. الله مالك يوم الدين، هو يملك وانا وانت لا نملك. عشان كده الدعاء ده الدعاء مؤثر جدا. شوف الدعاء يقول لك ايه؟ اللهم رب السماوات ورب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى. ربنا بيفلق الحبه والنبات، يعني بيوفر للبذره رزقها. مش هيوفر لك رزقك، يرزق الدوده الصماء في الصخره الملساء في الليله الظلماء، يرزق من يشاء بغير حساب. ده بيقول لك اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكون الا الرحمن انه بكل شيء بصير. ما حدش فينا يستطيع انه يتخيل هذه القدره الالهيه هتعجز انها تسد فقرك، بس يكون عندك يقين. الفكره انك انت تبقى عارف انك بتتكلم مع غني سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا بيقول لك ايه؟ ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يعلمون. ولا خزائن السماوات والأرض يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا عنده الخزائن كلها. من أنا ومن أنت؟ هل سنعجز الله؟ لو عطاك شيء هو ربنا يقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. يعني أنت بتظن أن ربنا سبحانه وتعالى منع عنك رزق أو أعطاك رزق عشان ليك كرامة عند الله خاصة؟ لا لا لا، ده كل ده امتحان. الفقر امتحان، ربنا بيبتلي الغني بغناه ويبتلي الفقير بفقره، يبتلي القوي بقوته ويبتلي الضعيف بضعفه، يبتلي العالم بعلمه ويبتلي الجاهل بجهله، يبتلي الصحيح بصحته ويبتلي المريضة بمرضه. اختبارات
1: وامتحانات.
0: عشان كده يقول لك ومنزل التوراة والإنجيل
1: والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت أخذ بناصيته. مش ربنا اللي بيقبض أرواح العباد وأرواح المخلوقات؟
0: ومش ربنا سبحانه وتعالى بيده الحياة وبيده الموت؟ اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. في حد قبل ربنا؟ قبل القبل وبعد البعد، لا شيء قبله ولا شيء بعده، لا تحيط به الفهوم ولا تدركه العلوم، لا يعرف بالحواس، لا يدرك بالقياس، لا يقاس بالناس،
1: وكل ما خطر ببالك الله خلاف ذلك. يا ابن آدم، خلقتك بيدي وربيتك بنعمتي، وأنت تهجرني وتعصيني.
0: فإن هجرتني وعصيتني حلمت عليك حتى تتوب، فإن تبت إلي قبلتك،
1: فإن قبلتك غفرت لك، فإن غفرت لك أدخلتك الجنة وأنجيتك من النار.
0: فمن أين تجد لك ربا مثلي وأنا الغفور الرحيم؟ يا ابن آدم، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك.
1: يا ابن آدم، خلقت كل الكون لك
0: وخلقتك لي، فلا تنشغل بما هو لك عما أنت له. تعالوا ندعي ونأمن
1: وبعدين نرجع مرة تانية.
0: اللهم آمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في أي مكان كنتم مع خواطرنا المختصرة المعنونة ب والشوق إلى لقائك. نتحدث فيها عن ربنا سبحانه وتعالى، وما لنا لا نتحدث عن ربنا، إنه أعظم متحدث عنه. ونحن قد تحدثنا عن الدنيا كثيرا، عن البشر كثيرا، أفلا نتحدث عن الخالق، عن الرازق، عن المحيي، عن المميت، عن الرب العظيم الكريم المعطي سبحانه وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث أنه ليس أحد أحب إليه المدح من الله تعالى، ولذلك مدح نفسه. فأعظم من يحب المدح هو الله، وأعظم من يجب أن يمدح وأن يثنى عليه هو الله سبحانه وتعالى. إن كثيرا من مدحنا للبشر لنكذب فيه أو نبالغ فيه، أما الله سبحانه وتعالى فلو اجتمع الأنبياء والملائكة والمرسلون والصالحون والجن والإنس ليمدحوا الله ليثنوا عليه ما بلغوا ما يستحقه الله سبحانه وتعالى. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في الصحيح في السجود: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالله سبحانه وتعالى عظيم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لن يدعو أحد منكم الله بدعاء إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، إما أن يستجيب له، وإما أن يدخرها له يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فقال الصحابة: إذن نكثر يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر، الله أكثر، الله أكثر بعطائه، الله أكثر بنعمته، الله أكثر بمغفرته، برحمته، بعفوه، ونحن المحتاجون إليه. ربنا سبحانه وتعالى يقول في حقيقة عظيمة من أعظم حقائق القرآن في سورة فاطر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. الغني لا يحتاج إلى أحد من خلقه، بعكس المخلوق نحتاج إلى ربنا سبحانه وتعالى. نستطيع أن نعيش في حياتنا الدنيا بدون أن نحتاج إلى المخلوقين. عاش كم من الناس ولم يروا آباءهم ولا أمهاتهم، عاش كم من الناس ما تزوجوا، عاش كم من الناس وحده لا يحب الأصدقاء، هكذا هكذا طبعه. لكن أن تعيش بدون ربك ما تستطيع. وقد كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء دقيقا: ولا تكلني إلى نفسي كم ساعة يوما كاملا، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. من الذي يسر تدفق هذا الدم من قلبك إلى جسمك، ثم من الجسم إلى القلب؟ من الذي يسر لك عمل الكلى والكبد؟ من الذي يسر لك عمل 100 تريليون خلية في جسمك إلا الله سبحانه وتعالى؟ فنحن محتاجون إليه. إياك أن تتصور في يوم من الأيام وأنت القوي وأنت الغني وأنت صاحب الجاه العظيم أنه يمكن أن تستغني عن الله، تصاب بمقتل، تهلك. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قارون ظن أنه بهذه الأموال الكثيرة العظيمة، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، أنه يمكن أن يعيش بدون ربه، بذكائه، بعبقريته. كانت النتيجة: فخسفنا به وبداره الأرض، خسفنا به وبداره الأرض. فما هو الحل؟ الحل أن تعرف فقرك أمام غنى الله سبحانه وتعالى، أن تعرف حاجتك أمام عظمة الله سبحانه وتعالى، أن تعرف جهلك أمام علم الله سبحانه وتعالى، وأن تصلح العلاقة معه. وباختصار: من أراد السعادة والاستقرار فليصلح علاقته مع العزيز الغفار.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: الشروط في البيع وبيان ما في البيوع من منازعات. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع.

أخرجه البخاري ومسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فتلاحق بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح لنا قد أعيا فلا يكاد يسير، فقال لي: ما لبعيرك؟ قال: قلت عي. قال: فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له، فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير، فقال لي: كيف ترى بعيرك؟ قال: قلت: بخير، قد أصابته بركتك. قال: أفتبيعنيه؟ قال: فاستحييت، ولم يكن لنا ناضح غيره. قال: فقلت: نعم. قال: فبعنيه. فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. قال: فقلت: يا رسول الله، إني عروس، فاستأذنته فأذن لي، فتقدمت الناس إلى المدينة حتى أتيت المدينة، فلقيني خالي فسألني عن البعير فأخبرته بما صنعت فيه فلامني. قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته: هل تزوجت بكرا أم ثيبا؟ فقلت: تزوجت ثيبا. فقال: هل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: يا رسول الله، توفي والدي أو استشهد، ولي أخوات صغار، فكرهت أن أتزوج مثلهن، فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت عليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده علي. أخرجه البخاري ومسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام وقية، فأعينيني. فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت، ويكون ولاؤك لي. فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته، فقال: خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. قالت عائشة: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. أخرجه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع.
ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي. خيار المجلس وخيار الشرط. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. أخرجه البخاري ومسلم. خيار العيب والغرر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصرات فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ومعها صاع من تمر. أخرجه البخاري ومسلم. الإقالة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة. أخرجه أبو داود وابن ماجه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه باع من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة، فاختلف في الثمن، فقال ابن مسعود: بعتك ب20,000. وقال الأشعث بن قيس: إنما اشتريت منك ب10,000. فقال عبد الله: إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: هاته. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه، فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع. أخرجه ابن ماجه وأحمد. توثيق البيع. عن عبد المجيد بن وهب قال: قال لي العداء بن خالد بن هوذة: ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: بلى. فأخرج لي كتابا: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم المسلم. أخرجه الترمذي وابن ماجه. ذم الأسواق لما فيها من منازعات. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. أخرجه مسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثلاثة، وإياكم وهيشات الأسواق. أخرجه مسلم. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي البلدان شر؟ قال فقال: لا أدري. فلما أتاه جبريل عليه السلام قال: يا جبريل، أي البلدان شر؟ قال: لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل. ف
فانطلق جبريل عليه السلام، ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم جاء فقال: يا محمد، إنك سألتني أي البلدان شر؟ فقلت: لا أدري، وإني سألت ربي عز وجل: أي البلدان شر؟ فقال: أسواقها. أخرجه أحمد.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: معنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. إن الأشياء والحوادث التي تجري في الحياة قابلة لأن ترى بطرق مختلفة وأن ينظر إليها من زوايا مختلفة، وبالتالي فإن في الإمكان أن نفسرها تفسيرات مختلفة. حين تقع مصيبة فإن المرء قد ينظر إليها على أنها كارثة عظيمة لا تطاق، وبأن حياته قد انتهت معها، ويمكن أن ينظر إليها نظرة أخرى، يقول هذه الكارثة وقع مثلها لغيري في كثير من الأحيان، ولكنهم لم ينتهوا وعاشوا، وأنا أيضا أستطيع أن أعيش بعدها. يستطيع أن يقول إن المصيبة تكون كبيرة ثم تصغر. وفي هذا الإطار كان عمر رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب، كان يقول: ما أصبت بمصيبة إلا تذكرت ثلاثة أمور: تذكرت ثواب الله تعالى عليها، وحمدت الله عز وجل أنها لم تكن في ديني، وحمدته أن لم تكن أكبر مما وقعت، لأنه ما من مصيبة إلا وقد يكون هناك ما هو أكبر منها. وفي هذا السياق يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إذن حين ننال نعمة فلنفرح بهذه النعمة، ولكن لنتذكر أن النعم هي موضع امتحان وابتلاء ليرى الله عز وجل منا كيف نتعامل معها. وحين أيضا نقع في كرب وفي شدة وفي بلاء فلنتذكر أيضا أن هذا أمر عارض، وستنتهي مشاعر الضيق في فرصة وفي وقت ليس بالبعيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعاد مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: إحنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة عليه الصلاة والسلام كنز روحاني بيعرفك على ربنا. سيدنا أبو واقد الليثي أحد الصحابة يقول: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر ثلاثة نفر، فجاء أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فجلس، وجلس الآخر من ورائهم، وانطلق الثالث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر هؤلاء النفر؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الذي جاء فجلس فأوى فآواه الله، وأما الذي جلس من ورائكم فاستحيا فاستحيا الله منهم، وأما الذي انطلق أعرض فأعرض الله عنه. رواه البخاري. حديث منتهى الجمال. سيدنا محمد قاعد في الدرس بتاعه صلى الله عليه وسلم، جه ثلاثة، واحد لقى مكان فاضي في الحلقة الأولانية، يعني في الصف الأولاني أمام النبي فقعد، واحد تاني استحيا أنه يعمل زحمة فقعد ورا، واحد تالت بص لقى الدنيا كده مقفلة شوية فمشي. فسيدنا محمد قال إن الأولاني، وده أول كنز، أوى إلى الله فآواه الله. يأوي إلى الله يعني يرتمي بين يدي الله، يقول له: يا رب خد بإيدي وعلمني وفهمني ووصلني ليك وعرفني عليك. فأي إنسان، وده أول كنز، يأوي إلى الله، يرجع إلى الله، يتوب إلى الله، يعرف يقينا إن ربنا هيقبله. وده للنبي وعد بيه صلى الله عليه وسلم، فقال: فأما الأول فأوى إلى الله فآواه الله. اوعى تشك لو تبت أو رجعت لربنا إن ربنا مش هيقبلك، لا، هيقبلك لأنه سبحانه وتعالى التواب. الكنز الثاني، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منهم. سيدنا محمد بيقول لك إن الله جبار السماوات والأرض العظيم الكريم بيستحي منك. طب أنا عايز أعرف علامة تدل إن ربنا بيستحي مني. قال لك العلامة عندك، لو أنت بتستحي من الله يبقى ربنا بيستحي منك. يستحي إنه يعذبك، يستحي إنه يرد دعائك، يستحي إنه يفضحك. تعرف إزاي؟ لما تبص في قلبك تلاقي حياء من الله. الرجل التاني رجع قعد ورا كده حياء من الله: يا رب اقبلني مع هؤلاء الصالحين. فاستحي الله منه. وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. ممكن واحد يكون مننا معرض عن الله؟ عارف سر الإعراض عن الله إيه؟ إيه سبب الإعراض عن الله؟ وده الكنز الثالث، إن ساعات الإنسان بيكون ربنا مظبط له كل حياته، حياته مستقرة، مفيش حاجة ناقصة، عربيته واقفة تحت البيت، تليفونه في جيبه يوصل بيه لأي حد في العالم، دخله مستقر والحمد لله، الناس بتحبه، فكأنه مش محتاج لربنا، فمش هيصلي، فمش هيدعي، فمش هيقول يا رب، فمش هيعمل أعمال صالحة تقربه لربنا، لأنه مفيش حاجة ناقصة تخليه يرتمي بين يدي الله، مع أنه مش واخد باله أن كل حاجة متظبطة، لأن ربنا قريب منه وجنبه ومش سايبه. ولو في لحظة من اللحظات ربنا بعد عنه ممكن حياته تضيع. عارف لما يكون في جهاز شغال وفجأة تشد الفيشة مات اتطفى. سيدنا محمد بيقول ده معرض عن الله. علشان كده ساعات كتير النعمة بتبقى سبب إعراض كثير مننا عن ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. يا نهار أبيض، بقى أبعد عن المنعم عشان أكرمني، لأن نسيته، لأني حاسس أن أنا مش محتاج له، مع أن كل ذرة وكل لحظة في حياتي مش ماشية إلا بتوفيق من رب العالمين. فلا تعرض عن ربك، وصدق القائل ابن عطاء الله: ما حجبه عنك إلا شدة قربه منك. عشان هو قريب قوي منك وعمل لك كل حاجة أنت مش حاسس بيه، زي ناس كتير عندها عقوق وعندها سوء أدب مع أهلها، مع أن لحم كتافه من خير أهله. عشان كده كنز النهاردة، يقينا لو أويت إلى الله هيأويك. الكنز التاني، الله بيستحي من العبد الحيي منه سبحانه وتعالى. الكنز التالت، اوعى تكون النعمة سبب في إعراضك عن رب العالمين، وربنا ينجينا وياخد بإيدينا ويحببنا في طريقه، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، والصلاة والسلام على النبي العدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أيها الإخوة الأكارم، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. رحبوا معي بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، آية اليوم من سورة القصص، قال تعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. هذا مثل يضربه الله تعالى، فكيف نوضحه ونضرب من خلاله مثلا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. بادئ ذي بدل، عند الله أن يستوي المحسن مع المسيء، الصادق مع الكاذب، المعطي مع المانع، المتكبر مع المتواضع. اذكر من هذه المتناقضات ما شئت. أن يستوي هؤلاء وهؤلاء عند الله، هذا لا يتناقض مع عدله فحسب، بل مع وجوده. ما دام الله موجود، المحسن مكرم والمسيء معاقب، والمعطي يرزق والمانع يقتر عليه في الرزق. لا بد من نتيجة لعمل الإنسان. إذا في إله، في نتيجة
0: في الدنيا أو في الآخرة.
1: فإذا أنكرنا النتيجة أنكرنا الإله.
0: لا.
1: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه قطعا. لكن النقطة الدقيقة جدا والتي تلفت النظر، لو إنسان عطى 100 آتاه الله 1000 بعد دقيقة، التغى الاختيار، يقف الناس في طوابير طويلة جدا
0: للإحسان.
1: لا، تعمل عملا صالحا، ترعى يتيما، ترعى أرملة، تكون زوجا صالحا والدخل محدود، فإذا علم الله منك الصدق والثبات والاستمرار كافأك. لا تأتي المكافأة وراء العمل الطيب، لو تأتي وراءها ألغي الاختيار أصلا. فلك أن تطيعه إلى أمد ليس بالقليل، ولا تجد شيئا. الدخل دخل، والمشكلة مشكلة، والصحة صحة، لكن بعد أن تثبت على هذا العمل ويمتحن صدقك وثباتك وإصرارك، يأتي العطاء. هذا الملمح دقيق جدا. لا تنتظر أنه تعمل عمل أن تأخذ الأجر بعد دقيقة، لا لا لا، أنت عملته لوجه الله. لابد من تحرير هذا العمل من كل ما يشوبه، والله عز وجل قادر أن يجعلك تحرر عملك من كل ما يشوبه.
0: نعم. إذا سيدي، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. المؤمن يعاني أيضا في الدنيا، يعاني ما يعانيه.
1: المؤمن يعاني كما يعاني الآخر، في حر يعاني الحر، في وباء يعاني الوباء، يعني كل ما يعانيه البشر يعاني منه المؤمن. إلا أن المؤمن يتميز أن الله وعده بالجنة. هذا الوعد يمتص كل متاعبه، موعود بجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالمؤمن ما الذي يمتص كل متاعبه في الدنيا؟ أن الله وعده بالجنة.
0: لو نضرب المثل سيدي عن هذا الشخص الفقير الذي ورث مبلغا،
1: الحقيقة هي قصة واقعية. إنسان يسكن في غرفة معه 5 أطفال، والدخل لا يكفي 8 خبز، يعني صف هذه الغرفة بضيقها وقلة دخله ما شئت. هذا فجأة جاءه بسبب أو بآخر له قريب غني كبير، مات فجأة بحادث، ورثه الوحيد 500 مليون، لكن حتى يقبضها أو حتى يقبضها يحتاج إلى عام بيكمله، معاملات والأنظمة الحكومية والشهادات وحصر الحرس وما إلى ذلك. لماذا هو في هذه السنة أسعد إنسان في الأرض مع أنه لم يأكل لقمة زائدة؟
0: ما زال في بيته القديم
1: ولم يشتري دراجة،
0: نعم،
1: بيته القديم. فقال الله عز وجل: أفمن وعدناه، والمؤمن موعود بالجنة، أفمن وعدناه وعدا حسنا من الله. قد يعدك إنسان بوعد بعدين بيعتذر: والله ما تمكنت، حاولت بس ما قدرت، كان في شخص صاحبي انتقل.
0: نعم.
1: أي إنسان وعدك قد لا يستطيع تحقيق الوعد. أما خالق الأكوان: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه حتما. يعني حتمية الوعد، تحقيق الوعد بالمية مليار،
0: لا مجال للتخلف
1: أبدا، فهو لاقيه دقيق.
0: ومن يحصل من الله
1: كمن متعناه
0: متاع الحياة الدنيا،
1: متاع الحياة الدنيا، أكل شرب بيت، بس كبر بالسن، تعب بصره حط نظارات، تعب بعض الأجهزة حط مساعدة له، فهو لاقيه. أما المتاع الدنيوي متاع مؤقت. قل متاع الدنيا قليل، الإله إلا قليل.
0: نعم.
1: عفوا،
0: متاع الدنيا
1: قليل التقريب بس. يعني إذا كان طفل عقب العيد زاره قريبه خاله قال له: معي مبلغ عظيم. هذا الطفل كم تقدر في الأردن؟ 100 دينار.
0: نعم.
1: فإذا قال موظف كبير في دولة قوية: أعددنا لهذه الحرب مبلغا عظيما، يعني 100 مليار.
0: نعم.
1: فإذا قال ملك الملوك وهو الله ومالك الملوك: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. كلمة عظيم من قالها؟ خالق الأكوان. الله أعد للمؤمن عطاء عظيم: جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
0: أما متاع الدنيا
1: قليل.
0: قليل.
1: قل متاع الدنيا قليل.
0: المصيبة أنه ليس في قلته، لكن ثم هو يوم القيامة من المحضرين.
1: الموت ينهي قوة القوي وضعف الضعيف، غنى الغني، فقر الفقير، ينهي وسامة الوسيم، دمامة الدميم، ينهي أي منصب، ينهي أي ثروة، ينهي أي قصر، هذا كله ينتهي بالموت. عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت.
0: جل جلاله. سيدي، وعدناه وعدا حسنا فهو
1: لاقيه،
0: لاقيه
1: قطعا وحتما.
0: نعم. لذلك نحن نعيش للآخرة
1: أبدا،
0: لكن لا يلغي ذلك أن نعمل في الدنيا.
1: نعمل، لنا حرفة نعيش منها، نتزوج زوجة صالحة، ننجب أولاد نربيهم تربية صالحة، نتقدم بالسن، أصبحنا بسن يعني في قيادة الأسرة بكاملة. فكل مرحلة إلى أشياء رائعة جدا.
0: إذا سيدي، لا يمنع في الدنيا أن يطلب الإنسان المال، يطلب الرزق، يسعى، هذا لا يتناقض مع
1: أبدا
0: العمل للآخرة.
1: ضمن وظيفته في الدنيا أنه الزواج ضروري، تحتاج إلى مهر للزوجة، إلى بيت تسكنه، إلى أساس، في حاجات أساسية لا بد منها. أما الذي عزف عن الدنيا ألغى مهمته في الدنيا، ألغى رسالته في الدنيا، ألغى سبب الجنة. يعني إنسان بعيد عن الدنيا ما معه شيء إطلاقا، لا عنده زوجة ولا أولاد، ساكن بغرفة، هذا كيف يستطيع أن يعمل عملا صالحا؟ لا. أنجب أولاد أبرار، قد أولاد علماء كبار صاروا. لا لا، هي الدنيا يجب أن نأخذها كما أراد الله لا كما أردناها نحن. أرادها الله نقلة للآخرة،
0: مطية للآخرة.
1: أرادها الله مطية للآخرة.
0: نعم. ختام الآية: سيدي ثم هو يوم القيامة من المحضرين. إذن هو تمتع في الدنيا لكنه نسي أنه سيقف للسؤال.
1: لو أننا قلنا لإنسان افعل ما شئت واكسب المال كيف ما شئت، انفقه كيف ما شئت، التقي مع من تحب مهما تكون نوع اللقاء، لكن بعدها ستحاسب حسابا عسيرا. هذه الكلمة تكفي، هذه
0: لينضبط
1: المؤمن، يعلم يحاسب عن كسبه، عن انفاقه، عن علاقته بالمرأة، زوجته أو أقاربه. ما في لقاءات جانبية، ما في أشياء مخالفة للمنهج، محاسب على المال في كسب حلال 100%، والحلال تحلو به النفس والحرام تحرم به النفس من السعادة. فدخله حلال، انفاقه حلال، علاقته بالنساء مع زوجته محاربه فقط، لقاءاته لقاءات كلها إيجابية، ما فيها اختلاط، ما فيها أشياء ما لا ترضي الله، ما فيها لعب للنرد للساعة 3 بالليل مساء، لا لقاءاته كلها مشروعة وكلامه مشروع، وحتى يعني متعه بالحياة مشروعة
0: مشروعة.
1: إذا أخذ أهله سيران أنا أرى أن له أجر به السيران، أخذوا يوم العطلة نزهة، أطعمهم طعام طيب، رأوا مناظر جميلة. فلذلك أنا أقول كلمة، عادات المؤمن إذا جاب طعام طيب، جاب لأولاده، أتى بثياب جيدة، عادات المؤمن عبادات وعبادات المنافق سيئات.
0: نعم، لأنها ليست لله.
1: نعم.
0: جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الكرام، شكر الله لكم حسن متابعتكم. إلى الملتقى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. عبد الرحمن ابن مهدي، نحن نقرأ في سير الأولياء، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عملهم فتلحق برتبتهم. يا أيها الإخوة، عندما تسمعون الله عز وجل يقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، عندما تسمعون أن الله عز وجل يريدكم أن تكونوا وراء خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عندما تسمعون أن الله يريدكم أن تقتدوا بأبي الأنبياء، معناها الإسلام يريد أن يرفعك يرفعك يرفعك يرفعك لتنافس الملائكة. كان بعض الصالحين يقول أيحسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسبقون إليه في الآخرة كما سبقون إليه في الدنيا؟ والله لنزاحمنهم إليه بالركب. الإسلام يا شباب يريدكم أن تكونوا فوق، وأن تنظروا إلى فوق، وأن تسيروا مسير الكبار جدا، بل تسيروا مسير أشرف الخلق وأفضل الخلق وأكمل الخلق. لذلك لما تسمعون نتحدث عن سير الأولياء، لأنه أنت لازم تصير ولي، يليق بك أن تصير وليا، في منهاج بين يديك يصنعك وليا، لك قدوات كبار. لا يوجد في الدنيا أمة عندها قدوات كبار كأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مئات آلاف عشرات

الآلاف مئات الآلاف من المحدثين والمفسرين والفقهاء والعلماء والأولياء. مكتبة التراجم في المكتبة الإسلامية من أكبر المكتبات. التراجم هذه مجموعة كتب مؤلفات تتحدث عن تراجم سير الناس الكبار. في عندنا كتب في تراجم الأولياء، ونحن الآن نقرأ صلنا سنتين ثلاثة أربعة في كتاب صفة الصفوة يتحدث عن تراجم الأولياء، وهذا الكتاب مجلدتين وهو مختصر من كتاب أكبر مؤلف من 9 مجلدات يتحدث عن تراجم أولياء هذه الأمة. وعندنا تراجم للحفاظ وتراجم للمفسرين وتراجم للفقهاء وتراجم للمحدثين وتراجم. يا أخي إذا لم تقتدي بهذا اقتدي بهذا، مو بالثاني بالثالث مو بالثالث بالعاشر بالألف بالعشرة آلاف بالمئة ألف. عندنا قدوات كبار في الماضي وفي الحاضر، بس ما عليك إلا أن ترفع رأسك وتمشي إلى الأعلى، ولا تبقى عفوا يعني مع الأشياء الدنية همه فيما يضعه في بطنه، همه في حذائه، همه في تسريحة شعره، همه في ثوبه، همه في فرجه، همه في جيبه. لما يحدثنا القرآن أنه ارتضى لنا أن نكون وراء الأنبياء، معناته ارتضى لنا أن نكون فوق وإلى الأعلى. بس الله عز وجل قال: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله بده يطلع طلعك لفوقك، بده ينزلك لتحت، مو نزلة سهلة، ميلا عظيما بده ينزلك. لذلك تسمع يأتينا من الشرق والغرب يأتينا الأفلام والدعايات والمنتجات كلها من أجل إغراق الناس عفوا في الشهوات. وبزمنات بنو إسرائيل أمرهم الله تعالى بأمر فبدلوه، فقال الله تعالى لهم: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا. يعني ما بده تعاليم الله، انزل خليك تحت، أما تعاليم رب العالمين تريد أن ترفعك. من عمر بن الخطاب يا أخوان لولا الإسلام؟ عمر بن الخطاب شو كان؟ يعني كان مليونير عمر بن الخطاب؟ كان معه شهادات من السوربون عمر بن الخطاب؟ كان ضابط معه رتب عسكرية عالية؟ عمر بن الخطاب لما دخل في مدرسة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، دخل في مدرسة الإسلام، دخل في مدرسة الحب، صار عمر فاروق الدنيا، صار عمر رجل يهتز له كسرى وقيصر، ولأنه كان معه مصاري كثير، ولا لأنه بياكل كثير، ولا لأنه شاري بط موديله تقيل كثير، ولا لأنه قميصه بيجيبه من برات البلد لما من جوات البلد، ولا لأنه المطاعم تبع الدنيا كلها فاتل عليها عمر. بس عمر اقتدى بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عمر دخل في مدرسة ذكر الله تعالى، في مدرسة الحب لله تعالى، في مدرسة العلم، في مدرسة الصلة بالله، فصار عمر عمرا. وهكذا سيدنا أبو بكر وسيدنا سعد وسعيد وطلحة والزبير وأبو الدرداء، كل هؤلاء لما مشوا وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاروا كبارا. طبعا صحبة الكبير بتكبرك، ولو مشوا بعكس الإسلام، أبو جهل كان اسمه أبو الحكم، يعني قريش مرجعها كلها لعقل أبو جهل، فلما رمى الإسلام سموه أبو جهل، كان أبو العلم صار أبو الجهل. يا شباب، نحن ذاهبون إلى رمضان، لا ترضى أن تخرج من رمضان إلا وأنت من أولياء الله تعالى. هيك قل له من أول يوم، من هلأ قل له: يا رب أنا بدي بنهاية رمضان بدي يكون من أوليائك، من جماعتك، من خاصتك. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بتصير أنت من هالجماعة، يعني شو بدي ساوي؟ أهم شيء
تفزع إلى الله بقلبك انكسارا والتجاهلا.